0: صغير جدا، ولكن ما خفي منه هو الأكبر، أو إذا ممكن نقول دليل هو الأخطر، لأنه لهنا القارئ عليه أن يتأمل فيما لا يراه أكثر فيما يراه. هناك من يرى أنه قصة الومضة بدأت في القرن العشرين، في وسط القرن العشرين، هناك من ينسب ظهورها إلى إيمانغوي، وسنتحدث في هذا بعد قليل، ولكن دليل يبدو أنها قديمة، بمعنى أن لها جذورها في الحكم وفي الأمثال، في النوادر التي كانت تقوم على المفارقات أو المفاجآت. ربما الجديد هو هذا التوصيف، هذا التكييف، كلمة الومضة. دليل،
1: شكرا حالين على هذه المقدمة وحول القصة القصيرة جدا بحضور الكاتب سي عادل جريدي. إذن لعل الخير الكلام هو ما قل ودل سي عادل. الومضة أو القصة القصيرة جدا هي نص يختزل العالم، هي تقدم ربما لحظة قصصية بكثافة أو في كثافة وعمق. القصة القصيرة جدا هي من أبرز فن السرد في العصر الحديث، هو نص يقول العالم بومضة. العديد من النقاد حنان تطرقوا إلى القصة القصيرة، لعل من أبرزهم جميل الناقد جميل الحمداوي. جميل الحمداوي يعرف القصة القصيرة جدا بأنها جنس أدبي حديث يمتاز بقصر الحجم، يمتاز بالإيحاء المكثف، النزعة القصصية الموجزة، المقصدية الرمزية، فضلا على خاصية التلميح والاقتضاب والتجريب. التوتر كذلك، تأزم المواقف، الأحداث، إذن بالإضافة إلى الحذف، الاختزال والإضمار، ولعل ربما يعني أشد نقطة أو أبرز نقطة في القصة القصيرة جدا هي القفلة سي عادل، وكيف إذا نجحت القفلة أو نجح الكاتب في قفلته فإن القصة بطبيعة الحال ستجد طريقها. إذن يعني هناك يعني أبرز كتاب الومضة يمكن نذكر زكريا ثامل،
0: نعم.
1: عاش الكعبي كذلك من الإمارات، يمكن أن يعني نتطرق إلى تجربتها. خالد حبيب براوي له مجموعة بعنوان العيون. الشاعر والقاصر الفلسطيني فاروق مواسي، حسن برطال من المغرب. إذن ننظر في هنا الفرق بين القصة القصيرة حنان والقصة القصيرة جدا.
0: نعم.
1: الفرق ربما في التكثيف، في اختزال الأحداث، في مركزية الحدث في القصة القصيرة جدا. هي تحدي كبير لاكتشاف مهارات الكاتب، لأنه قدرته على اختزال التكثيف بالتلميح والتصوير الوامض.
0: نعم، شكرا دليل. وأنت يعني تحدثت عن ضيفنا، طبعا يشرفنا اليوم في الأستوديو وقبل دعوتنا مشكورا الأستاذ عادل جريدي. طبعا هو يكتب الشعر والقصة والنقد والنص المسرحي، هو أيضا له تجارب إعلامية في إذاعة تونس الثقافية، يعني أنت في دارك سي عادل وفي التلفزة. شكرا. هو أيضا عضو اتحاد الكتاب التونسيين، هو عضو حركة شعراء العالم، ترأس تحرير مجلة المسار، أيضا هو مؤسس ومدير لعدة ملتقيات ثقافية، أذكر منها ملتقى عليسة الدولي للمبدعات، ملتقى تراثنا هويتنا. هو عضو في لجان تحكيم عديدة، وفي لجان تنظيم منها معرض الكتاب بتونس، وتمت ترجمة أعماله إلى اللغات الفرنسية والإنجليزية والصربية. ونحب نسأل على اللغة الصربية بالذات، لأنك أنت أستاذ عادل أيضا وقع تكريمك في عدة دول منها صربيا، وطبعا دول عربية مثل الجزائر والمغرب والأردن. مؤلفاتك غزيرة ما شاء الله، في الشعر أذكر ماء لهذا الماء، تمتمات آخر الخيول، نافذة القلب سيدة الشمال، في الدراسات النقدية أذكر نظم حكمة رائحة المطر، منور سمادح حارس الشمس، وفي القصة القصيرة مجموعة أخطاء جليلة وأشجار تودع ظلالها. وعن هذه التجربة الأخيرة سنتحدث أكيد بعد حين. مرحبا بك أستاذ عادل، شكرا على قبول الدعوة.
2: أهلا وسهلا بك، أهلا وسهلا بهذا الحضور الكريم، وأرفع تحاياي على هذه الدعوة أو على هذه النافذة التي أتيحت للكاتب وللمبدع التونسي كي يصل إلى جماهيرنا من شمال الأرض إلى جنوبها. تلك حدود الله وتلك حدودنا في هذه الأرض الطيبة.
1: ولكن القصة ليس لها حدود.
2: أكيد.
0: نعم.
2: نحن نتوجه بالقراء في تونس أولا، والمحلية طريق العالمية. ننطلق من هذه الربوع ونأمل أن نجنح خارج حدودها عربيا وإفريقيا وعالميا.
0: ونحن في كتابات من العالم، لعلها تكون نافذة على العالم. اسمح لي أستاذ عادل ودلال أن أبدأ من البداية حتى نضع ربما الموضوع في إطاره. دلال، وأنت تفضلت وتحدثت وأنا أشرت أيضا إلى هذا التقارب بين القصة القصيرة جدا، الومضة. أنا قلت ربما هو تقارب قد يصل حد الالتباس، فما رأيك أستاذ عادل؟ يعني ما هو الفرق بين القصة القصيرة جدا والومضة؟
2: نعم، أنا في البدء أريد أن أقول بأن القصة القصيرة جدا هي في حد ذاتها رؤية إشكالية. هذه الرؤية إشكالية تتمثل أو تتشابه أو تتقاطع بين الومضة الشعرية والخاطرة وقصيدة النثر، وهي في حقيقة الأمر لا هذا ولا ذاك، لأنها تكتفي بذاتها بمقوماتها وبشروطها
1: الداخلية.
2: أكيد داخلية. ونرجع للبناء، لأن هذا العمل السردي الذي يركز على الحدث، وهو حدث واحد يختلف عن الرواية وعن القصة القصيرة العادية، لأنه يركز على حدث واحد. ثم يتميز بالمخاتلة،
0: نعم.
2: يتميز بالدهشة، تتميز بالصدمة، تتميز بمسك خيط السرد
1: نعم.
2: الناظم لهذه العملية،
1: تكثيف.
2: نعم، والتكثيف. ولكن في قصيدة الومضة هي ترتكز على التهويمة
1: وعلى الشعرية زادة
2: والشعرية. هي حتى في نفس القصيدة القصة القصيرة جدا فيها نفس الشعري. يعني إذن نحن نقول هناك تعالق وتقارب بين الومضة والقصة القصيرة جدا على مستوى التكثيف والخيال، حيث تستجد اللغة كي تبوح بعصارة طاقتها التعبيرية دون أهمال الطابع السردي.
0: نعم.
2: هذه ميزة القصة القصيرة جدا. في خلال هذا التعالق وهذا التشابه وهذا التداخل بين النفس النثري والنفس السردي، الخيط الناظم والفارق بين صبحها وليلها هو الفكرة، وحدة الفكرة ووحدة السرد. هذا ما يميز قصيدة الطرد على قصيدة الومضة.
1: نعم. إذا الكاتب الأمريكي أوغستو مونتيروسو له قصة شهيرة، الديناصور، تفضلت حاليا قرأت، عندما قال استيقظ كان الديناصور لا يزال هنا. إذا من خلال هذه الجملة الواحدة أستاذ خلق عالم من الغموض والترقب في جملة واحدة، وهذا يؤكد لنا أن القيمة الأدبية للنص أستاذ لا تقاس بعدد الكلمات، بل في قدرتها على طرح أسئلة فلسفية وجودية عميقة، وربما هذا رهان القصة القصيرة جدا.
2: نعم نعم، وهذا عمود فقري في نجاح القصة أو في بناء القصة القصيرة جدا. تفتح نافذة على الفكر، على الفلسفة، على السؤال، على استفزاز القارئ، على يعني دعوة القارئ للمشاركة في الصياغة، تفتح باب التأويل على مصراعيه، تحدث الحيرة. هذا المهم في كتابة القصة أو من خصوصياتها. الشكل تنجم تكون في 5 كلمات أو في 6 أو في 10، هذه مش مشكلة، مازالت نفس الشيء غير محددة، ولكن في بنيها لا تتجاوز 10 أسطر.
1: نعم.
2: في أقصى تقدير
1: أكثر.
2: في أقصى تقدير فما عندها روادها، يعني بعض الرواد، نرجع ديما نقول أنا أعتبر كونه النقاد هما يعتبروا مانجوي هو صاحب المؤسس لهذه الفكرة بقصته الشهيرة، نعم، للبايع حذاء طفل لم يلبس
1: قط.
2: ولكن أنا دي مراها
1: مع العلم أستاذ هناك شك في نسبة هذه لأنه لم تدرج في كتابات.
2: هذا هو
0: هذا ما وجدته
2: في الهامش.
0: أنا أبحث البارح
2: هذا في الهامش وهو ما هو متفق عليه على مستوى النقاط.
1: نقاط
0: نعم.
2: ولكن أنا أعتمد تجربة ناتالي سارات الكاتبة نعم. المحامية نعم. الفرنسية هي نعم. لأجل التجربة الحقيقية
1: حقيقي. نعم.
2: لأنه
1: نعم.
2: في كتابها انفعالات هي نعم. التي أسست بشكل جيد هذا النوع السردي وهو يعتبر تجديد في نمط الكتابة حيث كانت الأطياف هي تعبيراتها في مجموعتها وما سمتهاش قصة قصيرة جدا سمت انفعالات
0: أوكي.
2: في بدايتها كانت انفعالات بعد في الترجمات وبدأوا الناس تحكي على الكبسولة السردية
0: فعلا.
2: وبعد حكينا على القصة القصيرة جدا وبعد حكونا على البارقة أو الومضة
1: فما إدغار ألان بو زادا
2: فعلا.
1: نعم
2: من بعد جات
1: من بعد
2: لأنه يعني كي نرجعوا للكرونو يعني الجدول التاريخي
1: كرونولوجية
2: نلقاو ناتالي سارات هي نعم. الأصل وعمق تجربتها الناضجة
1: تقريبا ألف في الثلاثينات 1930
2: هي مولودة عام 1900
1: هكاك
2: يعني فما بين 25 30 سنة هكاك ما بين لا العمل كان هكاك أنا أثق أو ذائقتي يعني مرتبطة بهذه التجربة أو تحترم هذه التجربة برغم أنك تبوش فرد شكل فهمني ولكن التجربة مهمة نعتبرها هي العتبة الأولى أو المؤسسة الحقيقية لهذا الفن
0: نعم
2: بعض النقاط سمحني أقول لك لا عنا في موروثنا الثقافي والحضاري عنا
0: الحكم والأمثال
2: هذا هو عنا النكتة وعنا نعم. الحكمة وعنا الرجوزة وعنا لا أدري ماذا تناقش
0: نعم
2: تناقش ما نساو زاد في المرحلة هذيك عديد الكتاب خاصة المشارقة كتبوا
1: يوسف إدريس مثلا
2: إدريس تيمور حكيم نجيب محفوظ نجيب محفوظ
1: يوسف عواد
2: لا نجيب محفوظ خدم
0: نعم.
2: فيها أحلام فترة النقاهة
0: نعم
2: مجموعة يوسف إدريس وزكريا ثامر ومجموعة هذه ثم تيمور في ما تراه العين
1: الذي نعم.
2: كتبها سنة 1922
0: نعم يعني في بداية
2: في البداية ولكن لم تكن متأصلة بما يكفي هما بينهم كانوا حاشمين من التجربة
0: نعم
2: يعملوا مجموعة قصية وعلى الهامش أو في آخر العمل
0: لأنه فما سيادة الرواية أنا نسميها ربما
2: في تلك الفترة
0: نعم في تلك الفترة فعلا
2: ولكن الخصوصية هذا الذي العمل يعني تختلف حقيقة لها سحر ولها
1: نعم.
2: حلاوة
1: نعم.
2: ولها جمالية ويعني تفوق
0: نعم.
2: الأعمال أو الأشكال السردية الأخرى
0: نعم.
2: رغم الرواية متسمية ملكة السرد
1: نعم.
2: ولكن في القصة مع الوقت الحالي
0: نعم.
2: مع الضغط الاجتماعي نعم. مع السرعة متاعنا أعتقد اللي هي فكت بلاصتها وتموقعت كما ينبغي خاصة عربيا ودوليا
0: نعم.
2: ربما في تونس مازالت ما خذتش المكانة اللي تليق بها ومازالت مش برشا يكتبوا فيها النوع هذا
1: نعم.
2: مازالوا شوية
0: على استحياء ولكن أعتقد أنها
1: مش على حس الصحي على ارتباك
2: ارتباك لأن الصناعة صعبة هذه فما صناعة
1: نعم
2: فما صناعة ماهيش
1: يعني الأستاذ اختلفت الآراء حول القصة القصيرة جدا ولكن شخصيا كقارئة ربما كباحثة في السرد وفي الرواية والقصة إلى غير ذلك أنا لا أنشغل ربما كثيرا في أو الدخول في تلك المواضيع بين الرفض أو قبول هذا النوع لأن بعض النقاد رفضوا هذا النوع من الكتابة لأن ربما الفيصل الوحيد هنا أستاذ هو كيف تلمس هذه القصة ذائقة المتلقي يعني مدام تقدم هذه النصوص من الخصائص السردية ولذلك أستاذي يرى الراوي أو الباحث أو الكاتب محمد بوحوش
2: نعم.
1: أن القصة القصيرة جدا تواجه اليوم تحديات تتمثل في مدى صمودها واستمرارها كنموذج أدبي من بين أنواع كثيرة
2: سؤال مهم وذكي ولكن هنا أنا بنش مش ننطلق من قابلية الناقد من المفروض والمعمول به والمعروف كون الإبداع هو السابق النقد والنقد يلاحق الإبداع،
0: نعم.
2: موش النقد هو اللي باش يأطر
0: أو
2: فكرة
0: يوشح.
2: أو باش يخلق فكرة، لا ما يخلقش النقد، النقد هو اللاحق،
0: نعم.
2: الفعل الأساسي هو فعلة لعبة الإبداع، وإذا كان فتوحات جديدة في الأدب أو في السرد وكذا فهي من دور المبدع، ثم يلاحقه النقد بالتأطيري أو بالفهمي أو بالمؤازرة أو ما شابه ذلك. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية في هذا العمل أو في السرديات، كل حاجة جديدة بتلقى صعوبة، لكن فكت موقعها، أعتقد كونه القصة القصيرة جدا فكت الموقع متاعها وخلقتك الدهشة وخلقتك الجاذبية الكبيرة بينها وبين القارئ. يكفي لأنه القارئ ما عادش يتشد من رواية ب 400 صفحة و 300 صفحة و 200 صفحة، ماذا تبقى لك منها؟
0: نعم.
2: ولكن الخلخلة الداخلية والرجة لا تحدثها إلا القصة القصيرة جدا.
0: نعم، أوافقك تماما.
2: وهذا الأساس.
0: نعم.
2: لأنه القارئ قرأ بعض التفاصيل لم تعد تعنينا، مثلا في الكتابة السردية القديمة الكلاسيكية يعني أتحدث على الطاولة وفوق الطاولة مزهرية وبجانب الزنهرية لا تعنيني، وقليلا من الغبار على اليمين. ماذا تفيد أنا كقارئ اليوم؟ هل القارئ أو المواطن أو الإنسان مشكلته اليوم الغبرة أو مزهرية فقط؟ الحكاية أكبر، لأن مشكلتي في عمقي الوجودي،
0: نعم،
2: في السؤال الوجودي، في حيرتي، في تفاصيلي، في قضاياي الأهم.
1: يعني القصة القصيرة جدا فرضها إيقاع الوجود.
2: إيقاع الوجود طبعا، وشروط المرحلة،
0: نعم،
2: هي اللي فرضت هذا النوعية بصدق وفكت موقعها تحت الشمس.
0: سمحني باش نعرج ونرجع للسؤال. حتى الرواية، لأن أغلب الروائيين ولو يعني واعين بأنه ما عاش نجم نكتب رواية في 300 و400 و500 صفحة، لأنه فعلا فما مشكلة وقت ومشكلة تفاصيل وماذا يبقى في الذهن بعد ذلك. أنا عندي سؤال لو تسمح، وأشرت له دلال، قلنا في يمكن سحر بين ظفرين القصة القصيرة، القصة القصيرة جدا هو ذلك الغموض الذي لا يجعل المتلقي كسولا وإنما يجعله يفكر. أنا هنا هناك ربما شعرة هكا بين الغموض المحمود بين ظفرين وبين الالتباس أو الإبهام، كيف يقيس كاتب الومضة هذا؟ بأي مقياس؟
2: لا حتى نتفق، فما الفرق. أنا مانيش ضد الغموض والتهويم، لأنه فما حدث، فما حدث في القصة،
1: فما شخصية،
2: قصة وشخصية
1: وحوار.
2: إذا فقدت هذا ما عادش نقول نحكي على ومضة شعرية.
0: نعم.
2: عادة في الشعر نجم نهوم
1: مستيد الفرق بين الومضة الشعرية
2: هذا هو
1: والومضة،
2: لأن محافظة على وحدة السرد متاحة وتركز على حدث واحد مش متعددة الأحداث كالرواية أو كالقصة العادية
1: والشخصيات والحوار.
2: هذا هو إني خرطوشة.
0: نعم، أي باش نرجع لها إني خرطوشة. مثلا لما نقول عندما أستيقظ كان، عندما استيقظ كان الديناصور ما يزال هناك، ماذا يفهم القارئ؟ هل هو حلم؟ هل كان يحلم بالديناصور فوجده؟ هل يعود بنا؟ هل الديناصور بمعنى الخوف، بمعنى ذلك الإرث الثقيل؟ ماذا يمكن أن يفهم أنت تكتب ودلال ناقدة؟ ماذا يمكن أن أفهم أنا كقارئة من هذا؟
2: الومضة تطورت، القصة القصيرة جدا تطورت على هذه النماذج، رغم أن النقاد ما زالوا يعني وقت يستعرضوا تاريخ القصة القصيرة جدا يأخذوا هذه الشواهد المهتلئة، ولا أعتقد أنها ليست ناضجة. هذا رأيي الخاص، بالرغم من أسماء كبيرة
1: كبيرة
0: ولا أسماء كبيرة
2: الأسماء الكبيرة طبعاً. ولكن برأيي المتواضع في تجربة القصة القصيرة روائيين كبار، هذه تجربة غير ناضجة، لا تعنيني كثيرا قصة الديناصور، نهض فوجد ديناصور بجانبه.
1: ايوه، لكن احنا
2: رأي
1: فما نص ضمني.
2: اوكي، نص ضمني متفقين، وهي مرجعية ويعتمدوها النقاد، هذا لا شك في ذلك.
1: نعم، نعم، نعم.
2: ولكن اعتقد لي هي ما تعبرش على القصة القصيرة جدا،
1: لكن تطورت.
2: هذا هو المحابيت الناس جل النقاد أو في عديد المحافل وعديد الدراسات وعديد اللقاءات ينطلقوا، لأنه الشواهد هذه ما همش برشا، عندنا شواهد كبيرة.
1: نعم، نعم.
2: سبعة ثمانية المدولين، همنغواي، وهذه يعني
0: أو زكريا تامر نصوصه متداولة جدا فعلا.
2: ولكن التجربة تطورت بشكل خطير، القصة القصيرة جدا تطورت في بنيتها، في فكرتها، في همها، في دورها. يعني ما نجمش نحكي أنا على مثلا نقول السيدة التي تجلس إلى الطاولة كانت تضع يدها على خدها وتتأمل الورقة، هاي نجمها هاو نص، ولكن مش هذا،
0: مش هذه القصة القصيرة،
2: مش هذا
0: أكيد.
2: وين سؤالها، وين مشكلتها، وين أزمتها، وين طرحها، وين قلقها، يعني هنا وهذا راه مش معطي عام.
1: نعم يعني أستاذ، يعني القصة الومضة والقصة القصيرة جدا ليست مجرد كيف أقول ظاهرة أدبية مؤقتة، وإنما ربما هي فرصة كانت للتجريب أولا، وأولا التجريب في النصوص الإبداعية، وهي أيضا كانت ناتجة عن حاجات ربما ثقافية، حاجات معرفية، حاجات فكرية ذوقية جاءت لنتيجة لتطور طبيعي وتاريخي ربما لسيرورة الأجناس.
2: أكيد أكيد أكيد.
1: يعني من القصة القصيرة إلى القصة القصيرة.
2: في كتاب
0: يعني من الرواية القصة القصيرة القصة القصيرة جدا.
2: في كتاب أحسن جداونا وهو يعتبر كتاب مهم يناقش فيه مسألة القصة القصيرة جدا، وهو كاتب أردني دكتور حسن جداونا صديقنا، يقول مثلا القصة القصيرة جدا أخذت سحر الرواية وأخذت شعرية القصيد وأخذت حلاوة الحكمة أو نضج الحكمة، وأخذت يعني هي أخذت بكل شيء من كل شيء بطرف
0: وأحلاه يعني.
2: بضغط والتخلص من الزوائد اللغوية والتشابيه الغير ضرورية، يعني بشكل مكثف مقتصدة في اللغة، تصنع الدهشة، تصنع الخاتمة المخاتلة،
1: تربك القارئ،
2: تربك القارئ
0: وتبقى في ذهنه
2: وتطرح السؤال وترج الأثر متاح العمل اللي مخليش أثر في روح المتلقي.
0: أكيد.
2: أعتقد كونه أثر ميت أو عمل ميت.
0: نعم.
2: إن كان على مستوى الفكري أو المستوى العاطفي أو مستوى الذاتي أو مستوى الفلسفي، المهم فما حاجة، فما ضغط، فما رجة تصير.
0: نعم. لكن عندي ملاحظة دليل والأستاذ عادل، ماذا لو نسقط في الاستسهال؟ لأنه خاصة مع وسائل التواصل الاجتماعي، وإحنا حكينا مرة في الشعر دليل لو تذكرين، لأنه الرواية ربما لا يمكننا أن نكتب رواية في أسبوع أو أسبوعين، أنا بالنسبة لي حتى في سنة في الحقيقة، ولا يمكن نشرها أيضا كاملة على وسائل التواصل الاجتماعي، فهنه هناك نوع من الاستسهال للشعر أساسا وللقصة القصيرة، لأنها يعتقد البعض أنها سهلة الكتابة وسهلة الانتشار، مجرد يعني جملة أو جملتين على وسائل التواصل الاجتماعي، وطبعا للأسف في الفيسبوك كأن ديما نسميه هناك نوع من
1: تهويم.
0: نعم فعلا،
2: والاستسهال
0: والاستسهال يعني على حساب الجودة. ألا يعتبر هذا خطرا على القصة القصيرة جدا كما قدمتموها كمشروع، يعني مشروع له ركائزه وله أهدافه؟
2: نفس السؤال سئلته مع صحفي في الأردن، كان عندي ندوة في الأردن لقاء كبير، وطرح هذا السؤال لأنه مشكلة عالمية.
0: نعم.
2: قلت له فما حاجتين، أنا الجزء الجانب الأول كونه ضد الاستسهال، ضد الابتذال، والساحة تصفي روحها بطبعها، ما يصح كان الصحيح. الحاجة الثانية قلت له خلي، علاش نقمعوا في الناس باش تعبر وتتنفس وتحاول تقترب من الفعل الجمالي، نجحت أو لم تنجح ما يجي مش
1: قضية أخرى،
0: ومش قمع هي غيرة على الأدب الحقيقة.
2: الأدب مصان، وتأكدوا من ذلك، لأنه
1: يصل نفسه بنفسه.
2: أعطيني حضورهم شنية، حضور شوية في الفيسبوك نستنفس مراوحة ونفسية ولكن أعطيني حضورك الأدبي والدولي والعربي ولقاءاتك وجدياتك، تصفي الساحة، الساحة تعرف بعضها عربيا لو نعرف بعضنا. باش نكونوا واضحين، يعني وقت اللي تكون قاعد في دارك يجي يقول لك اي غدوه حشي بك في الاردن، غدوه حشي بك في السعوديه، انا مثلا الاسبوع القادم بحاول لنا نطلع المغرب عندي ندوه خاصه على الكتاب هذا.
0: جميل جدا
2: اخ نرجعوا
0: له،
2: يعني ندوه كامله على ونقاد مغاربه مثلا، فما 6 نقاد مشتغلين عليها. اذا تتصفى ساحه بطبيعتها، نحن سامحوني في الكلمه نقول ديكونتاسيون ترسيب، يعني كي تخلط الماء خليطه ويصفى. إذا مثل جدودنا
0: نعم
2: أعطيش وقت يصبح
0: نعم.
2: وبنفس الوقت سؤلت قلت لك السؤال هذا وقت كان عنا إرهاب، كان عنا انتحارات كذا، قلت له ما نخلي يكتب غادي
0: حتى رديء بين الضفتين أحسن
2: أحسن ما يمشي لا لا أحسن ما يمشي لي
0: يفجر القلم أحسن. نعم
2: هذا
0: فعلا.
2: هو
0: فعلا
1: أستاذ، يعني التعبير في القصة القصيرة جدا يظل طافيا طافيا بالطاعة يعني بينما الحقيقة تكمن في عمق النص، ولذلك كما يعني القصة القصيرة جدا تتطلب كذلك كما تتطلب كاتب صانعا أو صناعة، فتتطلب كذلك ناقدا يحسن الإنصات إلى النصوص، يحسن فك هذه الشفرات بداية من عتبات النص، لأن في نظري وفي نظر النقاد العتبة في القصة القصيرة جدا هي نص فارق كما القفلة.
2: أكيد.
1: ولذلك نجد أحيانا بعض الدراسات كتبت على البدايات ونهايات القصة القصيرة جدا، يعني فك الأربع أسطرة يخدم دول على البدايات
2: الفواتح والخواتم،
1: يعني نعم. هي قد هي كلها حتى يعني باش تعرف اللي هي فيها خدمة، فيها حياكة
0: صعبة،
1: فيها نسج دقيق ودقيق جدا.
2: نعم وشاطرك الرأي وهو هي يعني كتابة القصة القصيرة جدا عمل مضني، عمل شاق، عصارة تجربة، عصارة ما في جرابك من قراءات، ما في تجاربك الإنسانية، ما في مغامراتك السابقة، ما في دقة ملاحظتك، مدى امتلاكك للغة وبنص أو اللغة عموما ونصية اللغة، يعني كل هذه العوامل لغة تجربة فكرة
1: ويستحضرها الكاتب لحظة الكتابة
2: لأنه بالتكثيف
1: يعني عن وعي أو عن غير وعي وأنت تكتب استاذات
2: ما تنجمش
1: كيف تستحضرها، يعني كيف يولد النص فيك؟
2: فما قادحة الفكر تجيب قادحة تقدح. نعم. حاجة قدحت فيك سمحني في بالدارجة ما بين قوسين، حاجة قدحت
1: الحدث القادح في القصة،
2: الحدث القادح وبعد تطور،
0: يعني
2: يكون اشتغال عليها وتطورها،
1: يعني في حنان سمحني اتفضل. القصص وهي قصيرة في تلك كم المرة تعيد كتابتها والتجويد النص؟ هل يولد النص مكتملا أم أن الكاتب رغم قصر تلك الكلمات يعيد ويعدل ويجود
2: المجموعة الأخيرة يقول لك على الأقل 20 نص تخليت عليه نهائيا ما قنعنيش.
0: نعم.
2: النصوص تكتب تشد تقبض على الفكرة تختمر وتبدأ تجود فيها كما الفنان في في في لوحة تاع رسم او المرأة اللي تطرس.
0: نعم هو تطريز فعلا
2: تطريز يمتخ وقتها كثف نحي سطر هذا بقلب هذا زيد هذا نزيد هذا. يعني اكد دوزاج في كل شيء باش تنجم تنجح العمل لانه لا تحتمل الزوائد.
0: نعم.
2: وما تحتمل كونها تكون ثقيلة ولا تحتمل الثرثرة ولا تحتمل يعني الكلام العادي. إذن هي توليفة حقيقية وتوليفة صعبة
0: جدا
2: يتنجح فيها هي ما تنجحش.
0: يمكن هذا الفرق بينها وبين الرواية، لأني أنا نكتب الرواية وجربت مرة فقط كتبت القصة القصيرة ويعني قررت ألا أكتب ثانية لأني فشلت في كتابة القصة القصيرة في الحقيقة. الرواية ربما لأنه هناك مواطن ضعف ومواطن قوة فلك من المساحة
2: أنك ممكن عندك
1: سعادة اللي رأي ما فشلتش في القصة القصيرة
0: أنا الحقيقة
2: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل يعني
1: لا كتب لا لا
2: كتبت اي ما شاء الله
1: مجموعه نتاع
0: عاشرهن مجموعه لا لا. مشتركه لمجموعه انا اتحدث عن اقصصتي بالمناسبه مش على المجموعه الكل هي متتاليه قصصيه لمجموعه من الصديقات نوجه لهم تحيه. فشكرا دلال. فقلت في الروايه ربما هناك ديما نوع من التدارك يمكن ان يتدارك الكاتب في القصه القصيره عليه ان يقنع ويدهش ويمرر فكره. انا عجبني تدوينك كتبتها وانت تقدم لمجموعتك اللي جبت لنا منها هديه دلال وانا مشكور. اشجار تودع ظلالها. انظري ماذا كتب دلال. اشجار تودع تنبيه لا تقرا هذا الكتاب إنه يهدد طمأنينتك ويقوض راحتك يفتح أمامك أبواب المتاهة ويلقي بك في هوة السؤال. هذه دعوة ذكية جدا للقراءة لأننا عندما نقرأ فنحن نبحث عما يقوض راحتنا ويهدد طمأنينتنا ويجعلنا نتساءل ونشك.
1: وخطاب
0: فعلا يعني
1: خطاب متسردي ذكي جدا جدا. ويعتب هذه عتبة أخرى من الحتبات المهمة في قراءة هذا النص.
2: أي صح
0: هو يقول صحيح. خراتيش قصصية خراتيش. رصاصة يعني يكتب نعم. بقلم الرصاص
1: هي حتى القصة القصيرة
2: وهو مصطلح للأمانة كان يستعمل فيه كثيرا القاص عبد الله المتقي قاص المغربي وهو صاحب تجربة كبيرة في القصة القصيرة جدا ورائد من روادها يعني المعاصرين. دونك عنده ديما نجلس ولا نناقشه نستعمل كلمة الخراتيش.
1: إذن لو يقرأ لنا بعض النصوص ثم نواصل الحوار.
2: بكل سرور اقترح بعض النصوص من المجموعة القصصية الأخيرة أشجار تودع ظلالها. كثيرا ما كانت تحرضه على الإغارة وبعدما يئست منه أحرقت قصائده. عبلة التي كانت تحلم بتحسين وضعها المادي هاجرت للعمل في أوروبا. أما عنترة فما زال قابعا أمام مضربها لقول الشعر غير مدرك أن الخيمة التي يناجيها ليست سوى معلقة إشهارية لجلب السياح.
0: رائعة
2: كوت فودر. التقينا صدفة في صالة الترانزيت لكل منا وجهته ومن النظرة الأولى تعانقت أعيننا فتوقفت الحركة في المكان إلا من رفرفة قلبين الملعونين. وعلى الرغم من إقلاع الطائرتين كل إلى وجهته ظلت أصابعنا متشابكة. يقين. اقتربت من السرير مثل حنان لا يحتاج إلى استئذان. ابتسمت في وجهي وحضنتني كما لو كنت طفلا. ناولتني الدواء وغطتني برفق ثم عادت إلى مكانها. البرواز المعلق على الحائط المقابل تحرك قليلا. صورة أمي تعدل جلستها.
1: روعة. هذه بحق
0: جميلة جدا.
1: هذه حنين قرأتها البارحة ابتداء من الساعة الثالثة الصباح. والله يعني رائعة رائعة رائعة.
2: باهي نواصلوا.
1: لماذا اخترت هذه النصوص بالذات؟
2: بالنشر بالطباعة بالنشر هما ذلك هو الترتيب العادي متاع المجموعة. أوهام. ألف. رغم تقدمها في السن تحست المرأة الخمسينية جسدها فخيل إليها أنها حامل. وحينما أخبرت حبيبها استنكر الأمر مما دفعها بعد شجار عنيف إلى شجب رأسه. باء. في الصباح الباكري نهضت متهالكة سحبت جثته التي كانت مرمية على طرف الوسادة وبعد أن ألصقت أطرافها بعناية أعادت الصورة إلى الدرج.
0: جميلة جدا ما قلته أنت في بضعة جمل. أنا قريت في رواية طويلة لهيفا البيتار امرأة في الخمسين يعني تعقيبا على ما قوة التكثيف والرسالة التي تبقى في القصة القصيرة فعلا يعني.
2: مسخ.
0: كافكا زعما
2: كافكا كافكا فعلا وهي استعارة لاسم رواية المسخ متاع كافكا.
0: نعم.
2: استفاق كافكا من غيبوبته فإذا به في غرفة الإنعاش محاطا بأشباح بيضاء وكان جسده النحيف مجدود بأسلاك تمتد إلى شاشات زرقاء. حاول الصراخ فجاء صوته مواء قطة عندها صفق الجميع لنجاح التجربة. ما بين قوسين نحب نفتح قوس لهنا، أنا خذيت من التراث بعض الروايات أو القصص التراثية وأعدت صياغتها من جديد في أحداث أخرى. كما عنترة وعملة، كما سندريلا، كما المسخ متاع كافكا، عديد القصص المحاور، وهي ديجا تحدث عليها الدكتور اللي قدم العمل علاوة كوسة على هذا التجربة، واعتبروها بعض الأصدقاء النقاد حاجة تجديد أو مهمة. رفيقان التقيا صدفة في بيت مهجور، وبعد أن تعاتب في عناق طويل رقص على نشاز أغنية ملتزمة، وكتب على الجدران شعارات مناهضة، ثم غاب عن الأنظار. الشرطة التي اقتحمت المكان لم تجد سوى كومة غبار وأحلام تلمع في العتمة.
1: أقرأ نص.
2: نعم.
1: يقول: في شباب في عطلة الصيف كان يمضي ليله على مدارج المسرح البلدي، ينسج ملامح مستقبله في هدوء عاصف، وفي الصباح يكون لعامل النظافة قول الفصل، إذ يكنس بعناية كل ما تركه ليل الأحلام.
2: نعم.
1: إذن المراوغة.
0: نعم. يعني بين الشعر، بين النثر، ما بين يعني هذه قوة.
1: لعل أستاذ سر جمال هذه النصوص، ونحن نتحدث عن القصة القصيرة جدا في الجمال ربما يتسرب في كل جزء من جزئياتها، بكل هذا البهاء، بكل هذا الجمال. ولذلك هناك من يكتب القصة القصيرة جدا لينتهي إلى نص أو إلى لا أدري إلى شيء ما، وهناك من يكتبها فنظل وفيظل القارئ كيف أقول يبحث عن نهاية تربكه، أو قد تستهويه وتفتح أمامه مسارات من التأويل ما عبر عنه النقد الحديث بسيميوزيس من الدلالات أو هذه المعاني الثواني كما نظر إليها النقد القديم.
2: نعم بصدق، لأنه يا امتلاك تقنيتها صعبة، تمتلك تقنية في الكتابة، في إغراء، في شد المتلقي، في إقحام المتلقي في تأويل النص أو في صياغة النص،

0: العمل أو من حلاوة العمل التي خرج من لغته الأصل، من لغته
1: الروح
0: الأم،
1: يعني
0: روح.
1: ربما. نعم.
0: ولكن مهمة للتعالق وللتواصل
1: التواصل.
0: وللتثاقف بين الشعوب
1: نعم.
0: ومختلف الحضارات. أنا نصوصي أولا من الصربية من الإنجليزية للصربية،
1: نعم.
0: وصدر كتاب وفيه نصوص يعملوا اختاروا 100 شاعر من مختلف دول العالم،
1: نعم.
0: أمني، وصارت الترجمة والكتاب موجود، ودعينا وكرمونا في صربيا.
1: في صربيا مهم جدا، لأنه احنا ما عندناش صلة كبيرة بهذه البلدان، يعني
0: وحتى
1: أوروبا
0: الأدب
1: الوسطى أو
0: الصربي.
1: أوروبا الشرقية الحقيقة، يعني معرفتها توقفت عند أمريكا يعني أو العالم الغربي بكل ما فيه، لكن هذه الدول
0: وقتي تلقى أنت شرق آسيا وهي تجربة كبيرة
1: فعلا.
0: إبداعية، نحن
1: نعم
0: مقصرين
1: جدا.
0: التجربة الروسية وبولونيا والترجمة الاشتراكية القديمة خلقت روائع، فكنا
1: فعلا
0: نتفرج توا قصة الأم اللي توا هي يعني
1: نعم
0: مرجع،
1: فعلا ماكسيم
0: فهمني
1: دوغتي. نعم
0: جورجي
1: نعم
0: مرجع، يعني وقت اللي تحكي على شذرات نتاع حضارة الطاو في الصين قديما حاجة مهمة،
1: فعلا
0: يعني ربما تقصير منا نحن، ولكن تجارب أعتقد تكون
1: ولكن حتى
0: مهمة.
1: وصلت نصوصكم إلى اللغة الصربية كان عليها أن تمر باللغة الإنجليزية كما
0: هذا
1: قلتم.
0: ضرورة،
1: نعم
0: يعني انت عديد الاعمال ما ترجمتش من الترجمه الام، حتى مش متاعنا اللي ترجمت الى العربيه،
1: نعم
0: فما عديد الاعمال ترجمت الى لغه ثانيه وثالثه، ماهيش وقت من الفارسيه ما نعرفش، فما عديد الاعمال من الفارسيه ترجمت الى الانجليزيه قبل وبعد جاتنا،
1: نعم
0: وعديد الاعمال كافكا بالالمانيه تقريبا كان يكتب،
1: نعم
0: فهمني،
1: لأنه
0: عاش
1: عاش
0: في
1: بين
0: ألمانيا
1: تشيكيا وألبانيا.
0: والمدة الكبيرة في ألمانيا وهرب
1: نعم
0: من ألمانيا فهمني،
1: له
0: وهو
1: مثال
0: كتجر
1: رائع جدا في مدينة براغ، مثال زجاجي لا أدري إن تعرفه، هو يدور
0: هاي هاي
1: يدور،
0: هاي.
1: فقلت

0: يعني هما عتبتان في نظرنا مهمتان. لماذا؟ لأنها تدرج ربما ضمن لا تدرج ضمن العتبات الموازية، وإنما البداية هي عتبة الولوج إلى النص،
1: نعم
0: والنهاية عتبة الخروج منه، يجتازها القارئ بوعي مفارق للحظة الدخول.
1: وهي عملية
0: صعبة، وصعبة جدا.
1: صعبة جدا وتعول على وعي القارئ
0: نعم.
1: وفطنة القارئ وقدرة القارئ على تأويل النص أو مشاركة في كتابة أو في صياغة النص أو
0: نعم.
1: الحدث.
0: نعم.
1: يعني لهنا لهنا لهنا تكمن خصوصيتها وجماليتها، لأنه هي نص فيها كثير من البساطة والاختزال والتكثيف، لكنها تعبر عن فكرة أو حدث أو مشهد باستعمال ما قل
0: ودل
1: من الجمل وبمكر من الكاتب الذي يرمي بشباكه للمتلقي أو
0: يعني
1: حول
0: يستفزه
1: المتلقي.
0: فتنة الحق هنا. نعم.
1: فتنة
0: نعم.
1: الحق،
0: نعم.
1: يعني وهذه من ميزة القصة القصيرة، لأنه إذا فقدت الكاتب فقدت هذه الآليات، تكون نص قصة باردة أو
0: مريدة.
1: قصة ميتة أو
0: نعم.
1: قصة لا روح فيها
0: نعم.
1: أو قصة لا تجد، يعني لا تغري القارئ ولا تحير القارئ ولا
0: نعم.
1: توجع القارئ
0: وتقلق.
1: ولا تقلق القارئ.
0: أن التعامل مع النص كما يقول المتنبي على قلق، كأن
1: كأن
0: الريحة
1: الريحة
0: تحت.
1: تحتي هي
0: الناقد أو الباحث أو القارئ لا يستقر على رأي، لذلك نحن نقرأ النص بقراءات المختلفة.
1: أكيد، وهذا
0: نعم.
1: ثراء
0: ثراء
1: للقصة.
0: النص.
1: أكيد
0: حسن.
1: ثراء، هذا نعتبره كله ثراء. وادعو ديما، نحن عندنا مشكلة في تونس، لأنه نقادنا أو الجامعيين متاعنا ماهيش مدرجة ضمن برامجهم التعليمية القصة القصيرة، لأنه فن جديد عليهم.
2: نسبيا جديد الحقيقة.
1: نسبيا لا يدرس، مش مدرج في البرنامج. هذا أعتقد، وعندنا مع الحركة النقدية ضعيفة في تونس، هيش حركة كبيرة يعني مقارنة بالمغرب.
2: دليل
1: حقا ضعيفة؟ أكيد مقارنة بالمغرب
0: المغرب
1: بالمشرق وبالأردن. أنا أعتقد كوني زرتك في 40 دولة.
0: لا لا لا، على الأيامات هذه مثلا اكتشفت حاجة، نحضر في ندوة حول أدب الطفل، ما تلقاش برشا كتابات حول أدب الطفل في تونس. يعني أغلب قائمة المصادر نتاعي والمراجع من الجزائر والمغرب.
1: نعم نعم،
0: يعني تقعد باهت، تقعد باهت، هذه حقيقة. مثل أدب الطفل أين حضوره الآن مثلا؟
1: من معنا جائزة نتاع
0: أدب
1: الطفل، ولكن ديما الحركة النقدية ما نجموش نقولوا عندنا حركة نقدية، ما نجموش محاولات نقدية، ما عندناش حركة. ولكن انا في وتمشي للمغرب،
2: لكن لما نقولوا توفيق بكار الله يرحمه الاستاذ توفيق، ولا وقفنا غادي
0: كم توفيق بكار راح الرجل وترك
1: كم توفيق بكار.
0: نعم،
1: انا لو مجموعه اشخاص موجودين،
0: وعندنا كذلك النقد تحت الطلب استاذ هذاك
1: صحيح، وفما نقد مخشوش وفما نقد مدحي او نقد انت تعاود تبرز النص الناجح. مثلا عندنا نقاد، شو علاقتك بسعد يوسف؟ خليت انت تونسي وخليت كتاب تونس وكله تحكي لسعد يوسف وتحكي للدرويش وتحكي على فما شكون يكتب على المتنبي الى الان؟ يا ودي راهو غير معقول هذا. راهو عيب. اش كتبت الناس على منور سمادح وهو علم؟
0: علم
1: اي ما اقول.
2: كتبت انت
1: اكيد
2: وشو
1: وقليل
2: الشمس
1: بالنسبه
2: يعني
1: لهذا الشخص
2: حارس الشمس
1: في تجربته الشعريه والاعلاميه والموسيقيه. يعني عندنا أعلام وتجارب مهمة، وين من نقاد من هذا؟
2: رغم إنه الجامعة موجودة ومخابر البحث موجودة، ولكن هذا
1: هاني قلت لك المخابر ما عندهمش الجرأة نقادنا باش يتناولوا نص جديد، وما عندهمش الجرأة باش يبدأ كاتب شاب. أنا مش نحكي على روحي، نحكي على عندنا كتاب شباب ممتازين، إذا ما خذاش جايزة أو كذا
2: نعم.
1: ما تنجمش تتناول نصه.
2: نعم.
1: انت دورك شنية؟ انت الكشاف.
0: نعم
2: فعلا، الحفر في النصوص. أيوة
1: هذا دورك
2: يعني فعلا،
1: وقت اللي تحكي الحكاية متفق عليها انتهى امرك.
2: صحيح.
1: يعني قلت يفرون من وجه قضيتهم الى سعد وغيره وغيره.
2: دليل بسرعة
0: القصة
2: الحقيقة
0: القصيرة جدا هي ومضة وجودية تكتب العالم.
2: فعلا
1: وتعريف جميل واتبناه.
2: نعم انا ايضا اتبناه. في الحقيقه كانت حلقه ممتعه، ومتاكده ان الامتاع هذا وصل الى الساده المستمعين. شكرا لك استاذ

0: عادل مرة
1: العفو،
0: أخرى
1: شكرا
0: على
1: لكم
0: تلبية
1: على هذه
0: الدعوة.
1: الدعوة.
0: دليل، شكرا على هذه الصحبة الجميلة كل أسبوع. أعزائي المستمعين، نلتقي في حلقة جديدة وكتابات من العالم.

الطريق بكرة بتشت الدنيا عالقصص المجرحة بيبقى اسمك يا حبيبي.

كتابات من العالم. خطوف من آداب الشعوب تعدها وتقدمها حنان جنان.

0: أرخبيل المسرح. أرخبيل المسرح،
1: أحاديث حول المسرح وفيه.

0: أرخبيل المسرح مع
1: محمد المديوني.
2: حضرات السيدات والسادة، متابعاتي أرخبيل المسرح ومتابعيه، أهلا وسهلا بكم. نواصل في هذه الحصة تتبع شيء من منجزات سينمائي ومسرحي وكاتب وفنان أمريكي ترك أثره في كل المجالات التي لمسها، ممثلا، مخرجا، كاتب سيناريو، منتجا، رجل مواقف، سياسة، أقصد بذلك أورسون ويلز. لقد تعرضنا في حصص ثلاث لبعض من مظاهر نشاطه وسمات من مساره ومساراته الاستثنائية، شيئا من ظروف ارتباطه بهذا الفن، فن المسرح، وتعرجه إلى السينما والإذاعة. وقفنا على عينة من منجز ما زال تاريخ التمثيليات الإذاعية يذكره ويشير إليه، حرب العوالم، تلك التمثيلية الإذاعية التي أنجزت بشكل أوهمت المتلقي وقتها بحقيقة حدوث ما كانت المسرحية تتناوله، وأوهمت وبينت أثر الإذاعة وقتها الممكن على المتلقي. ومعلوم أن ذكر ذلك فيه شيء من الصحة والدقة، بعثت على البحوث الاجتماعية والنفسية في طريقة التلقي، ولكن فيها كذلك بعد أسطوري فيه نوع من المبالغة. لكن كان فارس هذه التجربة هو أورسون ويلز. ووقف الحصة الثالثة على سعي من أورسون ويلز، رجل المسرح المتشبع بمنجزه وثوابته، المتشبع برموزه وعلاماته، إلى استعمال السينما لصالح المسرح، أو الجمع بين المسرح والسينما، الانطلاق من نص مسرحي، من مسرحية منجزة إلى شريط سينمائي. تكلمنا في الحصة الفارطة عن تجربة مكبث وما أحاط بها إنتاجها من صعوبات كشفت بصور مختلفة طبيعة الإنتاج الفني في ذلك العهد في الولايات المتحدة الأمريكية، وكشفت لنا طرقا وأساليب للتفاعل مع المؤسسة الإنتاج الخانقة التي تفرض بحكم امتلاكها للمال والتمويل، تفرض على ممارسي هذا الفن أن لا يكون مبدعا بمفهوم يجعله يعبر عن رأي له، بقدر ما يكون موظفا يخدم رؤية إيديولوجية لا يعرف الإنسان من أين أتت، ولكنها قائمة تمنع التعرض لقضايا بذاتها، وتمنع طرقا في التعرض لهذه القضية أو تلك. كان المخرج وما زال في هوليود أقرب ما يكون إلى الموظف عند المنتج، فمعلوم أن من الذي يحدد السيناريو والذي اختار السيناريو هو المنتج، ثم المنتج هو الذي يطلب من سيناريو كتاب سيناريو آخرين لإحداث التغييرات التي يريد، ثم بعد ذلك يعين مخرجا، وفي الأثناء يمكن أن يغير هذا المخرج. هذا العالم الذي يتحرك فيه أورسون ويلز ما كان ليقبله، وهو الآتي من المسرح والمسكون بتعبير عن الذات، المسكون بشغل في مستوى جماعي، فرقة تلتقي حول منجز مسرحي وراءه ما وراءه من رؤى ومن تاريخ. كيف لي رجل مثل أورسون ويلز أن يتفاعل مع هذه المعطيات؟ رأينا في تجارب مختلفة كيف استطاع أن يجد ولو إلى حين مسالك يغالط بهذه المنظومة القوية حتى وإن كان على حسابه. ومثال مكبث الذي استعمل فيه أورسون ويلز بعض الدهاء، إذ عول على شركة من الدرجة الثانية وأهمها ورغبها في أن العمل هذا لا يتكلف كثيرا، لأن الشاغل هو طبعا التكاليف والمردود. ولكن رأينا إنجازه لمكبث بطريقته وكيف كسر عددا من الثوابت، ولد ردة فعل رأيناها في البداية رافضة حتى من بعض كبار الكتاب مثل أندري جيد، ولكن رأينا بعد ذلك قراءات أبرزت قوة أورسون ويلز، قوة ونظرته الثاقبة وإضافته في نهاية الأمر لمنجز شكسبير انطلاقا من تنزيله في إطار آخر. وما بدا نقصا وما بدا تقصيرا تجلى منجزا إبداعا إضافة في رأي كثيرين، وليس أقلهم أندري بازان المؤرخ والناقد السينمائي، أو جان كوكتو الشاعر والمسرحي والسينمائي كذلك. ما قيل في هذا الشريط يقيم لهذا العمل موقعا هاما في المسرح والسينما معا. هذا أورسون ويلز في بعض مظاهره. سأقترح عليكم اليوم كلاما في السينما، وفي شريط أصبح ماء بث رمزا علامة من العلامات في مسار السينما بصفة عامة، وأقصد بذلك سيتيزن كين، المواطن كين. وسترافقنا في حصتنا هذه موسيقى وولفغانغ أماديوس موزارت، وأقترح عليكم في البداية أليجرو أساي.

سيتيزن كين، المواطن كين. هذا الفيلم هو أول فيلم لأورسون ويلز، أول فيلم طويل، فلقد كتبه وأنتجه وكان بطل هذا الفيلم إلى جانب ممثلي فرقة ميركوري ثياتر، فرقته، أصدقائه الذين خاض معهم وبهم تجارب في المسرح المشاهد وفي المسرح المسموع، ومثل ما قلنا خاصة في حرب العوالم التي أشرنا إليها. إذن بعد نجاح الفرقة في برودواي والبث الإذاعي المثير للجدل لرواية أو تمثيلية حرب العوالم الإذاعية سنة 38 على مسرح ميركوري ثياتر، استقطبته ليودوف فيلز ووقع عقدا مربحا مع شركة آركي بيكتشرز سنة 39، على الرغم من عدم امتلاك أورسون ويلز أي خبرة سابقة في صناعة الأفلام. فقد منح أورسون ويلز نتيجة ما حققه من نجاح ذكرناه حرية إخراج سيناريو واختيار ممثليه، وهو أمر نادر في ذلك الوقت مثل ما أشرنا إلى ذلك. معلوم أن هذا الأمر ليس متوفر عند الناس أو عند المخرجين عند السينمائيين، فأنجز إذن اقترح سيناريو فيلم المواطن كين. وهذا الشريط مثل ما قلت ما أن بث حتى أصبح علامة من العلامات في السينما بصفة عامة. تمتد مقدمة الفيلم على ما يقارب 3 دقائق، أنجز فيها أورسون ويلز ما أراد من طرق في التصوير والإيحاء، من طرق في استعمال الكاميرا و في نوعية الإضاءات، الإضاءة وتوظيفها، ما يفتح للمتفرج أبوابا ويدخله ويفرض عليه انتظارات. هذه المقدمة التي دامت 3 دقائق تبدأ بحركة كاميرا نرى من خلالها ملاحظة no trespassing، الدخول ممنوع. ثم تتحرك الكاميرا لتصعد، فنكتشف أن ذلك أمام بوابة قصر. هذا القصر نراه باستعمال الإضاءة الموجهة الأسود والأبيض، وهذا الضباب المحيط بقباب هذا القصر، وكأنها قصر خيالي من عالم آخر. ثم نرى اسمه كسانادو، ومن هنا نلاحظ أن أورسون ويلز له إحالات. فكزندو تحيل على قصر أنجزه أحد السلاطين المنغول في القرن 13. ثم تتحرك الكاميرا لنرى دائما في صورة مهيبة
ضبابية تبحث على التساؤل عن سحر هذا المكان. نرى أشجار، نرى ما يوحي بالحيوانات، ثم نرى انعكاس القصر على الماء. نحن أمام بركة أو بحيرة أمام القصر. القصر يعمه السواد، وهناك نافذة كبيرة تقترب الكاميرا منها شيئا فشيئا. داخل القصر يد، نرى يدا تملأ الركعة، تملأ الشاشة، وهذا من استعمالات ويلز، هو ملء الشاشة بجزئية، فنحن أمام لقطة قريبة جدا، ان تري جران بلان مثلما يقال. يد ممسكة بكرة بلورية، تلك الكرة المعروفة التي نجد فيها تمثالا لصورة منزل، وعندما تحركها تتحرك مثل الثلج، تلك الكرة تتحرك الكاميرا نحو هذه اليد، وإذا بها تفتح فتسقط الكرة، تتدحرج على سلم ثم تنكسر. الكاميرا تسير وكأنها فوق ماء، وتبحث عن مصدر هذا الماء، ولكن نكتشف في حقيقة الأمر أن ما كان ماء هو في الواقع الماء الذي نزل من هذه الكرة الصغيرة. بسحر السينما تتضخم. إذن يد تسقط، وعلامة، ونرى شفتين كبيرتين تملأان الشاشة، وفوقهما شنب لرجل مسن ينطق بكلمة روز باد. روز باد. ثم الكاميرا تصور لنا في الربع التحتي من الشاشة، وكان ننظر من ثقب الباب، بابا يفتح، تدخل الممرضة، تقف ثم تتجه شيئا فشيئا فتصل إلى الرجل هذا الذي سقطت من يده الكرة البلورية. والإضاءة الخلفية للنافذة تصورها وكأنها ظل تغطي الممرضة جسم جثة هذا الرجل الملقي فوق السرير من الأسفل نحو الأعلى. ومباشرة الشاشة تتحول إلى شاشة تلفاز دون أن نعلم أنها تلفاز، ولكن بموسيقاها، وإذا بشريط إخباري بصورة دون ما انتظار تملأ الشاشة، وبالصوب تلك الأصوات العادية للمذيعين بصوتهم الرنان المعهود باللكنة الإنجليزية، نحن أمام شريط فيه نعي لشارل فوسترز كين، هذا الرجل الذي توفي، وتتتالى اللقطات فتعطينا فكرة على مسار حياته كاملة، لأنه يعيش في قصر زنادو الفخم الذي بناه بنفسه،
وكان من المفترض أن يظل غير مكتمل، أنه كدس في أرجائه عددا لا يحصى من المقتنيات الفنية التشكيلية، من منحوتات، من صور، ولعل بعضها ما زال في الصناديق لم يخرج، لأن هناك تكديس لهذه المقتنيات. ثم صوت المذيع الذي يتكلم عن ممتلكات هذا الرجل، إنه يمتلك 37 صحيفة ومحطة إذاعية وعددا من المباني والسفن والممتلكات الأخرى. ثم بعد ذلك يواصل المذيع الكلام عن سر هذه الثروة. تلقت والدته التي كانت صاحبة فندق صغير عام 1868 سك ملكية لمنجم ذهب مهجور في كولورادو مقابل دين تخلد بذمة أحد النزلاء، وتبين بعد ذلك أنه ثالث أكبر منجم في العالم. ثم يعود الكلام عن كين. من هو كين؟ وسمت مسيرته بالتنوع والتعدد، هناك من اعتبر مسيرته مسيرة شيوعي حينا وفاشيا آخر، هذا كلامه دائما المذيع. أما هو وهنا يختم على الطريقة الأمريكية، فكان يسم نفسه وبكل بساطة بالأمريكي. تبنى كين بين 95 وعام 41 كل المواقف السياسية الممكنة، فكان محبوبا مرة ومكروها أخرى. انفصلت عنه زوجته الأولى ابنة أختي رئيس الولايات المتحدة عام 16، وتوفيت بعد عامين مع ابنهما في حادث تحطم طائرة. ثم تزوج كين من مغنية الأوبرا سوزان ألكسندر التي بنى لها دار أوبرا في شيكاغو، وانتهى زواجهما أيضا بالطلاق. ترشح كين لمنصب حاكم ولاية نيويورك عام 16. هذا كله يذكره المذيع بشكل مقتضب، ولكن يشير أن الفضيحة أن أدت فضيحة في حياته الخاصة، إذ كان المترشح الآخر صوره مع هذه التي ستصبح زوجته ففشل في هذا الانتخاب ودمر مستقبله السياسي. وبعد انهيار سوق الأسهم 29 بدأت امبراطوريته بالتداعي، وأعلن عبر الإذاعة أنه لن تقوم حرب، وتقدمت بسسن، ولم يعد أحد يصغي إليه، وتوفي عن عمر يناهز 70. تلاحظون هنا أن أورسون ويلز أعطى سيرة حياة هذا الرجل من أولها إلى نهايتها من الموقع الرسمي نستطيع أن نقول المتعود عليه في شرائط الأنباء والأخبار في أمريكا.

ما أن ينتهي هذا الشريط الذي اكتسح الركع، حتى نرى ممثل هذه الإذاعة التلفزيون يكلف محققا تومسون ليدعوه إلى النظر في المعنى، معنى كلمة روزباد التي نطق بها كين في آخر ما نطق به. هنا سيتحول الشريط، النقطة الرابطة هو هذا التحقيق. تومسون سيحاول أن يتصل بالشخصيات التي أعرفها سيتيزن كين أو كين ليسألهم عن معنى روزباد، ما هو روزباد. وطبعا كل الشريط سيبنى على هذا المنطق، نحن أمام محقق يتنقل من مكان إلى آخر، ومن يلتقي به يسأله ويطلب منه الكلام عن كين، يتكلم يقول ما يقول، ولكن ينطلق في فلاش باك ذن ومضة تراجعية، يتحول الكلام فيه إلى تجسيد لما كان عليه الأمر أو ما سيرويه. وكل الشريط قائم على هذا التراوح بين السرد والفلاش باك. الخيط الحاكم فيه هو هذا التحقيق الذي يتابعه تومسون. إذن سنرى مع تومسون أهم الشخصيات التي عرفها كين والتي ارتبط بها، والتي وقفنا على بعض إشارات إليها في النعي الذي قدم في الشريط التسجيلي الذي انفتح به الفيلم. سيتوجه تومسون في البداية إلى ملهى سوزان ألكسندر في أتلانتيك سيتي. سوزان ألكسندر سنعرف أنها هي زوجته الثانية التي سنعود إليها في بعد، والتي سترفض الكلام في خصوص كين، لكن نراها ودائما استعمل الكاميرا والإضاءة أنه من الأعلى نرى صورة المرأة داخل مقهى متواضع وهي في حالة بائسة تشرب، صورة ذاك الذي فقد من فقدت إمكانياتها وأصبحت يوحي كل الصور بأنها أصبحت مدمنة وفقدت منزلتها. ثم تنطلق ترفض سوزان طبعا مقابلته، فيتجه إلى تاتشر ولي أمريكين ومربيه، وتنطلق المشاهد الاسترجاعية فلاش باك، وأولها يعود إلى 71 و800 وألف. نشهد والدة كين، امرأة شديدة لا توحي بأي أمباتي، بأي تفاعل مع الآخر، وهي تخاطب تاتشر الذي كان يدير ثروتها، ونفهم أنها قررت أن توكل أمر تربية كين والعناية به لتاتشر. وتاتشر نرى الطفل كين الصغير وهو على زلاجته فوق الثلج يرفض الذهاب والانصياع ومغادرة والديه. طبعا هذه المرأة حديدية مثل ما يقال، لا تأخذ برأي زوجها الذي هو معارض لهذا الرأي، ولكنه لا يقدر على منعها. إذن هذه الصورة الأولى، وكين الطفل سيضرب تاتشر بزلاجته، وهذه الزلاجة لا أهمية لأننا سنراها في نهاية الشريط، تبدو جزئية أو تفصيل من التفاصيل. بعد ذلك نرى إذن نوع من الاختزال في الزمن،
سيكبر، سنرى في لقطات سريعة الكبر إلى أن أصبح وصل سن 25 سنة وقد توفي والده، إذن سيرث هذه الثروة الكبيرة. كين سيعلن أنه ما يعنيه هو مجلة The Enquirer المحقق التي يريد أن يديرها بنفسه، مستخدما أساليب مبتكرة في الصحافة والتحقيقات. وطبعا هناك مجموعة من اللقطات اللافتة عندما يدخل إلى مجلس تحرير هذه أو مكتب تحرير هذه المجلة، يجد المحرر العام وكذا متعودين على طرق، فهو أول مدخل أول دخوله يدخل إلى مقر المجلة ومعه أثاث الإقامة، فسيأخذ المكتب مكتب رئيس تحرير وسيصبح مقيما في هذا المكتب. طبعا تتصورون حالة الصدمة وحالات الإضحاك لكن نرى أن الرجل أن كين يعرف ماذا يريد، وهو إذن يصدم كل الناس، وبالفعل يبقى في يعني يستقر في هذا المكتب. تنتهي الومضة التراجعية ويعود، يذهب تومسون لرؤية بنشتاين الرجل المقرب من كين. يتكلم بنشتاين عن استحواذ كين على صحيفة The Enquirer. نشهد كين يستقر في مكتب الصحيفة، إذن من السرد إلى التصوير، وكيف يقيم فيها ليلا نهارا، وأهم شيء يكتب وينشر بيانا للمبادئ التي ستقود الصحيفة، والذي يتعهد فيه بالدفاع عن حقوق المواطن وقول الحقيقة دائما. وسرعان ما كتب هذا، حتى طلب منه بنشتاين أن يعطيه المخطوط ليحافظ عليه، وسرعان ما نجحت هذه المجلة في اكتساح سوق الصحافة. ونرى إشارة خلال عدد النسخ المباعة بالطريقة المعروفة في السينما، إذن لقطات متسارعة فيها أرقام وفيها الجريدة وهي تدور والجريدة وهي تباع المعلومة. ونعلم أنه في آخر هذا سيعلن عن زواجه من إيميلي نورتون، ابنة شقيق رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. تنتهي الومضة التراجعية وتكون العودة إلى الحاضر من خلال ذهاب بنزينشتاين شرحه لكلمة روزباد، إلى احتمال أنها تعني شيئا فقده كين. إذن لأن دائما تومسون هذا المكلف هو يلتقي بمن كانت لهم علاقة بكين ليفهم ما المقصود بروز بيد. إذن هذه الومضة الترجمية تعود إذن اللقاء ليقول أنه لا يفهم، لكنه ينصحه بالذهاب لمقابلة ليلاند وهو زميل كين السابق في المدرسة وصديقه المقرب قبل خلافهما. يذهب تومسون إلى مستشفى هانتندون الذي يقيم فيه ليلاند الآن. يخبر ليلاند تومسون بأنه كان لكين تصرفات غير رقيقة، وكان يتميز بنوع من العظمة أو الاعتداد بالذات، ولم يكن يكشف أي شيء عن نفسه، وكانت لديه آراء متعددة ومختلفة. هذا في نقاش مباشر، لكن هذا يأخذنا إلى الومضة التراجعية الثالثة. يروي ليلاند قصة حياة كين الزوجية مع زوجته الأولى، كان لا يتقابلان إلا على مائدة الإفطار الصباحي. كانت إيميلي تنتقد زوجها من أجل تكريسه كل وقته للصحيفة، وكذلك لنشره مقالات تتهجم على خالها وعمها الرئيس. وفعلا هذه الطاولة إلى غير ذلك. مع العودة إلى الحاضر
إذا تنتهي الومضة التراجعية كان كين يتوق للحب لكنه لم يكن قادرا على أن يمنحه. هذا كلام لالاند وحكمه على صديقه كين. الومضة التراجعية الرابعة، فلاش باك الرابعة، يروي لالاند لقاء

هذا اللقاء مع هذه الفتاة التي تحلم بأن تصبح مغنية، ويسمع صوتها وصوتها محدود، ولكنه يعجب بها. انتقد لالاند كاتب عمود الدراما. طبعا سنرى هذا لالاند دائما في علاقة معناها نزاع، مع نظرا لأنه يعرفه صديقا ثم يعرفه، أصبح عرفه حاكما بوسيلة إنتاجه. إذا فالوسيلة الإنتاج التي يترزق بها، إذا فكانت هذه العلاقة علاقة ليست سوية. ويبرز ذلك من خلال أعطائه رأيه بدون ما أخذ بعين الاعتبار علاقة هذه المغنية التي ستصبح زوجة كين، ويصل الخلاف بينهما إلى حد أنه، هذا بعد التقدم إلى الانتخابات وفقدانه أو خسارته في هذا في هذه الانتخابات، نتيجة الفخ الذي نصبه له غريمه السياسي السياسي الحرفي العارف بكيفية الإيقاع بالخصوم، فصوره وأجبر هذه المغنية على أن تكتب كلاما وتقر بأنها لها علاقة بهذا المترشح الذي يدعي أنه يدافع عن العمال، في حين أنه يعيش فسادا أخلاقيا إلى غير ذلك من تلك الوسائل، ويؤدي يعني، وهذا نراه مشكلا في ومضة ترجوية قوية. نرى أن زوجته تأخذه إلى الشقة وتنكشف الأمور، ويفرض عليه أن يترك، أن يتخلى عن، وهو أن يتخلى على الترشح، ويرفض كين، لكنه يفشل نظرا لأن إفشاء هذه العلاقة المزعومة قلبت الموازين وجعلت الناس ينتخبون هذا الفاسد الحاكم. إذن وهناك لقاء بينه وبين صديقه لالاند هذا، الذي فيه وهو يلعب دور كاشف الحقائق، كاشف حقائق كين فاضحه، فيدور بينهما حوار شديد قوي، فيقول كين أن هؤلاء الناس لم يفهموا أني أتيت لخدمتهم وكذا، فيقول لو أنت تفكر وكأنك تعطي، أنت تجازي الناس، أنت لا تتكلم عن الناس باعتبار أن لهم حقوقا، وإنما كأنك أنت التي تعطيهم من الحقوق، أنت لا تفكر إلا في أنت، في أناك دون غير. ويكون أتى سكران طبعا، ويقول أنا سكران، يقع في التلاعب بعبارة سكران، ويقول أنا كذلك سأسكر، سوف لن يغير أي شيء، ويطلب منه أن ينتقل إلى شيكاغو، أن لا يبقى هناك. وفعلا يقول له أنت اذهب إلى شيكاغو. إذن هناك قطيعة مع لالاند. المرة معناها بعد ذلك الفلاش باك الخامس، تروي سوزان دروس الغناء الشاقة التي أجبرها كين على تحملها، وليس هي التي من أراد أن تصبح مغنية مشهورة. بعد فشلها في ظهورها في الأول في شيكاغو، تعرب عن غضبها من مقال لالاند، وبين قوسين هذا المقال كتبه وهو عندما أتى كين إلى فرع مجلته في شيكاغو، وجده كتب جزءا من المقال، ولكن وضع فيه أفكاره الأساسية، ثم نام فوق الآلة الكاتبة، وكان الناس ينتظرون أن يعطيه المقال، لأنه هو الناقد الأدبي أو الناقد الدرامي. فقرأ كين المقال ووجد فيه تهجما على شديدا على زوجته، هذه المغنية التي يريد أن يبني

0: وأخذ المقالة وأنهاه، كتبه كين بذاته، ولكن بنفس روحي المقال الذي كتبه لالاند. لا ننسى أن لالاند طلب مخطوطا البيان الذي أعلنه كين عندما بدأ في إدارة مجلة المحقق التي يملكها. فرد الفعل أفاق من السكر، فقال طبعا سيغير فحوى المقال فيجعله إيجابيا، فيقول له رئيس التحرير لا بل أبقاه، فيقول إنه يريد أن يثبت أنه على عهده، وكذلك يبرز شخصيته من جديد. نلاحظ هذه العلاقة المتشنجة بين الرجلين. مع العودة إلى الحاضر تنتهي إذن الفلاش باك، الومضة التراجعية. نحاول نعرف مزيد عن روزباند التي لا تعني شيئا بالنسبة لسوزان تومسون، وتدعوه إلى الذهاب إلى العودة إلى القصر واستجواب ريموند كبير خدم زنادو الذي عمل لدى كين لمدة 11 عاما. وكالعادة نلاحظ أن الكاميرا ترتفع من موقع سوزان والنحو الأعلى، ونتتبع الكاميرا فنرى جسرا، بناية عالية، وإذا بنا في القصر. فنية الخروج من المكان وحركة الكاميرا عجيبة عند أورسون ويلز المخرج. إذن العودة إلى قصر، القصر لنراه ممتلئا بالأشياء. فتعود ريموند طبعا كالعادة يسرد، لكن فلاش باك كيف كانت النهاية وكيف وجد المواطن كين نفسه وحيدا، هذه الغطرسة التي يريد أن يفرض ما يريد حتى على بشكل يعتبره إيجابي، فهو يريد أن تصبح أن تنجح ويوفر لها ما تريد سوزان، وإلى حد أنها قررت الانتحار طبعا ينقذها وتخرج من ذاك الذي من النعيم الذي كانت فيه بين ظفرين الذي فرضه عليها سيتيزن كين، هذا الكين. ونرى في نهاية الأمر هذا القصر بكل ما فيه من تراكمات ومراكمة ممتلكات لم تفتح، وفي حركة من الحركات نرى أن بعض الأثاث ألقي في النار حتى يعني يتخلص منه، ونرى تلك الزلاجة التي استعملها كين وهو طفل ألقي بها، وإذا في ظهرها مكتوب روز باد. تركز الكاميرا على هذه اللقطة في نهاية الأمر، روز باد التي ذكرها كين والتي يبحث عن معناها هي في حقيقة الأمر هي ماركة مسجلة للزلاجة الثلجية التي كانت عند كين الطفل. ومن جديد الظلمة تعود، ونعود إلى بصورة تراجعية وبنفس الاستعمال الإضاءات نعود إلى القصر، نتذكر الصورة الأولى، نرى الباب، نرى كا كبيرة، ونرى داخلها الدخول ممنوع. كل ذاك المناخ وتلك الصورة وتلك العتمة والضباب لتقف الصورة في النهاية، وينتهي الشريط عند هذا. طبعا هذا الشريط ترك مثل ما قلت أثره، لأنه في عهده استعمل الفلاش باك بشكل دقيق ومركب. هناك مستويات في خطاب الشريط، مستويات فيها المباشر وفيها المبطن، فيها إحالات على الماضي وانفتاحات على الآتي وسخرية من عظمة وعنجهية المال وأصحاب المال، السلطة وأصحاب السلطة، وكذلك إبراز للا معنى الحياة إن شئنا. هذا الشريط يطول الكلام فيه، لكن يطيب النظر إليه والتمتع بالإيقاع الذي أحدثه أورسون ويلز بين لي بلان سيكونس، اللقطات الطويلة، وبين اللقطات القصيرة، وكذلك بين هذه الإضاءات التي تعيدنا إلى المسرح وتعيدنا خاصة إلى العهد التعبيري. نعرف الألمان باستعمال الإضاءة القوية التي تشق الظلام دون أن تنفيه. منجز آخر يبرز أورسون ويلز سيدا للغة السينمائية كما كان سيدا للغة المسرحية. السادة والسيدات، إلى أن يجمعني بكم لقاء آخر، أرجو لكم الصحة والعافية. تحياتي.
1: مسرح
2: مسرح
1: أرخبيل
2: أرخبيل
1: أرخبيل المسرح أرخبيل المسرح،
2: أحاديث حول المسرح وفيه. أرخبيل المسرح مع
1: محمد المديوني.

0: قطر الندى. قطر الندى رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى، قطر الندى، موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى، قطر الندى، لقاء تتهادى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى، نص فؤاد الجرجوري، أداء أمال الكتاري.
1: أوفياء إذاعة تونس الثقافية، عمتم صباحا وطاب يومكم وأسعد الله أوقاتكم بالخير والسعادة والهناء وكلل أعمالكم بالفوز والنجاح.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: قال قطر الندى وقد استيقظ من نومه وأقبل على يومه: والله ما نبهني من سباتي وقطع علي أحلامي إلا صوت ناداني فلبيت ودعاني فقمت. وللأصوات سحر وفتنة، ولها أيضا سلطان وتأثير، وهذا بعض حديثها. يكون الصمت مطبقا شاملا ساكنا، كأنه الموت أو هو الموت، حتى ينبعث صوت من هنا أو هناك، خفيفا لطيفا أو قويا مدويا لا يهم. إنما هو الصمت وقد قطع، والسكون وقد زال. وإذا الصوت المنبعث علامة حياة ودليل وجود، بل إن الحياة والوجود دون صوت لا يستقيمان ولا يكونان. لذلك قال الشاعر العربي القديم: ولكن لا حياة لمن تنادي. فقد توقع صوت المنادى وجوابه، فلم يبلغه صوت ولم يرد عليه جواب، فرأى في غياب الصوت موتا وغيابا للوجود.

0: قطر الندى.
1: إن للصوت مصادر كثيرة كثيرة متعددة بتعدد الكائنات متنوعة بتنوع الموجودات، فللإنسان أصواته، وللحيوان أصواته أيضا، وللطبيعة وسائر الأشياء أصواتها كذلك. تتشكل من ذلك كله سيمفونية الحياة، وينتظم إيقاعها وتنساب أغانيها، تلك التي سمى بها أبو القاسم الشابي قصائده وأشعاره، ومنها قوله: إن هذه الحياة قيثارة الله، وأهل الحياة مثل اللحون، نغم يستبي المشاعر كالسحر، وصوت يخل بالتلحين، والليالي مغاور تلحد اللحن وتقضي على الصدى المسكيني.

يكون الصوت عند الإنسان على أنواع وأصناف كما قدمنا، فهو لين رقيق أو حاد أو غليظ أو أجش. وقد يكون الصوت أيضا خافتا ضعيفا أو صارخا مدويا أو على غير ذلك من الصفات بحسب طبيعة الخلقة أو الحالة النفسية والشعورية التي يكون عليها الإنسان. فصوت العاشق السعيد يهمس في أذن حبيبته بما يهمس به العشاق عادة، لا يكون إلا صوتا ناعما لطيفا رقيقا. وصوت من أحدق به الخطر وحدق من كل حدب وصوب لا يكون إلا صراخا وصياحا. وصوت الجماعة من الناس في سوق أو حفل لا يكون إلا جلبة وضوضاء. فكيفما نكن تكن أصواتنا، وما البكاء والنشيج إلا صوت ألمنا وحزننا، وما الغناء إلا صوت فرحتنا وبهجتنا.

0: قطر الندى.
1: من الأصوات ما يكون متميزاً بصفائه وامتداده وقوته، أو بلينه وقدرته على التلوين والتزيين والتنقل اليسير بين طبقات الصوت، وكل ذلك موهبة ربانية يمنحها المولى عز وجل لبعض خلقه من المغنين والمنشدين الذين يأسرون الناس بأصواتهم إذا غنوا أو أنشدوا، ويسحرونهم بها سحرا لا مزيد عليه، وكل ذلك من أثر الصوت وفعله في النفوس.

يمثل صوت المرأة في مختلف الثقافات عنصراً من عناصر جمالها ووجهاً من وجوه بهائها وحسنها. وما أكثر ما تحدث الشعراء العرب قديماً وحديثاً عن صوت المرأة، وما أكثر ما تغنوا به وتفننوا في وصف سحره وفتنته وعميق تأثيره. ومن ذلك قول كعب بن زهير في سعاد: وفي صوت سعاد وكان أغن، أي يمتاز بغنة تزيد في رونقه وجماله. يقول كعب: وما سعاد غداة البين إذ رحلوا، إلا أغنوا غضيض الطرف مكحولوا.

أما ابن الرومي فقد قال في حديث صاحبته وأنسها وحسن كلامها ورقة صوتها: وحديثها السحر الحلال، لو أنه لم يجن قتل المسلم المتحرز، إن طال لم يملل، وإن هي أوجزت ود المحدث أنها لم توجزي.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى
2: لصوت المرأة في الجمالية العربية شأن وأي شأن. وفي خبر بشار بن برد خير مثال للصوت حين يكون سبباً للحب بل للعشق والهيام. كان بشار أعمى لا يبصر، ومع ذلك سمع صوت امرأة فأسره فكلف بها، فقال فيها شعرا كثيرا، منه ذلك البيت المشهور: يا قوم أذني لبعض الحي عاشقة، والأذن تعشق قبل العين أحياناً.

ما سمع شاعر صوت من يحب أو من يتخيل أنه يحب إلا جمح به الشعر جموحا، فأوحى له من المعاني وجلى له من الصور ما لا عهد للناس به. وذاك هو فضل الشاعر، وتلك هي مزية الفن والإبداع عموما. إننا لنلمس ذلك مثلا في قول بدر شاكر السياب، إذ يتعجب من رخامة صوت امرأة ويستغيث من شدة تأثيره في نفسه. وكم كان بدر عاشقا للنساء، كلفا بهن والهان متيما. يقول السياب: يا صوتها الطرب الحنونا، ولا أرى أني سمعت أرق منه وأرخما.

أما الشابي فقد مزج صوت المرأة بالموسيقى، فقال في قصيدته الشهيرة صلوات في هيكل الحب: خطوات سكرانة بالأناشيد وصوت كرجع ناي بعيدي.

وأما الشاعر السعودي غازي القصيبي فقد بلغه صوت امرأة فهزه هزا ونفذ إلى أعماق كيانه ومسه مسا، فقال معجبا بالصوت مأخوذا به مستجيرا بصاحبته يلتمس منها الرحمة: رحماك هذا الصوت أهزوجة ما خطرت يوما ببال الشفاه، ولا وعت أذن كترتيلها ولا رواها بلبل في غناه. ومن روائع الشعر العربي الحديث في صوت المرأة تلك القصيدة المشهورة التي كتبها الشاعر السوداني محمد يوسف موسي في المذيعة السودانية ليلى المغربي، وكانت ذات صوت ساحر آسر وكانت محبوبة من الجميع، وسرعان ما تحولت القصيدة إلى أغنية غناها المطرب السوداني سيد خليفة، ومنها قول الشاعر: يا صوتها لما سرى عبر الأثير معطرا مثل الحرير نعومة ونداوة وتكسرا، مثل الصباح طلاقة رشاقة وتخطرا، يا صوتها يا روعة لحنا طبيعيا سرى ما جلك نار مغردا والناي زاح تحسرا، والعندليب إذا حكى شوقا تدفق أبحرا، ماذا يكون وصوتها صوت السماء من الذرى.

0: قطر الندى.
1: هذا شأن الإنسان وصوته، أما الحيوان فإن للصوت في حياته ونشاطه أهمية بالغة، ولكل حيوان عند العرب صوت مخصوص. فالأسد متى أطلق صوته فذاك زئير، وصوت الثعلب ذباح، وصوت الذئب عواء، وصوت الخيل صهيل، وصوت الحمار نهيق، وصوت البومة والغراب نعيق، وصوت الديك صياح، وصوت الدجاجة نقنقة، وصوت الجمل رغاء، وصوت العجل والبقرة خوار، وصوت القط مواء، وصوت الكلب نباح، وصوت الماعز ثغاء، وصوت العندليب عندلة، وصوت العصفور زقزقة. إن معجم أصوات الحيوان في العربية طويل مديد، وقد يطلق على صوت الحيوان الواحد أكثر من اسم، ولا شك في أن جميع اللغات تشترك في هذه الخاصية. فالإنسان حيثما كان قد سعى منذ بدء الخليقة إلى تسمية ما يرى ويسمع في عالمه ودنياه.

0: قطر الندى.
1: إن للجماد هو أيضا أصوات تميزه، سواء تعلق الأمر بالطبيعة وعناصرها أو بالمواد والأشياء. إنها أصوات لها خصائصها ولها دلالاتها ولها في بعض الأحيان رمزيتها وقداستها. التقطها الإنسان فسعى إلى الإحاطة بها وأطلق عليها ما أطلق من الأسماء مما لا تخلو منه لغة مثل ما ذكرنا.

إن معجم أصوات الطبيعة والجماد في العربية غزير المادة هو أيضاً وافر المفردات، وفي ذلك ما فيه من الدلالة التي يعرفها أهل الاختصاص في مجال المعجمية، فصوت الرعد قصف، وصوت الصدى رجع، وصوت الماء خرير، وصوت الورق حفيف، وصوت الباب صرير، وصوت السهم حفيف، وصوت الرحى جعجعة، وصوت البحر هدير، وصوت المرجل أزيز، وصوت الغصن رفيف، وصوت السيف قعقعة أو صليل، وصوت الريح صفير، وصوت القلم صرير، وما إلى ذلك من الأسماء التي هي بمثابة الصورة الصوتية للصوت المنبعث من هذا الجماد أو ذاك.

0: قطر الندى.
1: ليس الصوت في اللغة العربية ظاهرة مادية فحسب، بل قد تستعمل الكلمة استعمالا مجازيا، فنتحدث عندئذ عن صوت الحق أو عن صوت الباطل بحسب الحال والمقام، وقد نتحدث عن صوت الضمير ونعني ذلك الوازع الداخلي الذي يتحرك فينا فينبهنا إلى واجب لا بد من القيام به أو إلى مسؤولية يتعين النهوض بها. وقد يتلبس الصوت بالسياسة فيصبح حاسما في الفوز أو الإخفاق متى حصل تصويت وانتخاب. وقد نتحدث مجازا أيضا عن صوت المستضعفين وعن صوت الشعب حين يعلو ويثور، من قبيل ما أشار إليه الشاب كذلك في قوله: يقولون صوت المستذلين خافت، وسمع طغاة الأرض أطرش أضخم، وفي صيحة الشعب المسخر زعزع، تخر لها شم العروش وتهدم.

بين الحقيقة والمجاز قد يتشكل مجال لا مرئي هو أدخل في الخفاء والغياب، لكن الأصوات فيه قد تنبعث في شكل هواتف تهتف للإنسان وتكلمه وتلقي إليه ما تلقي من حديث مما هو معروف متداول في الأساطير والخرافات.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: قال قطر الندى: هذا بعض حديث الأصوات، أما ذاك الصوت الذي بلغني في منامي فقطع علي أحلامي، فلعله من صوت الضمير دعاني إلى النهوض حتى أقوم بواجبي وأسيل على الكائنات في الفجر البديع وأغلفها بغلاف المائي الشفاف وأرويها قبل طلوع الشمس، فيكون من ذلك صوت الماء يسيل الهوينا لطيفا خفيفا، لا هو خرير ولا هو هدير، إنما هو صوت قطر الندى. طاب يومكم، وإلى اللقاء في رحلة أخرى مع قطر الندى.
0: قطر الندى. قطر الندى رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى.
1: قطر الندى
0: موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى.
1: قطر الندى
0: لقاء تتهدى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى نص فؤاد الجرجوري، أداء أمل الكتاري.
2: أنغام من كل مكان.
3: أنغام من كل مكان.
2: أنغام من كل مكان، في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح. نحن هنا لنأخذكم عبر القارات دون تذاكر سفر، ونجوب العالم دون جوازات. من أنغام الشرق الساحرة إلى إيقاعات الغرب النابضة، ومن تراتيل الشمال الهادئة إلى رقصات الجنوب الحارة، كل محطة قصة وكل لحن ذكرى. أنغام من كل مكان
3: مع مروان البجوي،
2: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.
4: السلام كلام المسافر في نفسه للمسافر في الجهة الثانية. السلام كلام المسافر في نفسه للمسافر في الجهة الثانية. السلام حمام غريبين يقتسمان الهديل الأخير على حافة الهاوية. السلام حنين عدوين كل على حدة للتثاؤب فوق رصيف الضجر. السلام أنين محبين يغتسلان بضوء القمر. السلام اعتذار القوي لمن هو أضعف منه سلاحا وأقوى مدى. السلام انكسار السيوف أمام الجمال الطبيعي حيث يفل الحديد الندى. السلام نهار أليف لطيف خفيف الخطى لا يعادي أحد. السلام قطار يوحد سكانه العائدين أو الذاهبين إلى نزهة في ضواحي الأبد. السلام هو الاعتراف علانية بالحقيقة. ماذا صنعتم بطيف القتيل؟ السلام هو الانصراف إلى عمل في الحديقة. ماذا سنزرع عما قليل؟ السلام هو الانتباه إلى الجاذبية في مقلتي ثعلب تغويان الغريزة في امرأة خائفة. السلام هو الآه تسند مرتفعات الموشح في قلب كتارة نازفة. السلام غناء حياة هنا في الحياة على وتر السنبلة. السلام رثاء فتى ثقبت قلبه شامة امرأة، لا رصاص ولا قنبلة.

0: أريد سلاماً لأرض السلام، أريد طعاماً لكل الجياع، أريد مكاناً ينام الصغار به دون خوف ودون انقطاع.
1: إذاعة تونس الثقافية.

سلام على من يشاطرني فنجان القهوة في الصباح، سلام على من يترك نافذته مفتوحة لمرور الضوء، سلام على الذين يحبون السلام ولا يملكون سواه.

0: أنغام من كل مكان.
1: وأنت تعد فطورك فكر بغيرك، لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك، لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك، من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت بيتك فكر بغيرك، لا تنسى شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك، ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك، من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك، قل ليتني شمعة في الظلام.
2: أنغام من كل مكان.
3: تونس الثقافية،
4: صوت إرادة الحياة.

0: مستمعين الكرام، خير ما نفتتح به إرسالنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير.

وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا

ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو

والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحاً

ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، وأسلنا له عين القطر، ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير.

اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور.

لقد كان لسبأ في مساكنهم آية.

له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم

0: صباح الصباح فتح يا علي.
1: أغاني الحياة،
2: أغاني الحياة.
3: غني الصباح جديد، غني غني غني.
2: أغاني الحياة،
0: غني غني غني غني غني غني.
1: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
2: أغاني الحياة مع فاطمة الرزقي.
3: السبت 13 جوان 2026 موافق ل 27 ذو الحجة 1447 هجري، السادسة صباحا 11 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. صباح الخير، صباح النور، صباح الفل والياسمين، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم بكل خير. أصدقائنا المستمعين أهلا بكم إلى هذا العدد الجديد من برنامج أغاني الحياة يجمعنا بكم من الآن وإلى حدود 9 صباحا. مرحبا بكم أصدقائنا المستمعين، إن شاء الله نهاية أسبوع مريحة للناس اللي يرتاحوا سبت وحد، وإن شاء الله طريق السلامة للناس اللي قصدوا ربي للعمل ولا اللي قاموا بكري باش يقضيوا شهورهم. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. أهلا وسهلا، مرحبا بكم، رفقكم تيلة 3 ساعات من البث المباشر كالعادة، مروحة غنائية تونسية وعربية بالإضافة إلى فقراتنا، فقرات يوم الأحد إن شاء الله تسمعوهم اليوم وغدوة. اليوم تسمعوني أنا فاطمة الرزقي، وغدوة الحي زميلتي صفي القطاري زادة كيف كيف مش تكون حاضرة معاكم يوم الأحد. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، وإن شاء الله تعديوا معنا فرصة طيبة طبعا، وهكا مرافقة صباحية جميلة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، هذه التحية تصلكم من استوديو ناظم الهيني استوديو 6 من مهندس الصوت محمد أمين أبو بكري وفاطمة الرزقي في الأعداد والتقديم. مرحبا بالجميع.

حاجة.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين أجمعين، إنك حميد مجيد. 6:34 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. أسعد الله صباحكم بكل خير أصدقائنا المستمعين، أهلا بكم إلى هذا العدد الجديد من برنامج أغاني الحياة. اليوم السبت 13 جوان 2026، الموافق ل 27 ذي الحجة 1447 هجري. إن شاء الله نهاية أسبوع مريحة للناس اللي يرتاحوا سبت وحد، وإن شاء الله نهاركم أسعد الأيام للناس اللي قاموا بكري وقصدوا ربي للعمل. الطريق السلامة، سيسر واحكم في الطريق، كل مستعملي الطريق. هذه التحية تصلكم مباشرة من استوديو 6، استوديو نظم الهاني، إذاعة تونس الثقافية. نواصل معكم أغاني الحياة إلى حدود 9 صباحا.

السادسة صباحا و54 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. صباح الخير، صباح النور، صباح الفل والياسمين، أسعد الله صباحكم وبركة يومكم بكل خير. أصدقائنا المستمعين، أهلا بكم إلى هذا العدد الجديد من برنامج أغاني الحياة. البرنامج انطلق منذ السادسة صباحا ويتواصل إلى حدود التاسعة صباحا. نعطيكم فكرة أعلى البرمجة لهذا اليوم. بعد قليل سيدة كل الأوقات فيروز في وصلة غنائية صباحية، ثم نعطيكم فكرة على أحوال الطقس لهذا اليوم وللأيام القليلة القادمة. بعد ذلك مداخلة هاتفية للأستاذ الكاتب نور الدين بن بوبكر للحديث عن روايته عفوا أيها الجبل، وفي إطار مشروع إعادة تأهيل الإجازة الأساسية للتربية والتعليم بالمعهد العالي للعلوم الإنسانية بمدنين جامعة جابس. تم إدراج هذه الرواية والتي سيقع تدريسها ضمن السداسي الثاني للسنة الأولى بداية من السنة الجامعية القادمة 2026-2027. بعد ذلك الدكتورة زهيرة بن عيشوية ونصائحها الطبية الأسبوعية، ثم أخبار مدينة العلوم، تليها الأجندة الثقافية مع سليم سبيعي، ونختم كالعادة مع ضيفنا. وضيفنا اليوم الكاتب بشير الزيطاري للحديث عن نشاط نادي الأدب والكتب في المكتبة الجهوية بنابل. هذه أهم الفقرات اليوم والاستضافات في برنامج أغاني الحياة. اليوم السبت 13 جوان 2026، الموافق لي 27 ذو الحجة 1447 هجري. إن شاء الله طريق السلامة للناس اللي قاصدين ربي، كل مستعملي طريق سيسر واحكم، وإن شاء الله رفقكم في هذا الصباح الجديد، صباح صيفي، نسمة جميلة، نسمة الصيف والبحر والأجواء الصيفية. سيسر واحكم، وإحنا نونسوكم ونكونوا في مرافقة لكم إلى حدود التاسعة صباحا. الناس اللي مرتاحين سبت واحد، إن شاء الله نهاية أسبوع مريحة للجميع.

السابعة صباحا وستة دقائق على موجات إذاعة تونس الثقافية. صباح الخير، صباح النور، صباح الفل والياسمين. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم بكل خير. أصدقائنا المستمعين، نواصل معكم هذا اللقاء المباشر من برنامج أغاني الحياة، وانطلقنا في الساعة الثانية من اللقاء. موعدكم الآن مع سيدة كل الأوقات فيروز في هذه الوصلة الغنائية الصباحية.

نحكي شوي وتقربي صوبي تنحكي شوي عيونك وقلبي وسر هلا حلوي بارح كانت عم بتقول عصفورة الاختة بالسر شالك يا سمرة مخزون

0: أحوال الطقس. أحوال الطقس.
1: 37 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية، فكرة على أحوال الطقس لهذا اليوم السبت 13 جوان 2026. في أقصى الشمال سحب قليلة ودرجات الحرارة تتراوح بين 21 و 29 درجة، في تونس الكبرى كذلك سحب قليلة ودرجات الحرارة بين 20 و 31 درجة، في الشمال الغربي سحب قليلة ودرجات الحرارة بين 16 و 32، في الوطن القبلي بين 20 و 32، في الساحل بين 21 و 28 درجة، في الوسط درجات الحرارة تروح اليوم الصباح بين 21 و 33 درجة، في الجنوب الغربي تتراوح درجات الحرارة اليوم الصباح بين 25 و 36 درجة، في الجنوب الشرقي بين 22 و 31، في أقصى الجنوب في برج الخضرة بين 27 و 39 درجة. بالنسبة لفترة بعد الظهر في أقصى الشمال سحب قليلة ودرجات الحرارة بين 21 و 29، في تونس الكبرى بين 20 و 31، في الشمال الغربي بين 16 و 32 درجة، في الساحل بين 21 و 29، في الوسط بين 21 و 33، في الجنوب الغربي بين 25 و 36، في الجنوب الشرقي بين 23 و 30، وفي أقصى الجنوب بين 27 و 39 درجة. هذه الليلة في أقصى الشمال سحب قليلة ودرجات الحرارة بين 21 و 29، في تونس الكبرى بين 20 و 31 درجة، في الساحل بين 21 و 28، في الوسط بين 21 و 33، في الجنوب الغربي بين 25 و 36، في الجنوب الشرقي بين 22 و 33 درجة، وأخيرا في أقصى الجنوب في برج الخضرة هذه الليلة تتراوح درجات الحرارة بين 27 و 39 درجة مع سحب قليلة. هذه فكرة على أحوال الطقس لهذا اليوم السبت، اليوم 13 جوان 2026. نزلنا مواصلين معكم أغاني حياتي إلى حدود 9 صباحاً.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
2: أغاني الحياة مع فاطمة الرزقي.

0: 47 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. صباح الخير، صباح النور، صباح الفل والياسمين لكل أصدقائنا أينما كانوا في الاستماع لموجات إذاعة تونس الثقافية في هذا الصباح الجديد، صباح السبت. تعودت أنا بالأحد، مش نقولكم زعما الأحد. اليوم صباح السبت 13 جوان 2026 الموافق ل 27 ذي القعدة 27 ذي الحجة في 1447 هجري، اللي قام زين وتوصل إلى حدود 9 صباحا. نواصل معاكم ونواصل مع مختلف الفقرات والاستضافات، وسعيدة جدا هذا الصباح باستضافة الكاتب نوردين بومبوكر اليوم للحديث عن رواية عفوا أيها الجبل، اللي إن شاء الله مش تكون في السنة الجامعية، تدرس في السنة الجامعية 2026-2027 في إطار إعادة تأهيل الإجازة الأساسية للتربية والتعليم بالمعهد العالي للعلوم الإنسانية بجامعة مدنين. أهلا وسهلا بك أستاذ نوردين، مرحبا بك على موجات إذاعة تونس الثقافية.
1: صباح الخير أستاذ فاطمة، صباح الخير لكل مستمعي أغاني الحياة، صباح الخير لكل مستمعي تونس الثقافية.
0: نغنوا مع بعضنا للحياة سي نوردين وقايت، وديما نغنوا نحن للحياة، وما أحلى أغاني الحياة وما أحلى الصباحات المشرقة بالتتويجات لكل مبدعين. إذا مرحبا بك أستاذ. أنت في تونس الآن.
1: أنا تو في تونس.
0: وهي بالصدفة هي رب يعني صدفة خير من ألف معاد، وما كانش مبرمج تقريبا هو اللقاء، لأن شفت على الفيسبوك أنه روايتك إن شاء الله مش تكون في السنة الجامعية، مش تدرس في الثلاثي الثاني في المعهد العالي للعلوم الإنسانية بجامعة مدنين في جامعة جيبس تحديدا. به الاختيار هذا وفرحتك، أنا شفت الفرحة يعني في كتاباتك بهذا التتويج وبهذا الحدث.
1: بالفعل أستاذة فاطمة، هو والله هذا هو عفوا أيها الجبل، هذا التتويج الثالث ليها نعتبرها أنا، لأنها التتويج الأول هي تحصلت على جائزة كاتارا للرواية العربية فئة الفتيان 2019، وهذا يعني كان يعني لحظة فارقة في حياتي أنا تحصل على جائزة كاتارا، وما أدراك ما كاتارا. التتويج الثاني كان برمجة هذه الرواية عفوا أيها الجبل في البطولة الوطنية للمطالعة سنة 2024، وكان حدث زاد سعيد بالنسبة لي، لأن اختيارها مش

0: يعني حاجة مش شوي بصراحة.
1: حاجة مهمة جدا، خلينا ناخذ فكرة. هي الرواية ستدرس في السنة الجامعية 2026-2027 في يعني جامعة مدنين. أعطينا فكرة، خلي السادة المستمعين ياخذوا فكرة على الرواية، ما هوش أول تتويج لها، وإنما لما تتوج من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. هذا مهم جدا، لا تقتصر معناها الرواية على المسابقات الأدبية، وإنما أصبحت تدرس في الجامعة. هي تعطينا فكرة عليه.
0: هو بالنسبة رواية عفوا أيها الجبل، هي الرحلة الثانية لحسان، بطل رواية الأولى حسان وحارس الكنز. هذا الطفل الشغوب بالمعرفة، اللي يحب المعرفة، يبحث عن المعرفة أينما كانت. يجد نفسه يسكن في حي أمامه جبل فوسفات عالي جدا. هذا الجبل يمنعه من رؤية بقية المدينة ومن رؤية العالم. يعتبر أن هذا الجبل، جبل الفوسفات، هو حاجز أمام التقدم، أمام المعرفة، أمام الفرحة أيضا. حتى كي يمشي المدرسة نتاعه يلقى صعوبة باش يوصل، لأن يمنع هذا الجبل. حتى كي يحب يسمع حكايات العمة أم الخير الحكاء يلقى صعوبة. يلعن هذا الجبل صباحا مساء، وفي ليلة من الليالي يعني يسمع دقا على الباب، فيخرج فيجد أمامه، يخرج من هذا الفوسفات كائن غريب يعني.
1: نعم أستاذ نوردين، الأستاذ نوردين بن بوبكر كان يعطي فينا في فكرة على رواية عفوا أيها الجبل، أحداث الرواية في قفصة والحديث عن جبل الفوسفات. أكيد الرواية إن شاء الله مش تكون في يعني في المعهد العالي للعلوم الإنسانية بجامعة مدنين، وستدرس في الثلاثي الثاني إن شاء الله للسنة الجامعية 2026-2027. انقطع الاتصال بالأستاذ نوردين بن بوبكر، إن شاء الله نرجعوا له في فرصة قادمة. توا 7:48 واللي توا دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. تحية لكل أصدقائنا أينما كانوا في الاستماع إلى موجاتنا، الناس اللي خذوا طريق وقصدوا ربي للعمل ولا للتسوق. ثم الناس تقوم بكري صباح، كيف صديقتنا روضة قرط اللي يقولها صباح الخير يا روضة، أسعد الله صباحك بكل خير. نهار إن شاء الله نهارك ورد وفل وياسمين ليك ولكل الأصدقاء اللي يسمعوا فينا ويتابعوا فينا على موجات صوت إرادة الحياة إذاعة تونس الثقافية. نواصل معكم بعد قليل دكتورة زهيرة بن عشاوية ونصائحها الأسبوعية. اليوم الموضوع التبرع بالدم.

0: يتواصل لقاءنا أصدقائنا المستمعين على موجات إذاعة تونس الثقافية، ونمر مباشرة إلى الفقرة الأسبوعية، الفقرة الصحية اللي تأمنها أسبوعيا الدكتورة زهيرة بن عيشاوية، ونقول لها صباح الورد والفل والياسمين.
1: صباح النور والسرور، صباح الأنوار والأزهار فاطمة، اللي كنتي للفريق اللي يخدم اليوم معاك ولكافة المستمعين.
0: يعطيك الصحة دكتورة، إن شاء الله نهارك أسعد الأيام. إذن اليوم بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم، مش نحكيه على أهمية التبرع بالدم.
1: يعطيك الصحة. دونك عنا الحدث هو الاحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدم اللي يوافق كل 14 جوان من كل سنة. نعرفوا اللي تبرع بالدم هو عمل تطوعي، اللي هو عمل مجاني، واللي هو عمل إنساني. يعني هي أجمل هدية نجم تقدمها الإنسان، تنقذ حياته وتنقذ عائلته الكل، باش ما تفقدش أحد أفراد العائلة. يعني بالحق من نجموش نوصفه تبرع بالدم، بالحق أجمل هدية وأجمل تبرع نجم يصير.
0: نعم،
1: البوش هذيك ولا سكارة بتاع الدم تنجم
0: تنقذ حياة،
1: تنقذ برشا ناس. يعني هي البوش إما باش نعطيه وكسان توتال هذاك الدم كامل للإنسان واحد، وإلا نجمه تنقذ ثلاثة من الناس، ثلاثة عباد. يعني كي نعطيو الصفائح وحدها، والجلوبيول معناها الكويرات الحمر وحدهم، والبلازما وحده، معناها انت باش تنقذ ثلاثة عباد في نفس الوقت.
0: واضح.
1: دونك لهنا برشا ناس يحتاجوا للتبرع بالدم فطومة هكا ولا لا، معناها لطف على الناس الكل باش يعوضوا على حالات النزيف الحاد اللي يلا يقدر تصير في كل حوادث الطرقات ولا الحوادث حتى المنزلية، في العمليات والجراحية الكبيرة والخطيرة. فما اللي عندهم أمراض فقر دم كبير، فما اللي عندهم فقر الدم الوراثي من نوع دريبانوسيتوز تلاسيمي، فما اللي عندهم مشكلة في النزيف الوراثي كما الليموفيلي، فما اللي تصير لهم مضاعفات في الولادة لطف على الناس الكل. يعني نحتاج
0: برشا حالات تستحق التبرع بالدم.
1: يعطيك الصحة، برشا حالات تستحقوا، فما حتى اللي عندهم سرطان، يعني ديما نستحقوا وما نعرفوش وقتاش نستحقوا للدم. عنده فوائد راهو، حتى بالنسبة للي باش يعطي الدم راهو عنده فوائد عليه.
0: مثلا
1: اللزوجة متاع الدم، فما ناس عندهم بوليغلوبيولي، عندهم انتاج كبير متاع كوريات حمر، يولي فما لزوجة في الدم، خافوا حتى باش يعملوا كل انسداد العروق وإلا الجلطات. وقت اللي يعطي 300 ولا 400 مليليتر سميوها سنية، يعني جاري هكا شوية دم يخرج دم هذاك، هو يمنع روحه من التجلطات وإلا من اللزوجة متاع الدم. هو زاده بالنسبة للناس الأخرين يسرع وإلا يزيد في التنشيط متاع تجديد الخلايا متاع الدم، دونك يحسن الدورة الدموية. الناس الكل نجم تتبرع بالدم؟
0: لا
1: لا، دونك فما الحقيقة فما شروط. دونك هو الساعة المتبرع يمر باختبار عبر فحص طبي سريري، راهو طبيب باش يعديله لهنا بربي المتبرعين يكونوا صادقين مع الطبيب هذاك باش ما تصير لهمش حوادث وإلا مضاعفات على صحتهم. الطبيب باش يسألكم أسئلة تجاوبوا بكل مصداقية. دونك عندنا شي أمراض سوابق، معناها أمراض قبل عنا يجب نقولوا له عليها، إذا كان عنا استهلاك الكحول ولا مخدرات ولا استهلاك أدوية نقولوا له، إذا كان بيتين ساهرين ويسألنا يجب نقولوا له، نعملوا نشاط بدني وإلا لا، برعنا قبل ولا لا، فماش إعاقات ذهنية وإلا جسدية ولا أي حاجات مخفية ماهيش ظاهرة يجب نقولوا له عليها. وبطبيعة هو باش يعمل الفحص نتاعو باش يقيس لك الدم، يقيس لك السخانة، يشوف الميزان، عندك شي علامات متاع فقر الدم وقت اللي جيتو، باش يشوف لك يفحص القلب ودقات القلب. هذوما كل باش يتعاملوا لكل متبرع. هنا توا شروط بصفة عامة نقولوا احنا الصحة الجيدة، دونك يجب نكون في صحة جيدة وقتها، وزاد التاريخ المرضي نتاعو يكون ما فيهوش الامراض اللي تمنع. وقتها ما لازمش عنده سخانه، معناها الميزان نتاعو يلزم اوبليغاتوارمون فوق ال 50 كيلو، وفي حالات ساعات يلزمنا 60 كيلو. العمر، العمر كمل 18 سنة وعمره أقل من 65 سنة.
0: بعد 65 سنة ما عندوش الحق يتبرع.
1: هو ما عندوش الحق يتبرع لكن في حالات خاصة.
0: وكي يبدأ هو في صحة جيدة ما شاء الله عليه وينجم يتبرع يتبرع.
1: نعم في حالات خاصة كي يبدأ في صحة جيدة وما عنده حتى شيء بالحق والطبيب اللي في بنك الدم يشوف كونه صحته تسمح له باش يتبرع بتبيع فما حالات خاصة وينجم حتى يكون قبل 18 سنة وصحته جيدة ووزنه والفحص الطبي متاعه كله لباس ينجم زادة فما حالات خاصة
0: وبعد 65 وتلقى زادة في صحة جيدة على خطر شباب ما شاء الله عليهم
1: طبعاً
0: بالحق
1: طبعاً بالطبيعة بالطبيعة ضغط الدم يلزم يكون عادي يلزم أكثر من 10-6 المتبرع يلزم يكون رقد في
0: رقد مليح
1: 7-8 ساعات نوم ما يكونش مصبح ما يكونش يخدم بالليل وبعد يتعدى
0: يتبرع بالدم
1: ما ينجمش راه ينجم يفشل يدوخ تصير له مضاعفات فما ما يلزمش يكون موشم يعني عامل وشم أقل من 6 شهور في أقل من 6 شهور حتى نخافوا من العدوى الفيروسية فاطمة نتاع الاشيفي نقص المناعة المكتسبة ذاك والهيباتيت بي والهيباتيت سي وغيره خاطر وقتها ما تظهر العدوى في التحليل كان بعد مرور 6 شهور اللي عندهم علاقات متعدة علاقات جنسية متعددة زادة لا وإذا كان مستهلكين بتبيع المدمنين على المخدرات وخاصة إذا كان يستهلك ليلتها وإلا استهلك كحول ليلتها زادة يلزم يقول وقتها ما هوش باش يتبرع
0: سمحني دكتورة الدم نعم. اللي مثلا أنا تبرعت بدم قبل ما نعطوه المريض آخر أكيد مش تكون فيه تحاليل هكا ولا لا
1: أي طبعا,
0: وكان وفيه تحاليل ومش تظهر إذا هو مستهلك مثلا مخدرات مستهلك حاجة معناها عنده مرض عنده حاجة مش تظهر في التحليل
1: هو باش يظهر لكن احنا علاش نقعدوا معناها نقولوا احنا نخسروا
0: وقت
1: وفلوس زادة خاطر بتعرف اللي هذو ما يتكلفوا بتبيع التحاليل هذية هي مجانية بالنسبة للمتبرع لكن هي تتكلف على البنك الدم يعني في المخبر دونك احنا من الأول نكونوا صادقين ونقولوا راهو عنا هكا وهكا وبتصير إليميناسيون معناها من الأول ما يتبرعوش وكهو بتبيع ديما في السرية التامة مع الطبيب بتاع مركز بنك الدم راهو
0: نعم.
1: يعني كل معلومة تقولها باش تخد في سرية تامة وحتى حد ما هو باش يطلع عليها نطلبوا كان المصداقية وكهو
0: وإذا هو عنده مثلا وحكي للطبيب أكيد ما هوش مش ياخذوا من عنده الدم
1: لا طبعا ما يخوش طبعا احنا هنا هذوما الكل الشروط باش ما ناخذوش دم من عند انسان ما يزموش يتبرع احنا نحبوا ناخذوا الفايده للي باش نتبرعوا له وما نعطيهوش بطبيعة الضرر وفي نفس الوقت ما نضروش اللي باش يتبرع
0: التبرع
1: زاد يلزم صحته تكون لازم تكون حاجه امنه بالنسبه لي هو دونك نكملوا بالنسبه للشروط الاخرين دونك قلنا ما يلزمش يكون فما اعاقه ذهنيه والا اعاقه جسديه ولا امراض نفسيه قاعد يشرب عليهم في الدواء امراض الربو هي فدة سرطان فقر الدم السل الخلل في الغدد خاصة الغدد الدرقية دونك ضغط الدم اللي مش معدل نجمه نقبله بالنسبة للإنسان عنده ارتفاع ضغط الدم لكن معدل مدة طويلة دونك ذاك ينجم يتبرع السكري لا اللي عنده قصور كلوي طبعا لا أمراض القلب أمراض الكبد لا اللي عنده إصابة فيروس نقص المناعة البشري لا وإلا الزهري ولا التهاب الكبد الفيروسي نوع بي وإلا سي لا ما يلزمش يكون عمل عملية جراحية في 6 شهور اللي فاتوا ما يلزمش يكون عنده كسر وعمل جبس ما يلزمش يكون مرهق بدنيا كما قلنا في الخدمة في الليل وإلا في السهر وإلا مسافر السهر طويل ومرتاحش بكل تعدى طول بنك الدم باش يعطي الدم لا ما يلزمش يكون عامل لك الحجامة فطومة خطر الحجامة متعرف عبارة تقولش عليه عطاء الدم نجم يتعرض خطر فقر الدم وإلا يطيح له الدم ينجم يدوخ دونك لا وبالنسبة للمرأة جوست المرأة شروط خاصة زادة ما يلزمش تكون عندها وقتها الدورة متاحة ما يلزمش تكون ترضع ما هيش حبلة ما عملتش إجهاض في 6 شهور اللي التالي وتكون حتى كان والدة يلزم الولادة متاحة أكثر من عام يعني غيرها عمره أكثر من عام
0: ثم برشا شروط في التبرع بالدم دكتور
1: طبعا طبعا لسلامة المتبرع
0: نعم
1: برشا شروط وحالات التوتر العالي للزيادة مثلا الله لا يقدر عن الكل معناها تجي حالة يحبوا هما يتبرعوا العائلة وقتها بالدم وإذا كان يكونوا في توتر كبير وفي حالة نفسية
0: مش
1: خايبة
0: يطلع له ضغط الدم وساعات ينخفض وما تعرفش على الحالة الصحية.
1: ما ياخذوش من عندهم الحقيقة، حتى كان حالته الصحية تسمح، يعني ما عندوش أمراض، لكن حالته النفسية وقتها ما تسمحش، راهو النجم يعمل لنا كونفيرسيون فرع الله اللي قدر عليهم، ولا يكون خايف خايف برشا، راهو ما يخليهوش يتبرع كيف
0: واضح.
1: ينجم يتيح له السكر والا يعمل لنا كونفيرسيون. لهنا توا قداش نجم يتبرع من المرأة
0: في العام؟
1: في العام بالنسبة للراجل ينجم كل 3 شهور يتبرع، يعني 4 مرات في العام. بالنسبة للمرأة أقل، كل 4 شهور، يعني 3 مرات في العام نجم تتبرع. المتبرع بالطبيعة كما قلنا باش ياخذ عليك الفحوصات هذيك الكل، باش يقعد ربع ساعة حتى نص ساعة في المراقبة على الأقل بحذا الطب غاديكا. إذا كان حس هكا بشوية دوخة هو ينجم هكا حتى من الخوف والكل هو بحذاه الطب ويتلقى الإسعافات الأولية، وديما لباس بالطب بالطبيعة. الكمية اللي ناخذوها هي 500 مليليتر لكل متبرع،
0: واضح.
1: كل مرة هي 500.5 لتر. وشنو ننصحه المتبرع؟ هو يلزم يكون فطر كلا شرب الماء بالقدا بالقدا، وبعد التبرع ياخذ سوائل برشا،
0: حليب حاجة
1: الماء العصير الطبيعي الحليب. دونك يلزم ترطيب جيد، وبعد ياكل كبدة، ياكل لحم، ياكل عدس، ذوق غذاء فيه الحليب.
0: الحاجات اللي يزيدوا معناها يخلوا الدم معناها في المستويات العادية،
1: الدم ونستعيدوا السوائل اللي خسرناها. وفي ال 24 ساعة هذيك ما يلزمهمش يعملوا نشاط بدني كبير، مجهود بدني كبير، وكل يعملوا في الرياضة نهارتها ما يعملوش لا يترناو ولا يلعبوا ماتش لا حتى شيء. بين نرجع توا للدم اللي هو باش يخضع
0: للتحليل.
1: فوالا
0: هي فرصه راهو التبرع بالدم، سبحان الله. معناها ثم ناس ما فقدش عندها هكا حاجه خلل، عندها مرض، واحيانا بتبرع بالدم ينجموا معناها تنقذ حياه انسان ولا 3 في المعدل اللي قلتها دكتوره، تنجم تنقذ حياتك انت.
1: يعطيك الصحه. فوالا دونك هو الدم باش ياخذ على التحليل شنو الاكثريه دونك نتاع بالطبيعة باش نعملوا جروباج، جروب سونغان، شنو هو الصنف من الدم نتاع المتبرع، وباش نشوفوا خاصة على الأمراض الجرثومية الماضية كيما الاتش في، دونك نقص المناعة المكتسب، فيروس نقص المناعة المكتسب، وليباتيت بي وسي اللي هي بالكبد الفيروس
0: الفيروسي،
1: والبي في اللي هو الزهري. هذوما أكثر التحاليل اللي يتعاملوا. إذا كان الدم فيه عدوى دونك مش باش يتقبل، باش يترفض طبعا،
0: يترفض ويعلموا مولاه اللي هو عنده الدواء المرضى ذاك.

0: حاجة يفيقوا به ويداووه وينقذ حياته. شكرا لك دكتورة.
1: يعيشك.
0: نهارك طيب. نهارك أسعد الأيام. المداخلة موجودة على صفحة الفيسبوك لإذاعة تونس الثقافية. 8:10 دقائق نواصل معاكم أغاني الحياة.

إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: 8:16 دقيقة على موجة إذاعة تونس الثقافية. نواصل معكم أصدقائنا المستمعين أغاني الحياة لا حدود 9 صباحا، فقرة أخبار مدينة العلوم على أستاذة سارة سنوسي. نحكي على يوم الشمس الموافق لـ 21 جوان 2026. أهلا وسهلا بك أستاذة سارة، صباح الورد.
1: صباح الخير، تحية ليك وتحية جميع المستمعين.
0: يعيشك يعطيك الصحة. إذن تعطينا فكرة على يوم الشمس وبرنامج مدينة العلوم.
1: إيه، تعرف نهار 21 جوان 2026 هو بش يكون يوم الانقلاب الصيفي بالضبط، بالتدقيق معناتها فلكيا بش يكون مع 9:24 بداية صباحنا ذي، بداية فصل الصيف. نهارتها بالذات نهار 21 جوان بش يكون أطول نهار بالطبيعة، تقريبا يوصل النهار طوله 16 ساعة. وكيف تكون الشمس معناتها في مسارها أطول مسار، وتكون توصل أعلى نقطة في السماء خاصة في تونس تكون 77 درجة. لذلك علاش نختنموا الفرصة في مدينة العلوم وننظموا برنامج معناتها يقوم بالتعريف بالشمس ويعطينا فكرة شنية هي أنشطة الشمس وكيف تأثيراتها على الأرض. طبعا نهار بمناسبة الانقلاب الصيفي باش تنظم مدينة العلوم بتونس بالتعاون مع المدرسة للهندسة اللي هي إسبري، ومع المبادرة الدولية لطقس الفضاء اللي هي انترناسيونال سبيس ويذر انيشيتيف، يوم علميا مخصص للشمس والأنشطة نتاعو. وذلك نهارتها نهار 21 جوان يبدأ من الساعة 10 صباحا في البرنامج. باش يكون عندنا محاضرة ورشة علمية وأنشطة لرصد الشمس. المحاضرة اخترناها باش تكون تقدمها اللي هي أستاذة كريستين أموري مازودبي، اللي هي باحثة متقاعدة بالمركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي اللي هو سينيريس، وكذلك متعاونة متطوعة بمخبر فيزياء البلازما اللي تابع لجمعية ضيافة ماري كوري. دونك هذه باش تكون محاضرة بعنوان الطقس الفضاء والعلاقة بين الأرض والشمس، هذا كله ما هي تأثيراته زادا على الأرض. بالطبيعة هذه باش تكون تقريبا حوالي ساعة، باش تكون مبسطة صحيح، باش نفسروا تقريبا اش معناتها طقس الفضاء وشنية العلاقة مع الأرض. ثم باش نلقاو ثم ورشات علمية تخلينا نتعرف على كيفية تحديد قطر الشمس الظاهري وبالطبيعة قطره الحقيقي، هذايا من خلال المشاهدة للشمس، وكيف نوريو كيفاش نجمو نقيسو المسافة الفاصلة ما بين الأرض والشمس. ثم باش نشوفوا رصد الشمس اللي هو من خلالها باش نشوفوا اكل البقاع الشمسيه والنتوهات الشمسيه اللي هما بيكونوا بالتلسكوب خاصه لرصد الشمس واللي تكون امنه على العينين. هذه باش تكون الى غايه حتى من 10 صباحا الى غايه ساعتين بعد الظهر. دونك هذا هو البرنامج باش يكون متنوع وكاي، دونك باش يكون فيها خاصه ناخذ معلومات حول الشمس وما هي تأثيراتها بطبيعة على الأرض وعلى هاي نجمة اللي موجودة في الكون.
0: هذا هو، هذا برنامج إذن يوم الشمس إن شاء الله نهار 21 جوان 2026 بمدينة العلوم. الأبواب مفتوحة للجميع أستاذة سارة؟
1: بالطبيعة مفتوحة للجميع، لكل الأعمار، كل الأعمار معناتها كل المستويات، حتى فيها خاصة الورشات مبسطة تمشي حتى من الصغير للكبير، ينجم تعرفوا كيفاش خاصة يقيسوا المسافة ما بين الأرض والشمس، وكذلك تحديد القطر. هذا كله يهم التلامذة والكسوة الأعدادي أو ذا كيف الثانوي.
0: نعم، شكرا لك أستاذة سارة سنوسي، حدثنا على يوم الشمس إن شاء الله اللي تحتضنه مدينة العلوم يوم 21 جوان. الأبواب مفتوحة للجميع، شكرا لك. والمداخلة موجودة على صفحة الفيسبوك لإذاعة تونس الثقافية. 8:21 دقيقة نسمع فاصل غنائي ثم الأجندة الثقافية.

اضحك للدنيا، هذا الفنان القدير عدنان الشويشي لأغنية وصلنا لثمانية وستة وعشرين دقيقة، ومباشرة مع سليم السبيعي وجولة في أهم المواعيد والأخبار الثقافية في الأجندة. أهلا وسهلا بك سليم، صباح النور. مرحبا، إذا بسليم نواصلوا مع الأجندة الثقافية بعد قليل. مين نشوفه بعد قليل؟ باهي نرجع بعد قليل ناخذ الأجندة الثقافية وأهم التفاصيل.

0: نعود مباشرة إلى سليم السبيعي والأجندة الثقافية. صباح الخير سليم.
1: صباح الفل والياسمين والعنبر لك فاطمة ولكل العاملين معك في الإذاعة الثقافية، والتحية كبرى للسادة المستمعين في كل مكان.
0: مرحبا، والكلمة ليك في الأجندة، وتأخذنا في جولتك الأسبوعية الجولة التفصيلية اللي تأخذنا إلى مختلف الولايات والمناطق في الجمهورية في تغطية للمواعيد والتظاهرات الثقافية.
1: أكيد فاطمة، في الأجندة الثقافية ليوم السبت 13 جوان 2026 في برنامج أغاني الحياة باش نحكيه على أهم التظاهرات الثقافية والأخبار الفنية اللي يمكن متابعتها هذا الأسبوع. نبدأ جولتنا بالحدث الثقافي العربي المتعلق بالجائزة العربية مصطفى عزوز لأدب الطفل في دورتها 17 بمدينة الثقافة السيد الإقليبي بقاعة الطاهر الشريعة، اللي انطلقت فعالياته أمس الجمعة 12 جوان وتتواصل يوم السبت 13 جوان، واللي تتناول موضوع المباني السردية في النادي القصصي الموجه للطفل بحضور ثلة من الأدباء والباحثين من تونس والوطن العربي. نحكي وزاد على المهرجان الدولي لفنون السيرك وفنون الشارع في دورته التاسعة اللي انطلقت فعاليته يوم الخميس 11 جوان وتتواصل إلى يوم الأحد 28 جوان، وهو موعد ثقافي فني متجدد يجمع بين الإبداع والفرجة. وفي البرنامج عروض فرجوية وورشات تكوينية وكرنفالات وتكريمات ومخيم فنون للتبادل الثقافي ولقاءات من الشارع التونسي. نحكي وزادة على التظاهر الثقافية بالمدينة العتيقة بين الألوان والأبيات، دورة الشاعر والأديبة فضيلة الشابي اللي تنطلق فعاليتها يوم الاثنين 15 جوان وتتواصل إلى يوم الجمعة 19 جوان بالشراكة مع منتدى الفينيق للمبدعين ووددية أعوان موظفي معهد التراث وبلدية تونس الفضاء الثقافي البلدي سان كروا، واللي تجمع نخبة من الفنانين والفنانات اللي يجمعهم شغف الإبداع والالتزام برسالة الفن كوسيلة للتعبير والتواصل. نحكي وزادة على مسابقة أحسن قصيدة شعرية اللي تنظمها جمعية التنمية لتطوير الفنون والصناعات بالشراكة مع وددية أعوان وموظفي المعهد الوطني للتراث بمناسبة إحياء ذكرى وفاة الشاعر التونسي الكبير أبي القاسم الشابي. وتهدف هذه المسابقة فاطمة إلى تكريم الشاعر واستلهام مسيرته الأدبية بإبداع قصائد تعبر عن مكانته في الوجدان الثقافي والأدبي. ويتعين على الراغبين في المشاركة تقديم قصائد باللغة العربية الفصحى موجهة للشاعر أبي القاسم الشابي لم يسبق نشرها، وآخر أجل للمشاركة يوم الأحد 30 أوت 2026. نمشي لمدينة الورد ريانا، نحكي على مهرجان الشباب اللي انطلقت فعاليته أمس الجمعة 12 جوان ويتواصل إلى يوم السبت 25 جويلية 2026 بحي التضامن رواد قلعة الأندلس سكرة سيدي ثابت لمنيه لريانا تحت شعار شباب ضد التطرف فن بلا عنف ريانا تبدع بمختلف المؤسسات الشبابية. وبش يكون لهم موعد يوم الأحد الساعة 8 صباحا بكورنيش رواد مع ألعاب مائية.

قصر المعارض اللي انطلقت فعاليته يوم الثلاثاء 9 جوان ويتواصل إلى يوم الثلاثاء 23 جوان. وتتميز هذه الدورة فاطمة ببرنامج متنوع يجمع بين البعد التجاري والترفيهي.

0: ممثل ضمن فعالية الفيلم السينمائي بالداخل المغرب اللي انطلقت فعالية يوم 6 جوان واختتمت يوم 12 جوان على أدائه المتميز في دوره في فيلم الروندة 16، وهو إنجاز جديد ينضاف إلى رصيد السينما التونسية. هذا ما لدينا فاطمة في الأجندة الثقافية ليوم السبت 13 جوان 2026 في برنامج أغاني الحياة من أعداد وتقديم شحرورة المسلح فاطمة الرزقي، وإن شاء الله في تغطية جديدة ومواكبة فريدة للتظاهرات الثقافية والأخبار الفنية على نفس الموجات، موجات إرادة الحياة. إلى ذلك الحين ابقوا أوفياء لبرامج الإذاعة الثقافية، في أمان الله، إلى اللقاء.
1: شكرا لك سليم. كانت هذه اليوم جولتنا في الأجندة الثقافية. 8:39 دقيقة على موجاتنا، نسمع فصل غنائي ثم نختم مع ضيفنا الأستاذ محمد الحبيب الزيطاري للحديث عن نشاط نادي الأدب والكتب باليوم بنابل، تحديدا بالمكتبة الجهوية بنابل.

48 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية، نختم لقاء أغاني الحياة ليوم السبت 13 جوان 2026 بمداخلة هاتفية للأستاذ الكاتب والشاعر الحبيب المبروك الزيتاري المشرف على نادي مرايا الكتب والشعر والأدب في نابل. أهلا وسهلا، مرحبا بك.

0: كل شهر لنا لقاء شعري أدبي من نشاطاته. هو تقديم الإصدارات الجديدة، القراءات الشعرية، أحيانا المحاضرات كلما توفر لنا ذلك، نقاشات، وكما قلت كالدائم مرة في الشهر. ولنا كثير من الزوار والمشاركين والمتابعين. والحمد لله.
1: وفي برنامج يوم غد متى ينطلق اللقاء والمشاركين في هذا اللقاء أستاذ؟
0: إن شاء الله غدا صباحا كالمعتاد سينطلق بحول الله في حدود الساعة 9 صباحا. بالنسبة لبرنامج غدوة بحول الله، عن تقديم إصدارين جديدين. إصدار الكاتبة سامية عباس مذكرات مريض الزايمر، سوف تقدمه الإعلامية القديرة نورهان بكار. وكذلك لنا مجموعة شعرية بعنوان نشيج الصبار، الشاعرة لطيفة الشامخي، سوف تقدمها الشاعرة والأديبة فاطمة العبد القادر.
1: نعم تفضل سي نور الدين. يبدو أنه انقطعت المكالمة. لا أبقى معنا سي نور الدين. أبقى معنا أستاذ، أبقى معنا سي الحبيب. تفضل تفضل كمل، أعطينا فكرة على برنامج يوم غد.
0: كان تقديم الإصدارين هذوما. وعنا كذلك بناء القراءات الشعرية كالمعتاد، شعراء الحاضرين، ويتخلل ذلك فغوصلات موسيقية للموسيقار القدير الأستاذ هشام الكتاري. بحول الله، وسوف تكون إن شاء الله يعني أصبح لقاء شعري متميز كالعادة، وربي إن شاء الله وفقنا، وإن شاء الله أتوا الشعراء الحضور والمتابعين، وبحول الله تكون أجواء لطيفة ومفيدة
1: وممتعة في المكتبة الجهوية بنابل. شكرا لك.
0: نعم
1: تفضل.
0: قبالة المعهد محمود المسعدي اللي كانوا نقولوا زي تكنيك قدام معهد فني، فما ناس ما يعرفوهاش بكذاب بالضبط. وين
1: واضح. شكرا لك سي الحبيب المبروك الزيطاري المشرف على عايشك نادي مرايا الكتب والشعر والأدب بنابل، وإن شاء الله مش تكون ضيفي لتقديم مجموعتك الشعرية الأولى إن شاء الله مع بداية شهر جويلية. شكرا لك. إن شاء الله ونستمتع بك الإلقاء الشعري الجميل. شكرا لك. يعيشك يعطيك الصحة. شكرا لك. تبعتونا السادة المستمعين منذ السادسة صباحا كان في ضيافتنا الأستاذ نور الدين بن أبو بكر، والحديث عن رواية الحدث عفوا أيها الجبل، واللي إن شاء الله مش تكون في جامعة مدنين وتحديدا في جامعة جابس، مع في الثلاثي الثاني من السنة الجامعية 2026-2027. كانت معنا أيضا الدكتورة زهيرة بن عيشوية وقدمت لنا موضوعنا اليوم التبرع بالدم، أهمية التبرع بالدم. كذلك حضرت معنا الأستاذة سارة سنوسي عن مدينة العلوم، قدمت لكم يوم الشمس إن شاء الله اللي مش يكون يوم 21 جوان بمدينة العلوم. سليم السبيعي قدم الأجندة الثقافية، واختمنا منذ لحظات مع الأستاذ الحبيب مبروك الزيطاري للحديث عن نشاط نادي مرايا الكتب والشعر والأدب يوم غد بالمكتبة الجهوية بنابل. وصلنا سيدة المستمعين إلى نهاية هذا الموعد المباشر من برنامج أغاني الحياة. أجمل تحية مهندس الصوت محمد أمين أبو بكري، فاطمة الرزقي في الأعداد والتقديم. نهاركم أسعد الأيام، بقيت متابعة طيبة لكل برامجنا.

0: أغاني الحياة.
1: أغاني الحياة.
2: غني الصباح جديد، غني غني غني.
1: أغاني الحياة.
3: غني غني غني غني غني غني.
0: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
2: أغاني الحياة مع فاطمة الرزقي.

0: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية radioculturel.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
2: الإذاعة التونسية، وين أنتي؟ وين هي؟ وين أنتي؟ وين هي؟
3: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
4: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
5: عبق الرشيدية. عبق الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

0: أعبق الرشيدية، رحلة موسيقية على أثير الثقافية مع مختار المستيسر وعلي السياري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات السيدات والسادة مستمعي إذاعة تونس الثقافية وكذلك مستمعي الإذاعة الوطنية، مرحبا بكم في حصة جديدة من برنامج عبق الرشيدية. يشاركني في تقديم هذه الحصة كالعادة صديقي الأستاذ علي السياري. مرحبا بك أستاذ علي.
2: مرحبا بك سي المختار، ومرحبا بالسادة المستمعين الكرام.
1: سي علي، انتهينا في حصتنا الماضية عند آخر الاستعدادات اللي جرت في تونس للمشاركة في تنظيم أول مؤتمر للموسيقى العربية بالقاهرة سنة 1932. المؤتمر هذا بالطبيعة اعتبر في تلك الأيام ولا يزال إلى اليوم حدث هام واستثنائي على مستوى تاريخ الموسيقى العربية، على الأقل تاريخ الموسيقى العربية المعاصرة. الاستعدادات هذه كانت مختصرة باش ما نطولوش، لأن يعني تحدثنا في الموضوع مطولا في الحصة الماضية، هي زيارة الموسيقي المصري أحمد محمود الحفني، هذا اللي قلنا هو عينته الحكومة المصرية والملك فؤاد الأول الكاتب العام للمؤتمر، وتعين زاد البارون دي لونجي عينوه نائب رئيس اللجنة اللي تنظم المؤتمر. بعدها زار الأستاذ والشيخ علي الدرويش اللي قعد في تونس 15 من أكتوبر 1931 حتى الفيفري 1932، وسافر ورجع للقاهرة باش يشارك في المؤتمر أيامات قبل سفر الوفد التونسي اللي سافر نهار 12 سبتمبر على متن باخرة اسمها بروفيدونس، ومعه الوفد الجزائري والوفد المغربي.
2: ونذكروا اللي كانت الحكومة الإيطالية منعت الوفد الليبي من المشاركة في هذا المؤتمر.
1: أي ذي ما مقالوش حتى سي علي، تبارك الله عليك، هو ما جاش في الأخبار حول المؤتمر حتى، تبارك الله عليك. زيارتين هذوما خاصة متاع سي الشيخ علي الدرويش كان عندهم تأثير كبير في الموسيقى التونسية، وهي كانت فرصة ثمينة كيف زيارة محمود أحمد الحفني باش الشخصيات التونسية النخبة المهتمة بالموسيقى في الوقت هذاك الدائرة في فلك البارون وفلك العائلة الحسينية، ولا حتى الشبان اللي سمعوا ما كانش عندهم اتصال وثيق بالشيخ علي الدرويش، كان عنده اتصال وثيق بالشبان خاصة جمال الدين بوسنينة وحسونة بن عمار، ما كانش شاب حسونة بن عمار وغيره، لكن كما مصطفى صفر كما حسن حسني عبد الوهاب اللي هما في مجلس البارون حكينا عليه كان عندهم تأثير كبير على كل مجال نطوله في، خاصة حبوا يعرفوا أولا محتوى المؤتمر وأهدافه والتوصيات اللي بيش يصدرها وشكم شي يشاركوا فيها كل ما يهم المؤتمر، وخاصة حبوا يعرفوا من عند علي الدرويش خاصة وحتى من سي محمود الحفني كيف نفعل ما هو التوانسة ما هم يعملوا باش يطوروا الموسيقى التونسية اللي كانت وقتها في وضع سيء حسب رأيهم، هو الوضع سيء حقيقة. كان طبيعي سعلي أن تخرج تلك معناها المجالس والأفكار والأعمال البارون مع سعلي الدرويش خاصة إلى الفضاء الصحفي، خاصة لما الكاتب الخاص متاع البارون المنوبي السنوسي اللي شارك في المؤتمر وكان معناه موجود والترأس المؤتمر سي حسن حسني عبد الوهاب
2: رأس الوفد التونسي،
1: الوفد الجوقة رأسها سي محمد غانم، الوفد رأسه سي حسن حسني عبد الوهاب، وكان معاه حسن حسني عبد الوهاب ما كانش موسيقي لكن كتب في الموسيقى، قلنا في حصة فارتة أنه عام 1917 وقت اللي خرج البارون الارتيكل متاعه هذاك الشهير، هو خرج هذا مقال طويل ياسر حول تاريخ الموسيقى التونسية والأندلسية في تونس، ونشر دار في الكتاب متاعه الكتاب العمر وورقات من الحضارة العربية والإسلامية في إفريقيا نشره.
2: ونذكر سي مختار السادة المستمعين اللي البارون دي لونجي تعذر عليه سفر لأسباب صحية.
1: أي صحيح.
2: وكلف كتبه الخاص منوب السنوسي
1: تقديم التقرير اللي كان مكلف به باش تقرير فني للمؤتمر اللي شارك فيه معاه سي علي الدرويش، لكن يظهر لي سي ما كانش عنده الحق باش يشارك، ما شاركش في المداولات سي المنوبي.
2: ايه
1: نعرف، كان انت عندك معلومه اخرى، انا اللي نعرف انه ما شاركش.
2: لا، تم دوره على اقتصر دوره على تقديم التقرير فقط
1: يعني. فقط يعني تبع اشغال المؤتمر. قلنا إذن معناها كانت طبيعي أن تخرج الأعمال هذيك للفضاء الشبابي والنوادي وكل شيء عبر الصحافة. وشكون كتب في الصحافة؟ سي المنوبي السنوسي خرج في مجلة العالم الأدبي في قبل أيامات من انعقاد المؤتمر مقالات حول الموسيقى العربية وأهداف المؤتمر، وكل موجود المقالات هذيك، وهذيك اللي خلات الشباب التونسي وقتها يطلب حاجة كبيرة، يقول لك إن شاء الله معناها تونس مرة هذه باش نغتنموا الفرصة بتوصية المؤتمر باش تونس تقدم في مستوى الرقي الموسيقي. أعتقد سعلينا حان موعد تقديم نغم أول للحصة بتاعنا اليوم.
2: وهو كذلك سي المختار، النغم الأول سيكون مع الملوف ومع توشية نوبة سيكا. أيوة. والتوشية هذه بالطبيعة باش تكون في طبع الحسين حسب التقاليد اللي جري بها العمل، يعني ديما التواشي تكون في طبوع النغمات القادمة إذانا بأسماء النوبات اللي باش تتغنى في البرامج الموالية. والتوشية هي معزوفة آلتية تدخل لها استخبارات كما توشية علوم، باش نسمعوا المرحوم الحاج محمد اللجمي في استخبار على آلة الناي،
1: عازف الناي الشهير
2: رحمه الله. والجزء الثاني فيه استخبار كذلك على آلة الكمانجة أداء المرحوم نصر زوندا. التسجيل هذا يعود لمجموعة الموسيقى التقليدية التونسية، تم تقريبا سنة 1994 بشرف الأستاذ
1: رشيدية زوندا.
2: مجموعة خاصة،
1: مجموعة خاصة أي في السنوات،
2: أما فيها أسماء بارزة
1: ذولي الثمانينات اللي هو
2: 94 وبشرف الأستاذ فتحي زوندا.
1: أيوة نسمع ملا التوشية حسين بنوبة السيكا.

0: سيعلي نمر الآن بعد سماعنا للتوشيا هذه في نوبة السيكا اللي هي في الحسين إلى الحديث على المؤتمر. قبل ما نشارك ونتحدث على المشاركة التونسية في المؤتمر أعتقد أنه نقدم للسادة والسيدات المستمعين نبذة موجزة على المؤتمر هذايا اللي هو يعتبر كما قلنا حدث هام في تاريخ الموسيقى العربية المعاصرة. هو انعقد ابتداء من يوم 18 مارس إلى يوم 3 أفريل 1932 في مقر المعهد الموسيقى الشرق العربية، المعهد الملكي للموسيقى العربية كما كان يسمى في مصر وقتها. أولا بالمشاركين فيها قسموا إلى جانب عربي وجانب أوروبي. الجانب العربي ضم أساتذة وموسيقيين من كل من مصر وسوريا والعراق وتونس والجزائر والمغرب، إلى جانب وفد من تركيا كان يقوده أستاذ الموسيقى الشهير رؤوف يكتبيك، معروف ياسر هذا. من الجانب المصري ضم الوفد موسيقيين مشهورين كما كامل محمد كامل خلع اللي تحدثنا عليه اللي جاء لتونس كل شيء، والموسيقي الكبير زاد داود حسني والدرويش الحريري، وحتى أستاذ محمد عبد الوهاب رغم كان من المجددين، هو من الشباب وقتها، هو تولد في منعطف القرن العشرين ماهوش كما الآخرين، حضر قلوا جلسة واحدة في لجنة المقامات ومن بعد انسحب، ما قالوش عليهش، ولكن واضح أنه معناه فما الخلاف اللي قلت عليه انت مره بين المجددين والقدامى والجدد، هذه ديما موجود. من الجانب السوري حضر الشيخ علي درويش طبعا ومعاسي توفيق الصباغ. من تونس قلنا المؤرخ حسن حسني عبد الوهاب والمنوبي السنوسي، وبالنسبه للعراق محمد القبنجي، من الجزائر الشيخ العربي بن ساري، هذا معروف ياسر، بن ساري معروف ياسر،
1: مدرسة تلمسان،
0: مدرسة تلمسان هكا اختاروا، من اختاروا على مدرسة معينة كل كلمة على المعروف الأندلسي
1: والموسيقى الجزائر، أي الموسيقى التقليدية الجزائرية ذات الجذور الأندلسية. فما شكون سماها الموسيقى الكلاسيكية، فما شكون توا حاليا سماها الموسيقى الأندلسية.
0: أيوة.
1: تنقسم ثلاثة مدارس كبرى في الجزائر.
0: أيوة.
1: مدرسة العاصمة تسمى مدرسة الصنعة.
0: أيوة. هذه اللي يقولوا من قرطبة.
1: قرطبة، وفما مدرسة الغرب الجزائر اللي هي تلمسان وما جاورها،
0: وهران الغرب الجزائري يعني.
1: أي. ومدرسة الشرق الجزائري اللي هي مدرسة الملوف بقسنطينة وما جاورها، يقولوا عنابة وسكيكلة وسوق هراس، وهذه اللي فيها قواسم مشتركة مع مدرسة الملوف بتونس،
0: ولا بتبعها ما كانت الحدود
1: لعدة اعتبارات مفتوح. يعني تاريخية وجغرافية،
0: جغرافية خاصة
1: والتقارب الثقافي.
0: والمغرب كمل لنا،
1: المغرب فيها مدرسة أندلسية تسمى مدرسة الآلة.
0: أيوة.
1: وفي الشمال فما مدرسة قريبة نوعا ما من، قد تكون أصولها من تلمسان، اللي هي سموها الغرناطي، نلقاها خاصة في شمال شرق المغرب الأقصى.
0: سعلي رئيس الفرقة الموسيقية متاع المغرب، سعى رئيس الوفد بكل واحد قسمه معروف ياسر وقتها، قدور بن غبريت. قدور بن غبريت هذه شخصية معناها تابعة لفرنسا، هي مولود في سيدي بلعباس في الجزائر، لكن كان عنده دور كبير في تأسيس معهد الإسلامي في باريس، بطبيعه هو من ينتمي للإدارة الفرنساوية جملة، وكان معاه الفنان محمد شويكة وعمر الجعيدي، هذوما يقولوا من مدرسة فاس.
1: مدرسة فاس هي مدرسة الآلة.
0: الآلة يعني مش غرناطة متاع الشمال يعني.
1: لا لا، من مدرسة فاس اللي هي تنضوي تحت ما يسمى بموسيقى الآلة.
0: أيوة. عندهاش خاصية مميزة موسيقيا يعني على حسب رأيك؟
1: لا، هي زوج مدارس متقربين فقط، عندهم اشتراك في ترتيب النوبات وفي ترتيب خاصة النصوص المغنات وفي أداء توبوع.
0: أي.
1: تقارب كبير.
0: وسعلي توريت كيفاش معناه تحكينا في الحصص السابقة على التراث الأندلسي، طبعا عنده 10 قرون محسوب معناه من زرياب وانت جاي معناه أكثر من 10 قرون، لأنه وقت اللي بدا يجي من القرن 13 لشمال إفريقيا المغرب العربي، ثم جات موجة أخرى متاع الموريسكيين وقبلهم هما الغرناطة، تحس أنه كل إقليم حتى في البلد نفسه، كناخذ البلدان الأربعة ليبيا وتونس والجزائر والمغرب، في الأقاليم نفسها فما أساليب في العزف وأساليب في الغناء اللي قاعدت عندها شخصية خاصة بها تحس بها معناها.
1: طبعا المعطى المحلي هو معطى معناته مؤثر جدا في تحديد معالم الموسيقى وهذه الممارسة الموسيقية.
0: شكرا سي علي، يعطيك الصحة. بنجانب المستشرقين الأوروبيين، نرجعوا للمشاركين في الندوة، عددهم نستحضروا منهم المؤرخ الاسكتلندي هنري فارمر، هذا حكينا عليه اللي عمل كتاب معناه مشهور، هو كتاب تاريخ الموسيقى العربية اللي بدها من الجاهلية إلى نهاية الدولة العباسية، والبارون كارا ديفو هذا يظهر لي باحث موسيقي، فما أليكسيس شوتان هذا مدير الكونسيرفاتوار متاع الرباط متاع الموسيقى العربية في الرباط، الأب هذا لوبير فرانس موريس كولونغيت هذا صديق البارون هو اللي يظهر لي فرضه في عضو في المؤتمر، الموسيقي الباحث كارت ساتش معروف، حسيلو تحس أنه العدد الوافر متاع المستشرقين يشاركوا يوريك التوجه متاع المنظمين المساروة للمصريين للمؤتمر أنهم يحبوا يعتمدوا عليهم باش يرسموا القواعد العلمية الكفيلة بضمان رقي الموسيقى العربية، هذا التوجه العام. مثلا كتحس الليجان اللي تكونت 7 ليجان، أهمها هي الليجان لجنة المقامات يترأسها والسلم فيها المقامات والسلم الموسيقي ودرجات الموسيقية العربية، ترأسها الأستاذ التركي قلنا عليه روفي قتابيك هذايا، وشارك فيها سي محمد عبد الوهاب، وشارك فيها كامل الخلع، وشعلي الدرويش وداود حسني ودرويش الحريري، يعني الموسيقيين الكبار متاع الجانب العربي. لجنة التعليم خاصوا لها لجنة خاصة بها، كذلك لجنة الآلات الموسيقية الصالحة للموسيقى العربية، هنا يتحلك الدباء ذاك الحوار الكبير
1: حول استعمال آلة البيانو ومدى قدرتها على أداء درجات الموسيقى العربية.
0: أي مش البيانو برك، كل حتى الفيولونسيل حتى معناها هو الفيولون يعني الكمانجة نفسها يظهر لي دخلت الموسيقى العربية في القرن آخر القرن 18 حسب التاريخ التركي يقول. لجنة التسجيل اللي أشرف عليها كل من
1: روبرت
0: لخمان وبيلا بيرتوك
1: نفسه، وبمساعدة لوجستية لبايدافون.
0: نعتقد فاصل آخر سي علي كان تسمح توا نسمعوه.
1: الفاصل الثاني باش يكون لقصيد غنائي، القصيد هذا من تأليف عبد الله الشبراوي، وشاعر هذا هو فقيه مصري عاش في العصر العثماني من مواليد 1680 توفى 1758 يعني وتولى مشيخة الأزهر.
0: أيوة الشبراوي عبد الله الشبراوي.
1: الشبراوي وكان كذلك يكتب الشعر في عدة أغراض. القصيدة ذي من البحر المتقارب، شهرت بها صحيح المطربة الشهيرة أم كلثوم، غنتها أول مرة 1926 لكن النسخة الأولية اللي هي سجلها الملحن نتاعها اللي هو أبو العلاء محمد كانت في مقام البيتي، سجلت 1914 سجلها هو أبو العلاء محمد في مقام البيتي، ثم أعيد تسجيلها سنة 27 مع أم كلثوم في مقام الهزام، وهي نسخة اللي تشهرت ومعروفة إلى يومنا هذا. وحقك أنت المنى والطلب، وأنت المراد وأنت الأرب، ولي فيك يا هاجري صبوة تحير في وصفها كل صب.
0: أبيت أسامر نجم السماء إذا لاح لي في الدجاء أو غرب، وأعرض عن عاذلي في هواك إذا نم يا منيتي أو عتب، أمولاي بالله رفقا بما بمن إليك بذل الغرام انتسب. من طولوش رائع القصيدة هذك علاش اشتهرت ياسر، نسموها.
2: وحقك أنت المنام

0: شكرا سي علي على التحفة هذه الخالدة لأم كلثوم. نتحدث الآن على أهداف المؤتمر بصفة عامة. هو الهدف الأصلي هو بحث جميع المسائل المتعلقة برقي الموسيقى العربية بما فيها تعليمها ووضعها على قواعد علمية متينة وثابتة وخاصة معترف بها في كل البلدان العربية والشرقية وحتى على المستوى الدولي، مثلا منها وسائل تطوير الموسيقى إبداعا وعزفا وإنشادا، منها إقرار سلم موسيقي عربي ودرجات موسيقية موحدة في كامل ربوع الوطن العربي، ضبط مبادئ تعليم الموسيقى على قواعد علمية حديثة تضمن لها الرقي، إلى آخره، حفظ التراث وتسجيله بالاعتماد على أسس البحث العلمي المعتمد عالميا. لكن المؤتمر شهد خلاف حاد بين المستشرقين الأوروبيين وبين خاصة الوفد المصري، قلوا حتى الشق العربي كله. المستشرقين الأوروبيين يروا أنه يجب حماية التراث الموسيقي العربي العتيق من تلوث التجديد الأوروبي. لماذا؟ لأنه حسب رأيهم، وهذا صحيح، يحتوي على أشكال فريدة من التعبير الغنائي الخاص بكل بلد عربي، ولو وهو بعد يقولوا حتى بلد معناها بأقاليم عربية محددة وجهات كنت تحكي عليها أنت سي علي. وهل الأشكال هذه الفريدة نحتتها وصقلتها على مدى قرون تراكمات ثرية لن تتكرر من التلاقح والتمازج الإبداعي الحضاري، ولهذا يلزمها نحافظ عليها كما هي من لوثوهاش. بالطبيعة الأساتذة المصريين والمشارقة انطلقوا من نظرية مخالفة تماما. النظرية هذه هي راجت بين نخب الشرق العربي وحتى في تونس والتركي منذ منعطف القرن العشرين، ودفع عليها في مصر رواد النادي الموسيقى الشرقية اللي تأسس سنة 1913، وكانوا الشباب يراوا وقتها أنه تفوق الموسيقى الغربية فينا على ذاتها العربية مردوا أساسا اعتماد الموسيقى الأوروبية منذ قرون النهضة للرينيسانس، معناها القرن السابع عشر خاصة وانتجاي، على مناهج علمية محددة مثل التحليل الدقيق لسلم الدرجات الصوتية، مثل اعتماد مبادئ السولفيج، اعتماد مبدا تناسق الاصوات، هذا كل تعرفوه عاد استاذ الموسيقى عندكم باي في الامور هذه، وغيرها من العلوم الموسيقيه المتطوره. لذلك يجب على العرب اقتحام تلك التقنيات بما فيها الالات الموسيقيه الغربيه في ادوات الغناء العربي لتامين التحاقه بالركب الحضاري العالمي. هذا بموجز شنو الخلاف الكبير، وحتى فريق ما حب يتنازل على الموقف نتاعه وخرج المؤتمر بدون معناها حصول اتفاق، وقعد الخلاف الى اليوم. يظهر لي كي نشوف الفيولونسيل وال كما قلت انت البيانو والاكورديون وغيرها وش اسمه نتاع النفخ هذوك
1: اله النفخ الاله الهوائيه غيرها أيوة. وبالاضافه الى عده نقاط خلافيه وجدليه معناتها ما زالت قائمه الحقيقه الى اليوم، وهي تتعلق بما يسمى بنصف ابعاد الدرجات او الربع أيوة. الربع تون
0: أيوة.
1: فإلى اليوم معناتها الربع تون في تونس يختلف عن الليبي، والربع تون الليبي يختلف عن المصري، والربع تون المصري يختلف عن الربع تون يعني الخليجي، وهذه ظاهرة قديمة جديدة حاولوا أنهم مشي وحده من خلال اقحام السلم المعدل، لكن إلى يومنا هذا لازال الخلاف والجدل قائما حول نسب أبعاد هذه الدرجات الدقيقة.
0: فكرتني في كلمة قالها علي درويش في على في في استجواب عمله له محمود بورقيبة، قال الموسيقى العربية الثرية لدرجة عندنا فوق 130 مقام، إذا كان نحسبهم دوكا الدرجات واليوم نفس المقام. معناه هو الحقيقة هو حاجة باهية راهو الثراء هذا، لأنه شي يدل على أنه النفس الإبداعي اللي يتلاقح مع الحضارات الأخرى ومع خصوصية كل جهة وكل منطقة في الغناء. الغناء تعبير شعوري، تعبير معناه كما اللغة. هو يقول ساعات المؤرخين في الأنثروبولوجية يقول لك الموسيقى سبقت اللغة، سبقت حتى الكلام معناه. ولهذا أنا راه لكن المشكلة باش تحنطوا أنت وتعطيه قوالب كما عندنا المألوف تو. المشكلة في المألوف أنه مزيان لكن اللي تذوقوه شوية، علاش؟ خاطر ما سمعوهش على طول، اللي يسمعوا يولي يتذوقوا، واللي يتذوق يولي يثريه. فانت لازمك تحافظ على القديم باش ما يضيعش الأصل. حاصل المشكلة اللي ذكرتها أنت مشكلة كبيرة كبيرة وهامة، ويلزم يكون الجدل هذا. تو عندنا فصل آخر سي علي نتعداو اللي ظهر لي التسجيل وعندك ما تقول في المشاركة التونسية.
1: أي ما دمنا في إطار الجوق التونسي بمؤتمر القاهرة سنة 1932 سنستمع إلى شاهدين موسيقيين، ونذكر أن الوفد التونسي قدم نوبة رأس الليل كاملة من الاستفتاح والمصدر والأبيات والبطايحيات والبراول وكامل يعني نوبة رأس الليل.
0: تركيبة الوفد يذكر لي ما تقولناش عليها للسادة.
1: تركيبة الوفد
0: الموسيقي يعني.
1: الوفد الموسيقي كان برئاسة الشيخ محمد غنم وهو عازف على آلة الرباب.
0: حكينا عليه بقى.
1: أيه. ويرافقه الشيخ مايسترنان أو الأستاذ كما كان يسمى في ذلك الوقت الأستاذ مايسترنان على آلة العود التونسي، واللي هو قدم عدة استخبارات وعدة شواهد موسيقية. وعلي بن عرفة على آلة التار التونسي، وخميس العاطي على آلة النغارات، وبمرافقة محمد المقراني وهو مغني هوي على الأقل غير معروف، ومحمد بالحسن أو بالحسين. الحقيقة لقينا في العديد من المصادر بالحسين ولقينا بالحسن كذلك. شهر مرميت، وذا اشتهر بصوته الصداح المعروف بصوت التيس يعني كان يغني في. والاختيار هذا الحقيقة يعود للبارون دي لونجي، هو اللي اختار يعني في مقاربة للبحث عن أفضل ما يكون لجوق تونسي تقليدي يتكون من الآلات الأساسية الكرنها، ثم من صوت شاب وشباب يعني في أبجدية الموسيقى التونسية دي معنا الصوت الشاب وشباب، يعني صوت يكون في القرار وصوت يكون في الجواب ويغني بطريقة يعني فيها تكامل سابق ولاحق بشيخ خوك الجو
0: بين سيد المقراني وسيد الحسن
1: بين محمد المقراني وبين محمد بن حسين شهيرة مرميت وبين المجموعة العاصفين كانوا زادوا كذلك أديوا وغنيوا معهم. الاختيار هو ارتجال القصيدة بعنوان يا أهل ودي، وهي أبيات من قصيدة بعنوان قلبي يحدثني لعمر بن الفارض الملقب بسلطان العاشقين، وهي من أشهر القصائد الصوفية والغزلية في الأدب العربي، وكانت على بحر البسيط وتفعيلته مستفعل فاعل فعل، ويعبر شعر عن شدة تعلقه بمحبوبته أو الذات الإلهية في البعض الصوفي. يعني القصيدة هذه فيها زوج أبعاد، في ظاهرها غزلية وفي بطنها هي صوفية وتعلق بالذات الإلهية.
0: نسمع
1: الارتجال هذا بصوت محمد بن حسن شهيرة مرميت، ويسبقه استخبار على آلة العود التونسي أداء الشيخ مايسترنان.

0: أما الشاعر الموسيقي الثاني هو باش يكون بصوت محمد المقراني في مدحة صوفية دينية بعنوان الهلال، الهلال،
1: حلاله اي معروف.
0: والهلال القطعة دي في طبع الرهاوي، معناتها من
1: ايوه
0: الشواهد القليلة
1: تاع الرهاوي يعني.
0: في طبع الرهاوي اللي هو طبع النوبة بتاعه تفقدت تقريبا. والهلال هذه اتشهرت أكثر في حفلات الختان سي مختار،
1: اي اي
0: نلقاها في الموسيقى النحاسية وفي العادات المتعلقة بالطهور في تونس، لا يعني تغيب عن هذه الحفلات.

0: كثير.
1: شكرا سي علي، مرحبا مرة أخرى بالمستمعين الكرام واللي التحقوا بنا في برنامج عبق الرشيدية على أمواج إذاعة تونس الثقافية وعلى أمواج الإذاعة الوطنية. صدرت توصيات عن المؤتمر مهمة من حيث النتائج متاعها، خاصة أنها حثت الحكومات العربية على بعث مدارس ومعاهد خاصة بالتعليم الموسيقي العربي على أسس عصرية، مش كما المدارس متاع الدينية هذيك في الزوايا. ثانيا

0: ثقافي هام ياسر، يعني تعبير على شعور ترجمان المشاعر في المجتمع والأفراد. المشاركة التونسية تحدثت عليها سي علي، بقى الشيء اللي معناها وقع انه الوفد التونسي نجح في المشاركة نتاعو. كيفاش سمعوا التوانسة بالحكاية هذه؟ سمعوها عن طريق الصحافة المصرية، صحافة المقدم خاصة قالت راهو كان مشاركة الوفد التونسي هايلة ياسر، ولذلك فرحوا الشباب التونسي وقالوا كيفاش الوفد التونسي روح وحتى حد ما يحتفل به معناها. وتولى سي محمد الحبيب الله يرحمه، راجل المسرح والمحامي الشهير اللي هو الحقيقة من أبرز الشخصيات الثقافية في النصف الأول من القرن العشرين،
1: في خاصة في المسرح وفي إطار كذلك الرشيدية.
0: أي أنا عرفته وأنا صغير في فرقة المسرح الشعبي، مازلت صغير في التمثيل، مازلت في الثانوية، وهو كان يجينا الله يرحمه عم محمد، معناها متواضع ياسر، شخصية معناها متواضعة، وكان صديق صح سي عبد العزيز العربي الله يرحمهم الزوز، كان هو رئيس الجمعية متاعنا في المسرح الشعبي. راجل بعد اكتشفت وقت عملنا الكتاب وكبرنا وكذا، شفنا المقالات اللي كنكتب فيها والمسرحيات اللي كتبها واللي أخرجها، وحتى شارك في جمعية الاتحاد المسرحي وقت وحدت الفرق المسرحية في الثلاثينات على يد مصطفى صفر، تو نحكيو عليه اش عمل مصطفى صفر في المسرح زيادة. لذا معناها شخصية كبيرة ياسر سي محمد الحبيب. تولي ابنه أصدر كتاب هذه خاص بمسيرته ويستاهل كل خير. المشاركة قلنا نجحت، ولهذا قالوا معناها منا لازمنا نحتفلوا بهم. سي محمد الحبيب هو البادر الاولاني، عملوا في مؤسسة إبلة حفل بسيط باهي، لكن معناها لفت نظر الناس انه وتكونت لجنة بعد سي محمد الحبيب كان فتح الباب، لجنة فيها تنجم تقول للشباب نتاع
1: سي مختار المعروف بحفل الكازينو.
0: ايوه صحيح، حفل الكازينو هذا شاركوا فيه براتيكمون التلامذة نتاع علي الدرويش اللي نزم نقول وانه قبل بدا يقري هو وقتها في مش بدا باش يولي يقري الدرس نتاعو في العام اللي بعده. الحفل هذايا كان عنده تاثير كبير ياسر في الكازينو. حضرت فيه فضيله ختمي، حضر فيه فتحيه خيري، عبد العزيز العقربي مع المطربين اللي هما غناوا في الحفله هذه، وخذا الكلمه عديد الادباء والشعراء في وسطهم، منهم سي عبد الرزاق كرباكه، مصطفى خريف، محمد البشروش اللي حكينا عليه وتحدث على حكايه الهويه وقتها،
1: كانت عنده وجهه نظر نقديه
0: اي ماذا به هو ما قلنا اللي يحب الغناء البدوي برك هذاك هو التونسي، ومصطفى خريف زاد كيف يقول لك مالوف ماهوش تونسي. حسيلو المهم انه توحدت الطاقات الكل الشبابيه خاصه، وحتى يعني مدير التعليم حضر جو هذاك فهم رئيس بلديه سي سقه حضر، معنا عبد الرحمن الكعاك رئيس الخلدونيه حضر، علي الرياحي كان مازال ما برزش حضر، معناها المهم تفاعلوا الشباب هذا الكل من الهاله الكبرى اللي احاطت بالمؤتمر، وخرجوا باقتراحات. اقتراح الاولاني هو نعملوا نادي للموسيقى التونسيه، وحتى كيف رجع الشيخ علي الدرويش في اكتوبر قبل ايامات من وفاه البارون توفى يوم 29 اكتوبر 1932، وعلي الدرويش حل بتونس يوم 15 اكتوبر 32 قبل ايامات من وفاه البارون، مرض برشا. وجيت هذه مش باش يشارك في حتى شيء، باش يفتتح اول قسم لتعليم الموسيقى العربيه على قواعد عصريه في تونس.
1: من هنا نفهم انه توصيات المؤتمر القاهره بدات تتفعل يعني.
0: ايوه صحيح، لانه تعرفش علاش؟ لانه البارون دي لونجي ضغط القامه العامه لرزيدونس جينيرال، قال لهم يلزم نعملوا قسم. كان متعرض مدير التعليم هذا سي استعماري، هو فهمتني وما يحبش، وخايف على الكونسرفاتوار نتاعو مش على حاجه اخرى فهمتني، وما يحبش الموسيقى التونسيه تتقدم فهمت صراحه معناها. لكن ضغط عليه البارون دي لونجي من فوق من المقيم العام تلقاه ولا حاجه، والبارون عنده كلمه وقتها نظام الحمايه، قال له نعطيوه منحه ب 25000 فرنك وقتها تغطي اجرته، قال لهم انا نتكفل بالسفر نتاعو وبالاقامه نتاعو عندي انا. وذاك الوقع بعث له تذكره، معناها بعث له الفلوس نتاع التذكره من سوريا جاء و

0: وقعد 3 4 شهور من اكتوبر حتى مارس، مارس هكا. وفي الفترة هذيك هي تونس تعاون نحكيو عليه في الحصة الجاية شهدت معناها قدوم سامي شوى وقدم بديعة مصابني، معناها كانت تونس كل العام هذاك يعني الشتاء بتاع 32 33 كان حافل بالاحتفالات، الحفلات الموسيقية وجوب، وزيد جا بايرم التونسي. دونك الجوقة نتاع البارون تحلت، لكن جوقة موسيقى الترك كانت موجودة، البرامج مازالت موجودة. ولو آخر عام عمك محمد غانم زاد كان عنده جوقة في سيدي محرز، معناها تخلقت حركية مع قسم التعليم اللي تحل واللي باش نحكيو عليه مطولا في الحصة الجاية. عندنا آخر نغم سي يعني.
1: آخر نغم باش يكون مع أغنية، الحقيقة أغنية مش معروفة برشا لكنها طريفة وجميلة، بعنوان باللي تكون الفرقة مرة، تأليف الشاعر جلال الدين نقاش وتلحين محمد التريكي، أداء عايشة. والأغنية ذي في طبع سيكا على درس العراق، خاصة في المذهب وفي الأبيات نسمع شوية أنواع وبعد عودة إلى طبع سيكا. تقول كلمات باللي تكون الفرقة مرة، تهون مع خاينة العشرة اللي تصافي بعيدة وقريبة، فرقتك مرة وصعيبة واللي تتبدل في الغيبة انساها وما تحمل حسرة.
0: هذه الأغنية هذه من أغاني رشيدي من اللولينين اللي لحنهم سي محمد التريكي، واشتهرت بالصوت في الشافية والمرة في الحفلات لم تسجل، لكن اللي شهرتها هي عايشة لأنه حتى صليح يقول لي ما سجلتهاش الأغنية هذه.
1: والأهم أنه الأغنية هذه فيها الأسلوب بتاع محمد تريكي،
0: أي أسلوبه
1: الحركة الموسيقية والتنويع يعني نغمات كلها فيها البصمة.
0: تحس كل سيخ ميس اللي هم أصحاب ياسر، كل سيخ ميس عنده توجه فني معروف، الأغنية بتاعه يحكيوا على الدرويش قال كي نسمع أغنية في تونس نعرفها بتاع الترنين ولا لا، قال هكا يحكي مرة. وسي محمد التريكي عنده، عم محمد الله يرحمه زي الله يرحمهم الكل، عنده أسلوب واضح من الأغاني بتاعه حتى اللي توفى، حتى السنوات 90 وقت الآخر الأغاني اللي عملها شو اسمها سونيا مبارك، معناها تحس الشخصية الفنية بتاع سي محمد التريكي.
1: أكيد.

0: هكذا سيداتي سادتي نودع الحصة اليوم، نتمنى أنه نالت رضاكم، وإلى اللقاء في الحصة القادمة إن شاء الله
1: مع برنامج عباقرة الرشيدية
0: طبعا
1: على موجات الإذاعة الثقافية.
2: عبق الرشيدية عبق الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

عبق الرشيدية، رحلة موسيقية على أثير الثقافية مع مختار المستيسر وعلي السياري.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: إذاعة تونس الثقافية، مسرح
6: فرقة الإذاعة التونسية.
7: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون،
6: تأليف ومن حكيم.
5: سينما
8: هي فرحة الحياة، الفيلسوف العظيم.
5: موسيقى وحوارات،
9: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
5: علوم وآداب، ندوات ومراوحات.
10: إدراك.
11: إدراك.
12: إدراك. إدراك. العلم في خدمة الإنسان، والفكر في خدمة العلم. إدراك،
13: لأن المعرفة تبدأ بسؤال.
12: إدراك،
13: نافذة على جوهر الأشياء. إدراك.
12: إدراك مع وفاء بركة.
14: صباح الخير، صباح النور، مرحبا بكم مستمعينا الكرام على موجات إذاعة تونس الثقافية في موعد جديد مباشر من برنامج إدراك لمدة ساعتين مع المستجدات العلمية، مواكباتنا لأهم التظاهرات التي تسلط الضوء على البرامج والمشاريع القادمة لتطوير المنظومة العلمية وأيضا الاقتصادية الاجتماعية وخاصة الصحية، وأيضا نقدم فرص للشباب للاستثمار في مجالات العلمية وتطوير مهاراتهم الإبداعية في هذا المجال. في هذا الموضوع مع التطور المهارات وأيضا تطوير في المجال العلمي، باش نرجع على مشروع سوافي العلوم من الشباب وللشباب، باش نقدموا فرصة للمشاركة في جلسات الحوار حول موضوع الشباب والعلوم. كيفاش تكون المشاركة، فاش تتمثل أو فاش يتمثل هذا التكوين، باش نقدموا كل التفاصيل بعد شوية مع السيدة حسنة الحمزاوي عن الوكالة الوطنية نهوض بالبحث العلمي ليامبير. ومع الأبحاث العلمية اليوم باش نقدموا بحث علمي حول البروبيوتيك البحري مغان البحري. نحن نسمع في أهمية البروبيوتيك يعني في المجال يعني مقاومة بعض الأمراض والوقاية، لكن باش نعرفوا النوع هذا جديد بكل تفاصيله من خلال مشروع بحث تحت عنوان تقييم التعديلية المناعية للبروبيوتيكا البحرية مع الباحثة من معهد باستور أميرة الشواشي. بعد قليل تكون حاضرة معنا وتعطينا كل التفاصيل، ومش نبقاو مع الأبحاث العلمية ومع الطلبة والدكاترة، باش ننتقلوا بكم للأبحاث المبتكرة والمتجددة والمستدامة الذكية في التغليف. كل التفاصيل بعد شوية تلقاوها معنا في برنامج إدراك. وباش نرجعوا للبحر ونعرفوا قداش فما من ثروات يعني موجودة نجم نستغلوها في البحر، لكن باش نحكيو على الظواهر الطبيعية المستجدة في البحر وشواطئنا في تونس. قولوا لي بتحكي على القرش الأزرق، أقول لكم ليش نحكيو على ظاهرة جميلة جدا ظهرت يعني في الأيامات الفارطة على شواطئنا، الأمواج الزرقاء. شنو تفسيرها العلمي وراء هذه الأمواج الزرقاء؟ وأيضا بلكي نرجعوا نحكيوا على ظهور القرش الأزرق في شواطئنا. إذا خليكم معنا، برشا تفاصيل برشا معلومات استنى فيكم، باش نرجعوا زادة لمواكبتنا للتظاهرات العلمية اللي واكبناها خلال هذا الأسبوع، ونرجعوا لتظاهرة The Bridge يعني الجسر معناها اللي هذا المشروع المتميز واللي فيه عديد البرامج، وكبنا احنا كانوا فما عديد الاطباء كانوا حاضرين يعني من تونس وخارج تونس، اطباء يعني تونسيين حبوا يكونوا موجودين للاستثمار في المجال الصحي والذكاء الاصطناعي. نحن كنا حاضرين وكبنا يعني المحاضرات اللي كانت قيمة وثرية. بعد قليل باش معناها نعطيكم مخرجات هذه التظاهرة. إذا اليوم برنامج إدراك يتواصل معكم حتى نص النهار. في الجانب التقني معكم محمد أمين مبكري، ومن أمام الميكرو وفاء بركة الدردوري. تقولكم تنجموا تابعونا زادا على صفحة فيسبوك لإذاعة تونس الثقافية، وأيضا على اليوتيوب للإذاعة، وأيضا على الموقع www.radioculturel.tn. إذا خليكم معنا نمشي ونسمعوا جديد رغب علامة، وبعد نرجع تفاصيل حصتنا لليوم من برنامج إدراك. مرحبا بالجميع.

0: إدراك رحلة في العقل والكون.
1: اليوم نستضيف كفاءة علمية تونسية شابة تبحث في أسرار وثروات البحر باش نخرج منها بحلول طبية ومناعية. معنا اليوم أميرة شواشي، تقنية رئيسية بوحدة الأرآن ميساجي بالمعهد باستور بتونس، ومتحصلة على الماجستير في التكنولوجيات الخلوية والجزئية. أميرة صباح الخير.
2: صباح النور.
1: مرحبا بك على موجات إذاعة تون الثقافية في برنامج إدراك.
2: يعيشك، ميرسي بوكو. صباح النور مدام وفي، صباح النور لكافة المستمعين، نشكرك برشا باش على الاستضافة.
1: مرحبا بك، وإحنا سعداء بلقائك اليوم، خاصة كي نحكيو مع الشباب الباحث في عديد الاختصاصات. واليوم نحكيو على البيوتكنولوجي في معهد باستور. اليوم باش نحكيو على البروبيوتيك مارين.
2: وي، البروبيوتيك مارين.
1: أيوا، هذا المشروع اللي قدمته أو البحث العلمي اللي قدمته واللي فاز بالمرتبة الأولى ضمن مسابقة ساينس سلام، وهي يعني بادرة باش نسلطوا الضوء يعني على الأبحاث العلمية الموجودة داخل المخابر والمراكز البحثية باش نخرجوهم ونبسطوهم للمواطن بكل اختصاصاته، حتى هو خارج المنظومة العلمية شنو قاعد يخدم الباحث التونسي داخل المخابر. أيضا الحقيقة باش زادة تكون فما إضافة للباحث هنا زادة أيضا في طريقة يعني طرح هذا المشروع. إذا باش نرجعك للتجربة أميرة، كيفاش كانت أول مرة تشارك في ساينس سلام، وكيفاش كانت المنافسة؟ أكيد يعني فما عديد المشاريع أخرى هنا، الهدف من هذه المسابقة أميرة؟
2: بي قبل كل شيء انا الحقيقه زيد الكونسيبت نتاع ساينس سلام قبل ما كنتش نعرفه. دونك اول مره نسمع كلمه ساينس سلام وقت اللي عملوا اون ماتيني ساينتيفيك في لانستيتو باستور دو تونس، وين قالوا اللي لازمنا نخرجوا شويه من الكادر نتاع ساينتيفيك، اون دو بارتاجي الخدمه اللي قاعدين نخدموا فيها لان بوبليك اللي هو مخلط، ينجم يكون ساينتيفيك، ينجم يكون نون ساينتيفيك، وحتى لي ساينتيفيك في حد ذاتهم ماهمش الكل من نفس الدومين. دونك انا وقت الحق الفكره على ساينس سلام كانت هكا فلو شوية، وكريتها بالحق معناها الفكرة يسر محلها عليش خاطر تخليك تخرج مكال الإطار اللي انت فيه ديما، تخرج من توسكي إكسبيريمنتال، توسكي تجارب، توسكي الحاجات الروتينية، القيود اللي استنسنا بها احنا اللي سيونتيفيك كيفش تحكي كيفش تبارتاجي معلومة وكل.
1: انا أميرة ما خفتش، ما خاطر فما البعض يعني من الباحثين يخاف يعني تقديم يعني مشروع البحث يعني خارج الإطار يعني اللي هو مستنس فيه بيه، معناها كيفاش يعني بشي قدموا لل يعني أي معناها غير ما يمس من المشروع متاعه والقيمة المشروع
2: يعني. أي الحقيقة الجانب هذا ما كان سهل حتى تعرف معناها الحاجة هذه ما تعرفها كان كي تجرب ان فيت. وقتها احنا بدينا في الفورماسيون جوستومون بتاع ساينس سلام اللي هما كانوا في إطار الانيسياتيف متاع فيزيون. دونك وقت اللي بدينا احنا نبارتاجيو في لي زيدي ديجا نتاعنا لي دي دو بروجي معناها المشاريع اللي خدمنا عليهم بين بعضنا، اكتشفنا ان احنا ياسر نستعملوا دي تيرم ساينتيفيك اللي هما كومبليكي واللي احنا في بالناش كومبليكي،
1: وانتم تفهموها في بعضكم.
2: اكزاكتومون، هي عرفناها باش ياسر سامبل وقتها، انه وين ما عبد يبدا يفسر في معلومه ويستعمل كلمه ساينتيفيك كومبليكي احنا نقول له ستوب. اكتشفنا اللي ماجوريتي ستوب ستوب ستوب، معناها احنا استنسنا فما كليم هكيكا نتعاملوا به كل يوم، وحتى كي نحكيوا مع عبد معناها من دومين مختلف علينا نستعملوه على اساس هو قاعد يفهم فينا اور كو لي معناها. وغادي وين بديت جوستومون لي زونكادرومون معناها من برشا كيما در ويدر كيما
1: تحيا ليها
2: مسيو زياد سليمه مدام برشا معناها انا يو هكا ان كادرومون وين بالحق علمونا كيفاش انت tu peux passer l'information اللي هي واللي مش الناس الكل تنجم تفهمها معنا بالطريقة متاعنا، مش الناس الكل عندهم نفس الباك جراوند، مش كل شيء، كيفاش نفسرون دون مانيير سامبل اللي هي زادة تكون تنجم تكون هكا طريفة شوية، تنجم تكون المفيد معناها بطريقة الناس الكل تنجم تفهمها بطريقة مبسطة.
1: هنا كيفاش كان التكوين أميرة بالنسبة ليك والإضافة لأميرة بعد هذا المقهى العلمي وبعد هذه المسابقة؟
2: الحقيقة سيتي بينيفيك على الأخر حاجة وأنا محليها هني قلت لك إنك تجرب إكسبيريونس جديدة، إنك تخرج من
1: شنو هو الإضافة يعني في المهارات نتاعك يعني
2: وليت خاصة نحس روحي نعرف نوصل المعلومة أكثر، نعرف نوصل المعلومة محليها الحق. كي تحس العبيد قاعدة تسمع في قاعدة تفهم فيك معناها هكا، معناها من ديفيرون دومين تنجم أنت توصل المعلومة تكتسب هكا مهارات في الكوميونيكاسيون معناها أور الإيطالي استنست بيه الحق متاع ربي ستي بينيفيك. حتى معناها لي فورماسيون كانوا ياسر ياسر معناها هكا بيان كنا بيان يعني كنا بيان كادري الحقيقه دوران البيريود معناها نتاع الفورماسيون نتاع ساين اسلام حتى كشي الكومبيتيشن كنا الحق بيان كادري ديما معانا انهم لي تيرم اللي نجمو نستعملوهم انهم لي تيرم اللي راهم لازمنا نزيدو نبسطوهم اكثر معناها بور لو بوبليك ايتو الحق
1: اكيد هذا بدون يعني انه نفقدوا يعني أي. المعنى الاصلي
2: بالضبط.
1: يعني الكلمه العلميه
2: هذا الهدف هو هدف انك نعم. تبسط لو ماكسيموم نعم. من غير ما المعنى اللي انت قاعد تقول فيه يفقد المعنى السيونتيفيك نتاعو
1: نعم. وانت الحقيقه اميره شويش نجحت في هذه المسابقه يعني تقريبا من ضمن يعني عديد المشاريع المختلفه حبيت انا نعرف اللي كانوا يعني من الباحثين يعني كلهم من معهد باستور
2: بون الماجوريتي اما كينو فما اللي مش من معهد باستور معناها هي الحقيقه الانيشيتيف كي هبطت ما كانش محتكر على باستور معناها كانت للناس الكل اما الماجوريتي اللي وقتها بارتيسيبيو معنا كانوا من معهد باستور
1: نعم ان شاء الله تتواصل اذا نرجع نحن للنهار نحن كنا حاضرين يعني كإذاعة تونس الثقافية في هذه الدوره وفي نهائيات السيانس اسلام اذا وكان الاجماع حول اميره شواشي و البروجي اللي قدمته يعني من الأسئلة اللي طرحتها على الحضور معناها من السؤال اللي طرحته شنو اللي عجبك يعني شنو اللي شدك في أميرة الشواشي وقتها هي يعني اتقدم في مشروعها هل الطريقة اللي وصلت بها المشروع البحثي أو المشروع في حد ذاته فكانت الإجابة الحقيقة الاثنين يعني أهمية البحث العلمي خاصة اللي معناها ركزوا على أهمية البحث العلمي اللي هما اكتشفوا حاجة جديدة إذن من خلال البحث اللي هو تحت عنوان تقييم القدرة التعديلية المناعية للبروبايوتيك البحري
2: بالضبط نعم. هو كيفاش من البحر باش نتعديو لجهاز المناعة
1: أيوة نحن اللي نعرفوه يعني المتداول معناها نعرفوها اللي هي بكتيريا نافعة نجمو نلقاها في الحليب المخمر مثلا
2: في المخمرات
1: ياغورت لكن من البحر كيفاش هذه الحاجة الجديدة اللي استغربناها في نهارتها يعني كانت تعطينا أكثر تفاصيل نحن ندخل توا المشروع وباش تبسطهونا بطريقة يعني يعني سلسة لهذا المشروع النتائج ومنين مصادر يعني اللي تم البحث عليها باش وصلتوا النتيجة المرجوة
2: بي دونك قبل ما نبدأ نحكي ساعة شنو هو البروبيوتيك لازم هكا نفهموا كيفاش يخدم جسم الانسان دونك جسم الانسان كل يوم معرض لديزاتاك ينجم يكونوا من بكتيريا الخايبه ينجم يكون من حاجات احنا في بينا اللي هما بيا ما هي ضر فينا كيما انه نستعملوا ياسر لي زونتيبيوتيك اللي هما نعرفوا ليك ما عندهم افي بي عندهم زيد افي خايب وانهم ينجموا يقتلونا البكتيريا النافعة اللي في بدنا وفما لي بروبليم تاع لي ريزيستانس وكل انه البكتيريا تنجم تولي ما عادش البكتيريا الخايبه ما عادش ياثر فيها
1: نعم تقاوم اكثر تولد
2: بالضبط اكزاكتومون وفما زيد الاستعمال نتاع توسكي دويت اباس شيميك دونك كيف ما عندها افي بي فما زيد ديما اون دو ايفيتي لو ماكسيموم لازمنا نقصوا من استعمال الدويت اباس شيميك اون كونتر بارتي عندنا الخليه نتاع جهاز المناعه نتاعنا انهم يدوروا وينظفوا يحميوا فينا وفما زيدة كيني دقيقة صغيرة برشا اللي هي تعيش في الأماء متاعنا وتعيش في برشا بلايس شبدنا والدور متاعها ملغي هي صغيرة برشا معناها أما الدور متاعها يصير كبير إنها زيدة عندها دور مهم في إنها تعزز
1: المناعة
2: متاعنا باش تقاوم الأمراض وباش تقاوم أي حاجة تنجم تدخل لبدنا
1: وهي البكتيريا هذه موجودة أكثر في الأمعاء متاعنا في جسمنا
2: هي يعني موجودة أكثر برسنتاج معناها موجودة بكونتيتي إنورم هي البكتيريا هذه أما وبرانسيبالمون موجودة في الأمعاء متاعنا
1: وهنا لازمنا نحافظ عليها
2: بالضبط
1: يعني نعم
2: احنا لازمنا نحافظوا عليها البكتيريا هذه خاطر دورها ياسر ياسر مهم. اون كونتر بارتي شانا عندنا سيستم نيرفو اللي هو الجهاز العصبي نتاعنا. عندنا في المخ, المخ بروتيجي هكا بسور كبير كما نقولوا احنا, اللي هو نقولوا احنا البغير ايماتو انسيفاليك. المشكل اللي الدويات اللي جينيرالمون ما نستعملوهم وقت اللي انت تجي ديفلوبي حاجه مع هكا كوميديكامون السيرفو, صعيب انك تتجاوزك البغير هذاك. وشكون العنصر اللي باش يحاول انه غادي يحمي معناها المخ وكل؟ هما خلايا صغار اسمهم لي ميكروغلي. لي ميكروغلي هذوما دونك باش يدوروا ينظفوا هكا كاين فما حاجه مش هي, دونك باش يدوروا ينظفوا. يقول قايل احنا شنو الاوبجيكتيف نتاعنا اليوم؟ هو الاوبجيكتيف اللي انا خدمت عليه معناها هو انه باش نحاولوا نقصوا من استعمال اكل ميديكامون اباس شيميك اللي قلنا عليهم هما لي زونتيبيوتيك, وباش نحاولوا نلقاو اون التيرناتيف بيو اللي هي عندها ان افي بينيفيك بوا لا سانتي وما عندهاش معناها دي افي نيفاست. وغادي جيت وين جيت الفكره نتاع لي بروبيوتيك في اطار البروجي دو ماستر نتاعي اللي هو كنت انكادري بار مدام الفا مسمودي ومدام مونيال بور. نشكرهم
1: تحيه
2: ليهم. دونك كي نقولوا شنو هو البروبيوتيك,
1: هنا كيفاش بدات الفكره, علاش مشيت يعني الكائنات البحريه باش تلوج على الجزيئات هذه؟
2: هو الحقيقه منين جي سوجي معناها سوجي هو انه مدام مونيال بور حابه تخدم على البروبيوتيك صافي دي سنه وما شاء الله عليها وكل, وحابه تخدم حاجه انتخ لي بروبيوتيك مع مدام الفا مسمودي هي تخدم نورو واللي هي نشكرها برشا. دونك غادي وين جيت هكا كيفاش باش نعملوا لو ليان انتر سيستيم نيرفو وانتر بكتيريا معناها اللي هي صعيبه شويه. وقعدنا هكا
1: انت تقول معناها بعاد
2: بعاد برشا
1: يعني عوالم بعاد كيفاش
2: عوالم بعاد معناها حتى لي لابوغاتوار كي باش تخدم فيهم ماهمش نفس لي كونديسيون جمله.
1: نعم معناها هنا تو نرجعوا للتحديات يعني ومراحل معناها انجاز هذا البحث, لانه هنا زاد كي نحكيوا على الاعصاب والامعاء ونعرفوا نحن يعني الامعاء هو سيرفو هو العقل الثاني,
2: العقل الثاني بالضبط
1: للجسم الانسان, ولازمنا يعني نحافظوا عليه. هنا كيفاش باش نحافظوا عليه؟ لازمنا يعني نحترموا المنظومه الموجوده داخل امعائنا. اذا هنا كيفاش نحفزوا المناعه نتاعنا وتنشيط المناعه؟ وفما العكس, فما اللي عنده معناها نشاط مفرط لل يعني المناعه, يعني في الحالتين فما ضعف وفما نشاط. يعني هنا كيفاش نجموا نعدلوا ما بيناتهم؟ وهنا حتى في التسمية يعني معناها تقييم القدرة التعديلية
2: بالضبط,
1: شنية هي بالضبط؟ يعني
2: احنا هنا قاعدين كيف ما نقولوا احنا نعزو في المناعة متاعنا معناها نوجهوا فيها هكا الفوا معينة, فهمت؟ هو ذيك معناها وين به الدور متاع البروبيوتيك. هما برشا أبحاث صاروا قبل يقول لك راهو معناها يلعب دور في ديفيرون دومين, معناها يعزز المناعة, يحسن حتى من الذاكرة. برشا أبحاث بالحق حتى كسوا سنتي مونتال سنتي دونتير معناها برشا معناها لدومين. وإحنا اخترنا وقتها بغمي لدومين هذوك اخترنا أنه نتوجه معناها كيفاش نعزو الريبونس إيمونيتير.
1: نعم.
2: احنا اخترنا حاجة معينة.
1: نعم.
2: مشينا فيها وكل. بالنسبة للدراسة متاعنا منعش كان نتعادى نفسر اكثر شوي. دونك احنا هنا احنا هنا اخترنا البروبيوتيك ماران اللي هما البكتيريا النافعة ناخذوهم من سورس ماران. وعليش يقول القائل سورس ماران؟ خاطر اولا اسهل في الاستخراج متاعهم, ثانيا بويسكم يعيشوا في دي كونديسيون معناها صعب برشا, دونك قلنا ينجموا يكونوا يسيبوا موليكول معناها هذا هكا حاجات يسيبوهم كين هما معناها يكونوا خاصين بالبكتيريا اللي تعيش في البحر.
1: في البحر. نعم.
2: بالضبط. وغادي وين كانت معناها القصة انه مشينا خلينا ثلاثة انواع متاع بكتيريا اللي احنا مازلنا ما نعرفوهمش اسكو نفعوا للمرة الاولى. الاولى اللي هي بالالغ روج من المرسى. الثانية خذيناها من الالغ فيرت من الكابزبيب, والثالثة خذيناها من بالوغت من بنزرت. ومزينا نخدمو. مي بيان سور لو جور اللي باش نهار اللي باش نجربوا معنا حاجه ما نجموش نجربوها على الانسان ديريكتومون. هذيك علاش تعدينا بالمرحله الاولى انه خدمنا على البكتيريا وحدها شفناها اسكو هي بروبيوتيك ولا معناها اسكو عندها ليفي اللي ينفع ولا, واسكو معناها ما تمثلش خطر كي باش نحطها هنا على حيوان ولا انسان ولا حاجه.
1: يسفي
2: قلت اي راهو هذا بروبيوتيك. تعدينا وقتها انيفو سيلولير, تعدينا نجربوها على خليه
1: خليه
2: موديل صغير. دونك وقت جربناها على خلية ما جربناش البكتيريا في حد ذاتها. جربنا أكلي سبستانس اللي تسيبها من البكتيريا.
1: أيوة.
2: جس بشان فاسر كونسيبت معناها البكتيريا تعيش من بمدأ جو مانج تو مانج. معناها وقت اللي أنت تعطيها لنوتريمون بتاعها هي تخرج لك دي موليكول.
1: ده.
2: احنا وقت أخذينا كلي موليكول اللي هي تخرج من البكتيريا ذيكا وجربناهم على الخلايا الميكروغلي اللي حكيت لكم عليهم قبيلة. اللي هما يدوروا وينظفوا في السيرفو.
1: في السيرفو.
2: والحاجة اللي ما كانتش متوقعة إنه لقينا احنا جربنا كونسنتراسيون ديفيرونت معناها. لقينا اني وقت اللي نستعملوا كونسنتراسيون عاليه برشا باش نقصوا من الانقسام نتاع الخلايا هذيك معناها باش نقصوا من وجودهم. وقت اللي العكس وقت اللي باش نجربوا كونسنتراسيون طايحه برشا العكس تعاون انهم يتقسموا يتكاثروا الخلايا ذوكم. ويقول قايل علاش معناها انا فيش تنفع الحاجه هذيك. نحب نقول لكم اللي فما امراض وين تكون الخلايا هذيا نتاع الميكروغلي موجوده بكثره وين احنا لازمنا نقصوا من وجودها وغادي ونجمو نستعملو لي كونسنتراسيون اللي هما طالعين برشا. اون كونتر بارتي
1: يعني هنا معناها نحكيو على الدوزاج.
2: بالضبط نرى بعض الدوزاج.
1: ايوا
2: دونك نفس لي موليكول اما انت باش تلعب على الكونسنتراسيون شنو انت تحب شنو لوبجيكتيف نتاعك معناها شنو الحاجه اللي تحب تتريتيها. بعد ما سي بون كونفيرمينا قلنا اي راهو عندنا ان ايفي على موديل صغير اللي هو خليه نتعدي وقتها للموديل اللي اكبر اللي هو الحيوان لي زانيمو. وغادي نخدمنا على دي سوري حابين نشوفوا اسكو لو برودوي هذا سور بور انا معناها ان سوري اي ولا
1: بي.
2: واعطيناه معناها لي سوري هذوما اعطينا الجروب بروبيوتيك وجروب اخر قاعد من غير بروبيوتيك بوندون هكا دوري معينه. لقينا جوستومون بعد البيريود نتاع التريتمون نتاعنا لقينا ان لي سوري اللي استعملوا لي بروبيوتيك عندهم ميموار
1: أقوى.
2: أكور تيرم أقوى من اللي سوري اللي ما استعملوش
1: البروبيوتيك.
2: نعم. والحاجة الثانية أنه استعملناه مع الانكسيتي. أيوة. شفنا فرق كبير الحقيقة أكبر حتى من الفرق متاع الميموار أكور تيرم أنه اللي سوري اللي استعملوا البروبيوتيك مو أنكسيو أقل ستريس من اللي سوري اللي ما استعملوش البروبيوتيك.
1: أيوة.
2: بعد سي بون معناها كملنا لي تيست دو كومبورتمون بشوفوا كيفاش معناها يتفاعلوا
1: اكزاكتومون.
2: تعدينا وقتها باش نشوفوا تو سكي تحاليل تو سكي هكا نشوفوا لي زورغان نتاعهم نحلوهم اسكو فما ديزانفلاماسيون ولا اسكو فما ريسك في جسم الانسان ولا. ولقينا اللي لا لقينا اللي كيما لي سوري
1: الحمد لله لانه خطر هنا البحث عنده في مراحل
2: أي.
1: والبحث ماذا به يوصل للنتيجه أي. يعني في اسرع وقت ساعات حتى البحث راه ما يوصلوش ما ينجمش معناها
2: بالزبط.
1: يحدد اسكو باش نوصل للنتيجه ولا لا يعني
2: هذيك الحاجه ما فيش برشا عبيد انه ساعات راك تخدم بالحق دوغي طويله برشا او با فورسيمون معناها تلقى الريزلت اللي كنت
1: متوقعها يعني تولي ترجع للبحث الاول الجديد وتعاود تدقق في التفاصيل. هنا الحمد لله
2: الحمد لله
1: النتيجه
2: لقينا سيكوريتي
1: فرحت لك
2: كبيره معليش ريسك حطينا فرحت وقت الحق بالحق هي حاجه تفرح معناها انه عندك اف بي او ميم طون ما فماش ريسك معناها كي باش تعطي انت الكائن الحي باش يستعملو كل هي الحقيقه ليتود وقتها وصلت للنيفو هذيك خاطر وقتها ماستير وكنت مربوطه بوقت ما نجمتش معناها نزيد نكملها اما خبيت معناها توسكي معناها دي خبيت الاعضاء نتاعهم باش كان نجم نزيد نعمل تحاليل اخرين نزيد نتعمق اكثر وكل اما لحد النيفو اللي وصلت له لقيت ان افي بينيفيك وما فماش افي بينيفيك معناها بور تو سكي كومبورتمون وما فماش ريسك معناها نتاع برودوي سور كيما نقولوا احنا ما فماش ريسك نتاع انفلاماسيون ولا حاجه
1: يعني هذايا النجم معناها النتيجه هذه تتحول بعد المشروع ويطبقوها مثلا على مكملات غذائيه او حتى ادويه
2: اي
1: وقائية
2: بالضبط exactement وسي سا هو الأوبجيكتيف إنه الشيرشور يخرج من إنه جوست يعمل في الأبحاث ويبقى معناها الأبحاث هذيك معناها محتكرة على اللابوراتوار ولا
1: إنها هذه التثمين يعني بالضبط. البحث العلمي والنقل التكنولوجي زاد مهم جدا يعني ما تقعدش في الرفوف كما مثلا مشروع العلمي اللي كنا نحكيه عليه توا معناها مشروع الحقيقة فيها نتائج علاش ما نستغلوش ونثمنوا هذا المشروع خاصة اللي هو فكره جديده
2: اي هي انه سورتون معناها لي بروبيوتيك ما فكره جديده انك تخرج بكتيريا معناها هذه لي بروبيوتيك اللي قلنا عليها فكره جديده من دي سورس ما سورتو انه جربناهم على خليه معناها نتاع المخ كانت فكره جديده وحاجه اين اتوندو انه نقاو معناها افي على الخليه نتاع المخ حاجه تفرح برشا هي الحقيقه. والوبجيكتيف هو انه نخرجوا ان برودوي معناها نو سولمون نبقاو معناها جوست في اطار لابوراتوار او ابحاث وكل اما حتى انه نوصلوا بوركوا با نعملوا احنا
1: خمم اميره
2: كتويسه اي لحقيقه الحقيقه بون انا خاطر البروجي ما كنتش فيه وحدي وكل دونك لازمني نرجع بالمره هما زيد بوغ الحقيقه اللي هما بوغ يعطيهم الصحه معني حتى كنت معايا اميره ريحي وقتها دكتوران تعاونتني برشا يعطيها الصحه نشكرها اما اي نخمو الحقيقه انه بوركو با نخرج نهار بان برودوي فيه لي بروبيوتيك مارين باش نعزو جهاز المناعه سو فورم دو كومبليمون اليمونتير
1: ان شاء الله ان شاء الله خاطر هنا فما مرحله جديده صحيح تثمين البحث العلمي خروجه من البخابه ايضا ينجم يكون الباحث عنده مؤسسه ناشئه ويطور من الابحاث هذه ويكون فما يعني برودوي نستعملوه يعني ومهم جدا في هذا الموضوع اليوم نحكي على البروبيوتيك مارين البحر واللي هو فيه انت قلت مميزات اكبر واكثر من المعروف توا اللي نستعملوا فيه خاطر توا موجود يعني
2: موجود اللي هو موجود الاستعمال معنا لي بروبليم
1: هنا الفرق والميزه نتاع البحث يعني هنا اكثر يعني معالجه لامراض اخرى نوصلوا حتى للوقايه من امراض السرطانيه مثلا
2: هو الحقيقه فما راهي دراسات معناها اما انا طونك معناها مازلت ما كملتش ما نجمش نكونفيرمي معناها انا ينجم
1: يكون ينجم يكون يعني خاصات مثلا الاكسده
2: ينجم بيان سور اي نجم ديجا ينجم انا وقتها ضد الاكسده البارتي هذه كنت باش نعملها مي الوقت وقتها ما كفانيش اما فما دراسات اللي قريتهم وقتها اللي يقولوا انه عنده ان فايده الاكسده
1: وهو فما فرق زاد هنا استخلاص البكتيريا من المصادر
2: المصدر
1: المصدر هنا
2: الحاجه
1: النوعيه تفرق هنا
2: بالضبط المصدر المصادر البحريه اسهل برشا الاستخراج نتاعهم حتى المره النهار الكافي سيانتيفيك معناها اللي قعدنا فيها وقتها فما طفله جوستمون خدمه زياده على البروبيوتيك مارين وقالت لي اللي هي المصدر نتاعها كان ياسر صعيب معناها حتى كي حابه تكمل تخدم على البروبيوتيك وقتها المصدر نتاع الاستخلاص كان صعيب وسورتو في تونس معناها هي خدمته برا وقتها في تونس كان صعيب المصادر البحريه اسهل برشا هذيك معناها معناها وين لي بروبيوتيك مارين يمثلونا مثلنا هكا انت الترناتيف خير من البكتيريا الاخرى وزيد كيف كيف نعملوا معناها فالوريزاسيون معناها هكا تسكي معناها مصادر بحريه نتاعنا وكل شيء نعملوا بوركو باك ما قلت انت معناها نوليو عنا احنا ننجو في لي بروبيوتيك هذوما مارين نعملوا بهم ديفيرون هما توا اللي يستعملوهم في كل شيء لي بروبيوتيك مارين مش مارين برك اما لي بروبيوتيك يستعملوهم في حتى في الكوسميتولوجي معناها في تسكي كوسميتيك وكل يستعملوهم في ديفيرون دومين الحق
1: نعم خاطر عندها برشا منافع اللي هي تخلي الحقيقه فما تعدل يعني تكاثر البكتيريا الموجوده النافعه في الأمعاء وبالتالي
2: وتنقص من وجود البكتيريا الخايبة الخبيثة في
1: الأمعاء نعم والخايبة بليتو
2: بالضبط والحاجة البيئية الأخرى أنه باش نقص من استعمال الانتيبيوتيك معناها في عوضنا أنت باش تمشي تستعمل انتيبيوتيك باش يقتل لك البيئة باش تقتل لك باش يقتل لك الخايبة ومن بعد باش يعمل لك بروبليم تاع ريزيستانس باش يوليو البكتيريا الخايبة ما عادش قلقهم الانتيبيوتيك
1: واللي هو حاجة فما هنا الوقاية والعلاج يعني بطريقة طبيعية سليمة يعني ما تأثرش ما عندوش أثر جانبية على الجسم الإنسان وهذا يعني توجه توا معناها الحقيقة الأبحاث العلمية تتوجه توا الكل حول هذا الموضوع أنه نلقاه حلول بديلة طبيعية اللي تناسب جسم الإنسان وخصوصياته حسب زاد المنطقة اللي يعيش فيها لأنه هنا زاد فما عديد الاختلافات وخصوصيات في هذا الموضوع إن شاء الله موافقة أميرة شواشي إذا هنا نرجع للتحديات المراحل كيما البحث اللي تفضلت وكنا نحكيه عليه يعني شنو أهم التحديات وكيفاش تجاوزتها وكيفاش تعطينا من خلال تجربتك يعني رسالتك ونحن اليوم زاد أنت في وحدة الآرين مساجي يعني وهي الحقيقة تقوم بدور كبير ودور استراتيجي يعني وحدة يعني في معناها هي الوحدة هي من أحدث الهياكل يعني الاستراتيجية في تونس والمغرب العربي نعم وهي معناها تكون كقطب تكنولوجي رائد في الحقيقة في إنشاء وتعزيز قدرات الباحث في إنتاج اللقاحات والعلاج نعم هنا دورك أميرة ونخلي لك يعني الكلمة خاصة هنا زاد مع التطور التكنولوجي وهنا دور الباحث كيفاش لازم زاد يطور من مهاراته باش هالنسق هذا يتسارع للأبحاث العلمية وتثمينها
2: بي نبدي لك صعب التحديات قلت لي
1: واش اسال
2: ميسيش افيك بليزير. مي بالنسبه للتحديات كيف ما قلت لك احنا الباحثين عندنا كل لابوراتوار فيه لي كونديسيون نتاعو لازمك تحترمها. معناها وقت اللي احنا عندنا لابوراتوار نتاع نورو تاع معناها كيفاش باش تعيش الخليه انت نتاع الجهاز العصبي ما تنجمش تدخلهم بكتيريا سي ستريكتومون انتردي. أيوة. وهادي وين كان اكبر تحدي معناها كيفاش احنا on va faire le lien entre أيوة. bactéria و خلايا وغادي جات الفكره انه باش نعيشهم احنا في وسط نغذيهم نعشعشهم
1: ان فيترو معني
2: ان فيترو تو سكي او نيفو سيلولير تو سكي خلايا و ان فيفو تو سكي موديل انيمال على حيوي
1: خارج ال
2: اي بالضبط يا اخي احنا قلنا وقتها باش ما نخسروش معناها البكتيريا نتاعنا ونجمو نخدمو نعيشو البكتيريا هذيك في وسط نخليهم يسيبوا لي موليكول نتاعهم ناخذ البكتيريا نعطيوها للفيران نستعملوه وناخذوا لي موليكول اللي هما سايبهم وندخلوهم المختبر نتاع
1: الجهاز العصبي
2: باش هكاك معناها ما يكونش فما ريسك ما دخلنيش احنا كاين معناها ما دخلنيش ميكروب لابوراتوار نتاع سيلولير ندخلوا جوست لي موليكول نتاعهم وجوست ما لقينا ان اي في الحاجه الثانيه يقول القائل علاش لي موليكول استعملتوهم على الخليه مش البكتيريا خاطر كنت تفكروا قبيله كي حكيت لكم قلت لكم السيرفو داير بيه حيط كبير سور كبير ما يخليش الحاجات تتعدى اما لي موليكول نتاع البكتيريا البروبيوتيك صغار برشا دونك ينجموا يتعداو اترافير البارير هذيك وجوستومون هذيك اللي خلينا احنا نلقاو ان اف معناها كي عطيناهم لي سوري استعملوهم لقينا ان اف معناها في الكومبورتمون موان انكسيو اقل ستريس احسن ميموار كورتيرم سيكو اكلي موليكول هذوكم اللي احنا جربناهم على السيلول على الخلايا نجموا يتعداو اترافير هكا البارير هذيك نجموا يتعداو للسيرفو باش يعطيونا ان اف بينيفيك.
1: نعم
2: بالنسبة لدوري توا في الunité aérienne messager دونك شنو هي الunité aérienne messager دونك هذايا كان في اطار التكنولوجي ترانسفير بروجرام دونك انه باش نعملوا وحده نتاع صناعه لقاحات اباز داير الميساجي دونك يقول قال شنو هو داير الميساجي مش عبد الكل تاع أيوة. الميساجي دونك
1: مولينا نعرفوا وقت الكوفيد
2: اي وقت الكوفيد بالضبط دونك لدينا نتاعنا كيما الكتاب اللي فيه برشا معلومات لو جور اللي الانسان باش يمشي يصنع حاجه ماهوش يستعمل الكتاب الكل باش يمشي ياخذ اون فوتوكوبي على الكتاب هذيك جوست للبارتي اللي حاجته بها باش يصنعها
1: ايوا
2: اكل كوبي هذيك باش تخرج من نوايو وين باش تخرج من نوايو ونكونسيرفي لدين وين محمي وباش تمشي تصير لها ليكتور تتحول تترجم اللي كانت هي سو فورم هكا كيما نقولوا احنا حروف باش تترجم لحاجه 3 دي وذيك هو لايغين ميساجي لايغين ميساجي انا باش نعمل كوبي من لدين في بارتي صغيره انا حاجتي بها وباش نترجمها لون بروتيين دونك الفاكسان ايغين ميساجي نفس الكونسيبت دونك لي سيانتيفيك حاولوا انهم يقلدوا الطبيعه وعملوا فاكسان ايغين ميساجي اللي هي باش تترجم طول البروتيين معناها ما نستحقش انا باش نمس النوايو ولا باش نبدل فيه حتى شيء تدخل الفاكسان ايغين ميساجي لوسط الخليه وتستعمل المصنع نتاعها الصغير اللي هما لي ريبوزوم وموجودين لبرا من النوايو
1: ايوا
2: خاطر علاش انا جانسيست على الكلمه هذه خاطر برشا عباد تقول لك الفاكسان
1: غير تغير
2: تغير من لدين ما تغيرش لدين لدين تاعنا محمي على روحه معناها جوست باش تصير معناها الترجمه البروتين هذيك والفاكسان هذوما معناها لقاو افي سي سلبي لقاو
1: خاطر ديما نحن عندنا اللي توا حتى معناها ديزيفي ساعات حتى يقول لك الذاكره نقصت لي التركيز نقص لي هذا كل يرجع للفاكسان اللي معناها عملناه بالنسبه للكوفيد
2: لكن هذا
1: ما فماش يعني ابحاث علميه اللي تاكد نعم
2: ما فماش حاجه تتاكد اللي هي معناها هي المسؤوله معناها هذا الفيروس في حد ذاته هو معناها كان يعمل في برشا ايفي معناها خايب جسم الانسان معناها الكوفيد اما
1: الفاكسان أبحاث هي توا قاعدة تتطور بخلاف الفاكسان يعني فما أبحاث الحقيقة في معالجة عديد الأمراض النادرة أيضا هنا في الجانب يعني تحويل شوية الجينات يعني بالنسبة لل
2: بالنسبة لغير ميساجي
1: فما ولا لا
2: هو الحقيقة هو
1: مش في تونس الحقيقة يكون خارج تونس فما أبحاث في أمريكا
2: فما لي فما التقنيه نتاع الكاسباز 9 اللي هي تنجم تعمل تعديل جيني معناها وكل بالنسبه لينا احنا في لايغين ميساجي ما نخدموش جوست على لي فاكسان نخدمو على لي فاكسان اللي هما للحمايه توسكي معناها قبل ما توسكي معناها هكا حمايه قبل ما العبد يموت وفما زيد ثيرابوتيك ثيرابوتيك كيما الكانسير عفوا اللي هو زيد تنجم انت تعزز جهاز المناعه باش هو ينجم يستجيب لك الكانسير هذاك دونك نستعملوه في حاجتين نستعملوه كوقايه ونستعملوه ك ثيرابي معناها باش نداويو حاجه ديجا موجوده نستعملوه في لي دو فوا
1: نعم يعني الابحاث مازالت متواصله على عديد يعني كما قلنا لي فاكسان بخلاف لي فاكسان كما قلنا يعني عديد الامراض السرطانيه لان هي زاده النتائج هذه نجم نستعملوها في يعني تعديل ادويه موجوده استعمال حتى البروتوكول كامل يعني الادويه تنجم تتغير على هذاك هنا دور البحث العلمي مهم جدا في يعني المنظومة العلمية والطبية والصحية وخاصة اليوم نحكيه على الوان هيلث يعني الصحة الواحدة أهمية زادة كبيرة وهنا لازم الباحث يكون عنده دراية كاملة وشاملة على شنو هو موجود ومهم أميرة شواشي خاطر أنتم قاعدين تقوموا زادة في ورشات أيضا في المجال التكوين هنا عديد يعني التظاهرات العلمية واللي كنت حاضرة فيهم مميزة آخر يعني تقنية حديثة نلقاها هنا في تونس يعني وانتم تقوموا يعني بالحقيقة بتطويرها وهذا حاجة مهمة جدا
2: حاجة مهمة وهي بالحق حاجة مهمة أنه نكونوا عنا هكا يونيتي في تونس أنه نجم نصنع احنا الفاكسان ولعدة امراض معناها ما تكونش مقتصرة جوست على حاجة حاجة واحدة
1: نعم اذا نخلي لك يعني ميساج اللي يسمع فينا بالنسبة اللي يسمع فينا تو على وجه إذاعة تونس الثقافية في برنامج إدراك من خلال تجربتك أميرة شويشي البحث العلمي وأهمية البحث العلمي شنو تنجم تقول لتلامذتنا اللي عدوا البكالوريا واللي توقع دين زادة فما تلامذتنا عدوا في النوفيام زادة إن شاء الله بنجيح وموفقين إن شاء الله
2: إن شاء الله ربي نجحهم الكل الحقيقة إن نشجع على الأخر على البحث العلمي حاجة يسر به أما الحاجة اللي نشجع عليها زادة أكثر إنه توصلوا المعلومة إنه تبارتاجيو معناها ما تكونش المعلومة سيونتيفيك محتكرة جوست معناها على الباحثين ولا محتكرة في اللابوغاتوار أنا بيدي الحق ما كنتش راني قبل معناها أن توك معناها شيرشور كنت ديما في اللابوغاتوار نخدم نعمل خدمتي نعمل أبحاثي أما ما نبارتاجيش معناها ما جاتش الفرصة ممكن
1: إنك تشارك يعني
2: ما جاتش الفرصة
1: ويمكن حتى العائلة زادة ما يعرفوش شنو قاعد تخدم
2: العائلة الحقيقة للعائلة نبارتاجي معاهم برشا قاعدة نبارتاجي معاهم نفسر لهم الحق نحاول هكا خاطر أنا نحب
1: لأنه خاطر زادة الدعم زاد به
2: اي الحقيقه
1: اي ونتصور انه معناها كي تشارك يعني عديد الاطراف باش تكون فما معلومه اكثر يعني حتى من التراء يعني كي تلقى تخالط يعني عباد اخرى نجم تعطيك فكره
2: بالضبط
1: هي كانت معناها مش موجوده عندك وتنجم تستغلها في البحث العلمي
2: اي صحيح الحقيقه احنا الفتره نتاع الفورماسيون نتاع ساينس اسلام استنفعنا برشا من بعضنا معناها احنا اوكي كلنا دي سيونتيفيك اما مش كلنا من نفس الدومين
1: نعم
2: تلقى روحك معناها وقت اللي انت هكا تبدا تحكي في حاجه وعندك جاب عندك ثغره هكا ماكش فاهمها تلقى عبد من دومين كومبليمونتير ليك اللي هو معناها
1: خدم عليها
2: خدم عليها ويبارتاجو ينفعكو كل انا سي تري امبورطون الحق لو سونس دو بارتاج انك توصل فكره معناها انت قاعد تخدم عليها حاجه تنفعك انت وتنفع حتى العبد اللي يسمع فيك باش يعرف شنو اللي يصير وراء الباب نتاع المعاهد نتاع الابحاث وكل شيء ياخذوا فكره يولي فما هكا معناها مصداقيه معناها بين الشيرشور وبين البوبليك وسيبل وكل نشجع ياسر معناها على توكي بحث علمي ونشجع زيد على انه كما قلت لك معناها نخرج بان برودوي بور لو بوبليك ما نبقاوش معناها جوست هكا محتكلين على توكي ابحاث وكل نخرج بان برودوي نحاولوا ديما هكا نمشيو في توكي معناها حاجه ملموسه باش العباد تشوف احنا فاش قاعدين نعملوا فهمت
1: نعم
2: نشجع برشا الحقيقه
1: ونشجعكم وان شاء الله نلقاو البرودوي هذايا في الاسواق التونسيه قريبا ان شاء الله لانه مهم جدا ومهم لصحه الانسان شكرا لك اميره شواشي يعطيك الصحه على كل هذه التفاصيل وموافقة في أبحاثك العلمية وهذا شرف ونحن نفتخر بكم برافو وإن شاء الله ديما من حسن إلى أحسن إن شاء الله
2: شكرا سامحني جس نقدم تحية على الكيب اللي عملت لنا الانيسياتيف هذه نتاع ساينس سلام خاطر كان مش هما راني معناها ما كنتش أنا بيدي معناها اكتشفت المهارات هذه اللي نجم ديفلوبين في روحي نشكر مسيو زياد سليم اللي هو كان فورماتور نتاعي لونكادرون نتاعي معناها دوران البيريود هذه زيد كيف كيف دراوي دير مدام سونيا معتوق مدام مريم مهمين بلغيت ليكيب الكل نتاع فيزيون اللي هما معناها عملوا لنا الانيسياتيف هذه. نشكر كيف المستمعين وان شاء الله يا ربي نشوفوا برشا حاجات هكا
1: ان شاء الله. واللي يسمعوا فينا ينجموا يدخلوا على صفحه الفيسبوك والموقع مهد باستور ويشوفوا ويلقاو الدورات هذه بالنسبه للباحثين من كل الاختصاصات العلميه. شكرا لك مجددا اميره شواشي, يعطيك الصحه وان شاء الله بالتوفيق. احنا مازلنا مواصلين معاكم مستمعينا في برنامج إدراك, خليكم معنا ما تبعدوش.

0: إدراك، العلم بصوت مسموع.
1: العشرة 49 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية، برنامج إدراك مازال متواصل معاكم، وكما قال سميرة سعيد الأحلام نجمو نحقوها، إذا خاصة كي نستغلوا الفرص الموجودة، والفرص موجودة الحقيقة، لازمنا نعرفوا كيفاش يعني نتعاملوا مع هذه الفرص. اليوم باش نحكيو على فرصة للطلبة وللطالبات مع مشروع سوافي العلوم من الشباب وللشباب. إذا مشروع سوافي يفتح باب الترشحات باش يشاركوا في جلسات شباب والعلوم، هذا الموضوع اللي بيجي يكون حول الجلسات والحوارات.

0: للشباب حول العلوم الابتكار التكوين في هذا المجال النوادي. اليوم نرجع في ترشيحات للطلبة والطالبات في أنهم يشاركوا في جلسات حول موضوع الشباب والعلوم. الحلقات النقاش هذه كيفاش تصير، كيفاش بش يكون معناها، يعني فما مقاييس ولا معايير اللي بش تعتمدوها للانتقاء الأول للمشاركين؟ شنو هي بالضبط؟ كانت تعطينا كل التفاصيل.
1: باهي، شكرا. اول حاجه كان تسمح تذكير صغير بالمشروع سوافيه. هو مشروع سوافيه ايش معناتها؟ ساينس ويزن فور يوث، معناتها الشباب من الشباب وللشباب. هو مشروع تمويل من الاتحاد الاوروبي بقيمه 9 مليون اورو، وزاد كيف كيف تشارك فيها في التمويل متاعو وتسيروا الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي تحت إشراف وزارة التعليم العالي.
0: نعم.
1: والبحث العلمي.
0: دونك
1: عنا ثلاثة محاور تدخل في المشروع، يمكن جات فرص حكينا عليهم. دونك عنا آلية موبيدوك، وعنا دعم فضاءات الإبداع العلمي والتكنولوجي، وعنا محور من أهم محاور زادة مشروع سوافي اللي إن شاء الله نختم به المشروع سوافي، هو تنظيم حلقات حوار حول علاقة الشباب بالعلوم. علاش باش ينظم الحوار هذا؟ ساعة نفهموا معناتها الحيثيات وعلاش باش يتنظم. دونك الحوار هذا هو منذ معناها تصميم المشروع، يعني من عام 2021.
0: نعم.
1: تم تصميم الموضوع المشروع على أساس معناتها إحصائيات وعلى أساس تشخيص يظهر أنه فما عزوف الشباب.
0: نعم.
1: والأطفال على المواد العلمية، والظاهرة هذه متواصلة إلى حد الآن. كان تشوفوا في كل آخر سنة دراسية، خاصة العام اللي فات وسنة، تشوفوا الإحصائيات حول عدد تلاميذ البكالوريا.
0: نعم.
1: في شعبة الرياضيات، واللي هي قاعدة في تناقص مستمر.
0: نعم.
1: كي نشوفوا هذية معناتها هي ظاهرة تحق الاهتمام برشا، خاصة وقت اللي نشوفوا شنية التكنولوجيات والتوجهات العلمية في العالم كامل توا وفي المستقبل ومنذ سنوات. يعني فما كما نقولوا الذكاء الاصطناعي هو اللي مسيطر معناتها على التوجهات التكنولوجية في العالم كامل وفي المستقبل.
0: نعم.
1: الذكاء الاصطناعي هذا لازمه مهارات في مادة الرياضيات. مش نعرفوا علاش مهم أن نحكيه على عدد التلامذة في البكالوريا في الرياضيات. دونك نجم نقوله اللي هو يأثر ياسر على مستقبل بلادنا. ومعناها
0: لأنه الرياضيات
1: قدرتنا.
0: نعم مدام حسن، الرياضيات تدخل يعني يدخل في كل يعني الاختصاصات، وخاصة كي نحكيه على الاختصاصات العلمية والمهن المستقبل. يعني الركيزة الأولى هي الرياضيات ثم الإعلامية.
1: بالضبط. يعني هذيك علاش يعني كما قلت لك من أهداف الأولانية اللي تحط المشروع فيه هو أنه نسعى إلى تقريب العلوم للشباب.
0: به. نعم. هنا كيفاش؟
1: فما هذه التشخيص. التشخيص هذا كما نقولوا الدولة التونسية ولا الوزارات ماهيش غافلة عليه. هذيك عليه ديما نلقاو من معناها من الدستور التونسي مرورا بمخططات التنمية وصولا إلى استراتيجية الشباب 2035. فما محاور، فما تركيز على جودة، ضرورة توفير معناتها تعليم ذو جودة، وفما هدف هو أنه نحسن قدرات الشباب على التجديد العلمي والتكنولوجي.
0: هنا مدام حسن باش نستوقفك يعني قليلا في هذه النقطة، يعني خاصة في الجانب التكوين، خاطر نحن نشوفوا شبابنا توا ما شاء الله عليه، يعني عنده القدرة أنه يكتسب المهارات بسرعة، وعنده دراية كبيرة بالتطورات التكنولوجية. لكن هنا علاش نتسائلوا هالعزوف هذايا الاختصاصات، يعني أنه يتوجه للاختصاصات العلمية كما شعبة الرياضيات أو الإعلامية أو العلوم التجريبية وغيرها. هنا معناها تطرح سؤال كبير، علاش هل العزوف رغم أنه عنده مبادر يعني الشباب في هذا الموضوع؟
1: صحيح باهي، وجستمون انت يعطيك الصحه، يعني انت سالت السؤال اللي هو

0: من بين الأهداف الأساسية متاع تنظيم حلقات النقاش هذه حول موضوع الشباب والعلوم، علاش الشباب والأطفال التوانسة معناتها ما همش مقبلين على كما نقولوا الشعب العلمية وعلى العلوم بصفة عامة. صحيح فما كما نقولوا قصص نجاح، وفما معناتها نشوفوا معناها نجاحات كبيرة الطلبة والباحثين التونسيين، لكن هذوكم يلزمنا زيدا نحطوهم في إطارهم ونشوفوا قداش يمثلوا من العدد الجملي
1: بين
0: تونس والطلبة والشباب بصفة عامة. دونك لهنا ناخذوا علاش صار برمجة حوار حول موضوع الشباب والعلوم. دونك الهدف الأساسي الأولاني هو أن نشخصوا علاش التلامذة والطلبة التلامذة والشباب التونسي ماهوش مقبل على المواد العلمية. الحوار هذا دونك باش معناتها باش يعطينا مخرجات اللي هي تنجم تعاون الوزارات
1: المعنية.
0: هي راهو على فكرة دونك إعداد الحوار هذا راهو يتم تحت قيادة لجنة مكونة من ممثلين عن وزارة التربية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة الشباب والرياضة، وزارة الاقتصاد والتنمية، وزارة تكنولوجيات الاتصال، اللي هما من الخطوات الأولانية معناتها حاضرين معانا في اللجنة هذه ويتبعوا في جميع يعني القرارات وبما فيهم حتى المواضيع اللي باش يتم عليها حولها الحوار.
1: نعم
0: هذا الكل دونك يتم تحت دونك قيادة اللجنة هذه. يعني دونك نجي فوالا دونك الهدف ان نشخصوا كيما نقولوا الاسباب نتاع العزوف ونخليو المختلف المتدخلين اللي هما احنا الطموح نتاعنا ان نشاركوا 13,000 مشارك من الشباب وتلامذة وجمعيات ومؤسسات ورجال تعليم ونساء تعليم في القطاع العمومي والقطاع الخاص زادة، وكيف كيف من معناتها ينجم يكونوا أولياء كيف كيف. دونك الهدف متاعنا أنه نسمع
1: نعم نسمع فيك مدام حسنة. نعم تسمع فيها مدام حسنة. هنا نرجع فما القطاع اللي تسمع فيها مدام حسنة. إذا هنا المشاركة كيفاش باش تكون، يعني تشريك يعني التلاميذ والطلبة والأولياء في هذا المشروع؟ إذا هنا يقول لي سي محمد أمين بوبكري انقطع الهاتف، نعود الاتصال بمدام حسنة الحمزاوي باش ناخذ أكثر تفاصيل على كيفية المشاركة، كيفاش باش نقربوا للشباب، كيفاش باش يدخلوا في هذا الحوار، كيفاش باش يكون التقييم واختيار الشباب اللي باش يكون حاضر داخل هذا الحوار واللي باش ينشط هذه الحوارات يعني حول الشباب والعلوم علوم، ويعني هنا نقاط عديدة تثير يعني الاستفهام، يعني علاش الشباب توا يعزف يعني على الإقبال على الاختصاصات العلمية. إذا ناخذوا فاصل موسيقي وبعد نرجع مع مدام حسنة الحمزاوي بتعطينا كل التفاصيل. خليكم معنا مستمعينا في برنامج إدراك اللي مازال متواصل معكم حتى نص النهار.
2: إدراك
3: إدراك
4: إدراك، العلم في خدمة الإنسان والفكر في خدمة العلم. إدراك،
5: لأن المعرفة تبدأ بسؤال.
4: إدراك،
5: نافذة على جوهر الأشياء.
4: إدراك مع وفاء بركة

0: 11:02 دقيقتين على موجات إذاعة تونس الثقافية. احنا مازلنا مواصلين معاكم على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج إدراك حول العلوم والمستجدات العلمية والبرامج الداعمة لهذه المنظومة العلمية. نرجع المشروع سوافي وتشريك الشباب في الحوار حول موضوع الشباب والعلوم. نرجع مع مدام حسن الحمزاوي. مرحبا بك مجددا.
1: مرحبا. عايشك شكرا.
0: نعم نرجع معاك مدام حسنة واللي التحق بينا توا على موجات إذاعة تونس الثقافية. إذا هذا المشروع يهتم خاصة بتشريك الشباب واندماجهم في المجال العلمي، وأيضا اللي هو عنده أهداف مختلفة وثلاثة محاور كبرى. إذا نرجع هنا على الفرصة يعني المتاحة والجديدة بالنسبة للشباب وتشريكهم في هذا الحوار ونقاش وطني نجم نقوله، معناها اللي باش يكون داخل الجهات وداخل مدن الجمهورية التونسية. كيفاش باش يكون؟
1: شكرا. يعني كما قلنا دونك الحوار هذايا الهدف متاعنا هو أن ننظم حلقات حوار في 24 ولاية. معناتها باش يشاركوا فيه حوالي 13,000 مشارك، من بينهم شباب وتلامذة، بالإضافة إلى بطبيعة نجمة يكون أولياء ومؤسسات عمومية ومؤسسات خاصة وجمعيات. كيفاش بش يتم تنظيم حلقات النقاش في 24 ولاية؟ احنا من أول مشروع سوافي انتدبنا ولا قام تم اختيار مجموعة من الجمعيات. عنا 20 جمعية تخدم في 23 ولاية، وعنا كيف كيف مؤسسات عمومية كيما قصر العلوم بالمنستير.
0: نعم.
1: اللي باش يعاونونا في التنظيم اللوجستي للحلقات النقاش هذه. من ناحية أخرى كيف كيف دونك التنظيم هذا باش يتم من خلال اللجان تخدم فيها الجمعية. يعني الجمعية هي عندها الإمكانيات اللوجستية اللي تمولها مشروع سوافي، ومعهم باش ينسقوا مع مندوبيات التعليم والشباب والرياضة ومع الجامعات. خاطر مشروع سوافي عندنا شبكة من الإطارات المرجعية في مختلف المندوبيات وفي الجامعات اللي ننسقوا معهم في تنفيذ المشاريع الجمعياتية وجميع الأنشطة اللي تتبرمج في إطار مشروع سوافي.
0: نعم.
1: دونك هذا كيفاش باش يتم التنظيم. لكن كي تقول انت حلقات نقاش، فما عندنا موضوع النقاش شنو ما لي تيماتيك هذوكم. دونك حددنا تحددوا محاور الكبار نتاع الحوار، لكن فما طريقه تعرف معناها باش تكون المخرجات، معناتها فما موثوقية في المخرجات وفي النتائج
0: نتاع
1: الحوار هذا. فما منهج، فما انطلاقا من بيداغوجية معناتها طرح الأسئلة. البيداغوجية اللي هي ذي لازمها تكون موجهة، معناها باختلاف الأطراف اللي بتشارك في حلقات الحوار هذه. مش كما باش نسألوا سؤال تلميذ عمره 17 ولا 18 سنة، مش كما باش نسألوا معناها طالب، مش كما باش نطرح الموضوع مع أطراف أخرى كما نقول مؤسسات عمومية ولا مؤسسة خاصة وإلا جمعيات
0: مبنية على أساليب بيداغوجية. يعني نعم
1: والتنظيم ولا التنشيط هذا كيف كيف، ولا كما يقولوا التوثيق متاع حلقات النقاش هذية كيف كيف، يلزم يصير بناء على منهجية فيها معناها مستوى جودة معين.
0: نعم.
1: هذيك علاش يعني مشروع سوافي أطلق مجموعة من إعلانات طلب الترشح فيها اللي يتوجه معناتها مستوى خبراء. هذوكم الخبراء اللي باش يدخلوا باش ينشطوا حلقات حوار حول مواضيع اللي هي تتوجه وباش يناقشوها معناتها كما نقولوا مؤسسات عموميه وخاصه وجمعيات، يعني مستوى معين. وفما حلقه نقاش اللي باش تتوجه للطلبه والتلامذه. من بين المقترحات اللي تم صياغتها في اطار لجنه قياده يعني الحوار هذا، هو أنه نشاركوا الطلبة باش يكونوا هما بيدهم يتدخلوا في عملية تنشيط النشاط معنا حلقات
0: الحوار هذه
1: اللي بيشاركوا فيها التلامذة. ونقولوا أيوة. احنا الطلبه اقرب للتلاميذ كيف كيف فما هدف هو انه الطالب نحسوه بالمسؤوليه في انه هو راه بدا يكون عنصر فاعل انطلاقا معناه عنصر فاعل ونحضروه زاده كيف كيف للحياه العمليه
0: العمليه نعم
1: كيفاش فوالا كيفاش على خاطر الاختيار نتاع الطلبه اللي باش يشاركوا معنا بشي دونك بشي يتم على اساس معايير بالطبيعه احنا نتوجهوا للطلبه اللي على القليله تموا عامين تعليم عالي ويكون زاد عندهم نشاط سابق في اطار جمعيات والا نوادي علميه والا حتى شاركوا في تنظيم معناتها كما نقولوا
0: ملتقيات نعم علمية
1: في الولايات نتاعهم
0: نعم.
1: حبينا انه يكون عندنا في كل ولايه على الاقل زوز مشاركين زوز ناشطين أيوة. وزوز مقررين من الطلبه اللي هما يكونوا متواجدين في الولايات نتاعهم واحنا باش نجموا يخدموا الخدمه هذه عندهم فرصه كبيره ياسر باش انهم يتكونوا في مجال التنشيط يعني لانيماسيون لا فاسيليتاسيون نتاع هذوما لي سيونس دو ديبا وكيف كيف في مجال لو ريبورتينغ اللي هو عنده قواعده وعنده يعني فما معايير
0: المقاييس العلميه نعم نعم نعم هنا سؤالي هنا انت قلت معناها باش يكون فما دورات تكوينيه داخل الجهات يعني هما مش باش يتنقلوا معناها لتونس العاصمه باش يكونوا موجودين في هذا المجال يعني ولا مشاركه
1: التفاصيل اللوجستيه هذيك بعد كي جيونا كيما نقولوا المترشحين ونشوفوا يعني شكون الولايات اللي عندنا فيها الكل مترشحين دونك باش وقتها باش نحددوا التفاصيل اللوجستيه نتاع تنظيم حلقات التكوين لكن المؤكد والاكيد انه حلقات معناها الحوار باش تتم بصفه حضوريه في الولايات في جميع الولايات جدا.
0: نعم المده الزمنيه المخصصه يعني للبرنامج التكوين حددتوها
1: برنامج التكوين هو في الواقع احنا في اعلانات الترشح من بين اعلانات الترشح طلبنا انه باش ننتدبوا خبير اللي هو مختص وعنده تجربه كبيره في تنشيط حلقات الحوار وهو يعني باش يعمل يحط لنا برنامج تكوين ومواكبه مشكل التكوين برك يعني مش تكوين نظري فقط لكن هو باش يحضر في حلقات النقاش هذه وباش يشوف كيفاش كل منشط وكل مقرر كيفاش باش يخدم ويحاول يعطيه كما نقولوا معناتها ملاحظاته باش يتحسن الاداء نتاعو وباش في الاخر يكون عندنا حلقات معناتها حوار في مستوى نتاع جوده معين ونتصور هذه فرصه بهي برشا للطلبه اللي باش يشاركوا معنا من ناحيه باش يكون عنصر فاعل في نقاش معناها حول معناها موضوع معناها ذو أهمية وطنية لمستقبل بلادنا من ناحية ومن ناحية أخرى بشي معناتها يطور المهارات متاعه في مجال مهم برشا وتنجم تساعده حتى نعم. في معناها تطوير القدرات التشغيلية متاعه إن شاء الله.
0: أكيد وهذا مهم جدا يعني النقطة اللي اشتغلت عليها سيدة حسن الحمزاوي خاصة هنا تأطير الشباب في مجال الحوارات وحلقات النقاش لأن نعرف التلميذ يعني أو الطالب والشاب بصفة عامة الحقيقة يعني يتلقى المعلومة بأريحية كشاب يعني مثله يعني في نفس العمر يتقاسموا يعني نفس المشاغل نفس التحديات نتصور أنه المعلومة باش تكون أكثر يعني دقة وتوصل أكثر لأصحاب القرارات مع أكيد المختصين اللي باش يكونوا حاضرين يعني في عديد الاختصاصات في الجانب التكويني والتعليمي وهذا كما تفضلت وقلت مدام حسنة يعني نقطة مهمة جدا هنا كيفاش باش يشاركوا فما سقف زمن محدد لتقديم المقترحات الملف كيفاش يحضروه هنا اللي يسمعوا فينا يعني الطلبة اللي يسمعوا فينا في داخل الجمعيات داخل يعني الجامعات هذا كل يهمهم يعني الفرصة هذه
1: بتبيع به دونك اللي مهتم باش انه يترشح ينجم يشوف صفحات التواصل الاجتماعي نتاع المشروع سوافي يعني يكتب ساينس ويز اند فور يوث كو سوا على الفيسبوك الانستغرام لينكدين دونك يلقى اعلان ترشح واللي فيه شنو ما المعايير المطلوبه وفيه الملف به. الملف منش يتكون، المعايير حكيت لك عليهم شويه.
0: نعم.
1: الملف منش يتكون بطبيعه نسخه على بطاقه تعريف الوطنيه باش يعطينا اخر شهاده
0: علمية.
1: اخر شهاده نجاح والا كما نقولوا معناتها غولفيد نوت باش نتاكدوا اللي هو طالب، وباش يعمل كما نقولوا اون لاتر دو موتيفاسيون يفسر لنا علاش هو مهتم انه يكون من ضمن فريق المناشطين، ويقول لنا شنو هي الولايه اللي هو يكون متواجد فيها معناتها.
0: نعم.
1: خلال فترة تنظيم الحلقات الحوار. حلقات
0: نعم.
1: الحوار بإذن الله تتم إن شاء الله في ما بين شهر أكتوبر ونوفمبر. دونك يعطينا المعلومات هذه الكل، وكيف كيف بطبيعة كيفش يحط مثلا أنه يشارك في نشاط علمي ولا حاجة، يحاول يحط لنا معناتها دي جوستيفيكاتيف و معناتها في الملف نتاعو. دونك ينجموا يصبوا الملفات نتاعهم معناتها مش مضطرين انهم يبعثوا بالبوستة ولا ينجموا. دونك حطينا ادريس ايميل، حطينا معناتها عنوان الكتروني اللي باش يبعثوا عليه الترشحات نتاعهم. الترشحات نقبلوها ان شاء الله من هنا حتى 24 جوان حتى نص الليل. دونك تبعثوا بالايميل معناتها الملفات نتاعكم.
0: مازالت فما الفرصة. نعم متاحة.
1: أيوة
0: الـ 24 جوان.
1: يعني الربعة متاع الجاية اللي بعدها دونك آخر أجل.
0: نعم إن شاء الله يكونوا يعني يستغلوا هالفرصة هذه أكيد، واللي هي الحقيقة قيمة مضافة بالنسبة للشباب المشاركة. إذا بالنسبة للمخرجات هنا ومخرجات النقاشات التلامذة معناها حطيتوا معناها كيفاش خطة عمل يعني فعلية باش تكون عند الوزارات المعنية؟
1: بطبيعة كما قلت لك ساعة أولا المنطلق هو أنه ابتداء من أول خطوة بديناها في تحضير الحلقات الحوار هذه، دونك نخدموا مع لجنة يمثلين فيها الوزارات اللي حكيت عليهم.
0: نعم.
1: اللي هما التعليم العالي والتربية وشباب الرياضة والاقتصاد والتخطيط وتكنولوجيات الاتصال.
0: اتصال.
1: يعني في المدة اللي فاتت تم معناتها الاستعانة بخبرات بالطبيعة، وتحط مخطط عمل كامل اللي هو يبين جميع مراحل الحوار، شكون الأطراف المتداخلة، شنية المحاور اللي بيش يتم تطرق ليها، وكيف كيف شنو كما يقولوا مقال المخرجات هذه. فما حاجة زادة يلزمني نضيفها هو أن نراو بالإضافة إلى الأطراف المتواجدين في بلادنا لهنا إن شاء الله بإذن الله باش نشاركوا الخبراء والكفاءات التونسية في الخارج باش يكونوا مشاركين.
0: نعم.
1: خاطر عندهم يعني عندهم دور كبير وعندهم خبرات كبيرة باش ينجموا يعطيو ويزيدوا الإضافة به.
0: نعم.
1: المخرجات هذية يعني كما نقولوا احنا على المستوى كل ولاية باش يتم التطرق للمحاور كاملة، وباش يتم صياغة جذاذة اللي هي تلخص مخرجات الحوارات في كل ولاية به. بعد نطلعوا للمستوى الوطني، يولي في كل محور من المحاور هذيك يتم صياغة جذاذة وطني على مستوى وطني اللي هي تلخص التوجهات العامة وتلخص المخرجات جميع حلقات الحوار في كامل تراب الجمهورية.
0: نعم.
1: المخرجات هذيك وكي نقولوا راهو حلقات الحوار على المستوى الولايات، يعني اللي هي باش تعبر على راي الشباب، باش تعبر على راي التلامذة، على راي الاولياء، وزادة باش تعبر على موقف الادارات التونسية وموقف القطاع الخاص وموقف القطاع الجمعياتي. يعني هي كما نقولوا جذاذة على مستوى ولاية باش تعبر على اراء وعلى جميع الأطراف المتدخلة.
0: نعم.
1: نطلعوا للمستوى الوطني، تم صياغة جذاذات على مستوى وطني في مختلف محاور الحوار هذيك. بعديك يتعداو الجذاذات هذيك إلى كما نقولوا دي فوكس جروب، يكون فيهم كما نقولوا معناتها خبراء في مجالات متعدة باش يتم نزيد معناها تتغربل هيك المقترحات هذيك، وخاصة يتم ترجمتها إلى أنشطة كما نقولوا واقعية وأنشطة ملموسة نجم نحطوها على أرض
0: الواقع. نعم.
1: بعد المسار هذا كله باش يتم إن شاء الله اختتامه بإذن الله مع نهاية زادة مشروع سوافي بمؤتمر على معناتها المشاركين من جميع الولايات بما فيهم الشباب باش يتقدم مخرجات الحوار هذا، تتقدم بحضور جميع الوزارات، وبتبيع بعض هذاك كله احنا باش نسلموه للوزارات المعنية والهيئات المعنية، ونكونوا احنا ان شاء الله كملنا المشروع متاعنا. وبعد ذلك كما نقولوا الإدارة التونسية والوزارات معناتها احنا يعني نقولوا احنا دور مشروع سوافي هو ان نعملوا حوار في مستوى جودة معينة، ان نوصل صوت مختلف الأطراف للإدارة ونعبروا عليه كيفاش ترى انها كيفاش نجموا نحسنوا علاقة الشباب بالعلوم، كيفاش نقربوا الشباب التونسي والأطفال من العلوم، وكيش يقولوا وإن شاء الله بعد ذلك يساعد في صياغة
0: برامج
1: مخططة واقعية واللي هي معناتها يتم تنفيذها بإذن الله
0: إن شاء الله. شكرا لك مدام حسنة الحمزاوي عن الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي على هذه كل التفاصيل، وموافقين إن شاء الله. شكرا لك. احنا مازلنا مواصلين معكم مستمعينا في برنامج ادراك، بعد شويه باش يكونوا معنا غيث بن نور عن جمعيه تونسيه باش نحكيوا على الامواج الزرقاء، شنو هي حكايتنا، شنو هو التفسير العلمي وراء الامواج الزرقاء. خليكم معنا ما تبعدوش.

0: إدراك، لأن المعرفة تبدأ بسؤال.
1: نرجع معكم متابعينا، تحية لكل من يتابع فينا على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج إدراك، ويلتحق بنا غيث بنور عن جمعية تونسي. مرحبا بك.
2: تحية ليك وفاء، تحية لجميع مستمعات ومستمعي إذاعة تونس الثقافية.
1: أنا ديما نقول تونسي باش نوضح الكلمة، هو تونسي هو تونسي.
2: أي خليك كلمة يعني تونسي تخرج في
1: النطق. تخرج لازم. إذا اليوم باش نحكي معاك غيث، هنا جبتك من تظاهرة علمية على المباشر. شنو بالضبط قبل
2: تظاهر على لي سيتاسي دونك يعني لي ماميفير مارين الكبار كيما لي دوفان ولي بالين اللي يعيشوا في الميديتيراني، وشنو هما لي بروجي اللي نعملوا فيهم باش نوصلوا نحميهم، خاطر عندهم دور كبير في الـ في الـ في النظام البيئي. دونك لازموا حاجات كيما هكا نفيدوك فيها، نفيدوك بها فيها في مقابل اخرى نتوسعوا فيها
1: ان شاء الله باكثر تفاصيل بعد. يعني ان شاء الله باش تلتحق انت بالتظاهره هذه وباش تاخذ اكثر تفاصيل، وان شاء الله في الحصص القادمه ناخذوا يعني الدراسات وشنو لازمنا
2: شنو اللي صاير تو
1: صاير تو. نعم انا باش نرجع بيك على يعني الامواج الزرقاء اللي تضيء باللون الازرق في الشواطئ نتاعنا، شفناها في حمام النف.
2: حمام النف
1: وفما شواطئ اخرى يعني داخل
2: لحد الان فما كونشي حمام النف، فما عباد قالوا فما دي معناها صار الفينومين في بلايص اخرين، ما كي جينا نثبتوا لقيناهم حاجات غلطه معناها مش بالرسمي صار الفينومين هذايا، بتيتخ غلطوا ما بين الضوء انعكاس نتاع الضوء ولا ضوء جاي من القاوية ولا حاجه
1: احنا هنا باش نفسروه احنا علميا. يعني شنو هي الظاهره هذه؟ هل تخوف الظاهره هذه او ظاهره طبيعيه عاديه؟ الحقيقه هما فما برشا معلومات توا معناها جاي فصل الصيف ونعرفوا نحن المصطفين ونعرفوا نحن البحر، لكن شفنا برشا يعني ظواهر قاعده تصير يعني في شواطئنا وفي البحر الابيض المتوسط من يعني ظهور الحصة اللي فاتت حكينا على ظهور الحريقة يعني بين قوسين، يعني توا نحكيه على القرش الأزرق اللي موجود توا نرجعوا له نحن بكل تفاصيل، لكن نحن اليوم شو نركزوا يعني على الموجة الزرقاء هذه. شنو هو لونها؟ شنو هو تفسيرها العلمي؟ شنو تفسر لنا غايه؟
2: هو الحقيقه ستان فينومين سبيكتاكولير على خاطر روحك تمشي في البحر تشوف يولي يشعل لك بالازرق. عنده تفسير علمي اسمه ديجا العلمي سي لا بيولومينيسونس مارين، يعني التلألؤ البيولوجي البحري، وعيطوا له زيد ليتانسيل دو لا مير معناها الشعله نتاع الماء. هي حاجه ياسر مزيانه كي تشوفها، ووقت اللي الموجه تضرب في لي ريف والا وقت اللي تصير بيرتورباسيون في الماء دونك تمس بيديك الماء والا ان اوبجي يبدا ماشي في الماء دونك يحرك، التحرك هذا يولد انبعاث نتاع ضوء ازرق لوميير بلو كي الكتريك كي فيريك منظرها محلي برشا.
1: احنا شفنا الفيديوهات وان شاء الله بعد قليل نقولوا اللي يسمعوا فينا على موجات اذاعه تونس الثقافيه باش يكون فما النقاش والحوار والفيديوهات معناها يلقاهم على صفحه الفيسبوك وتنهبطوا الفيديو ويشوفوا هذا المنظر هذا.
2: اي
1: حلو
2: منظر مزيان برشا.
1: اي مزيان برشا، لكن هنا نستغربوا له الحقيقه يعني المغرومين بالبحر باش يلاحظوا هال يعني الاختلاف يعني في الموجة، لكن اي لكن هنا ما بعد التساؤل يعني هذه
2: نفسروا كيف علاش يصير بالضبط
1: علاش يصير
2: اي جوستما. هو راه مش الموجة في حد ذاتها هي اللي تبعث الضوء مي وراء الماجي فيزيوال هذايا فما ان فينومين بيورمون بيولوجيك. دونك نحكيو على ملايين وملايين نتاع كائنات مجهرية احادية الخلايا يعني دي ميكرو اورغانيزم يونيسيلولير ينتميوا لشعبة لي دينوفلاجيلي دونك حاجات صغار مجهرية ما تشوفهاش بالعين المجردة مي تكون موجودة بصفة مهولة، نحكيو على يصلح حتى مليارات نتاع لي زانديفيدو هما اللي سبوا الحاجة هذه. يعتقد أنه في شط نتاع حمام النف النوع اللي متسبب في الظهور نتاع الفينومين هذايا ينتمي لجنس نوكتيلوكا، ونوكتيلوكا هي موجودة بدا في شعبة لي دينوفلاجيلي. نقولوا علاش بلوتو كيفاش معناها ان اورغانيزم عادي يولي يبعث الضوء. هما لي ميكرو اورغانيزم هذوما هما يوني سيلولير يعني متكونين من خليه واحده. الخليه ذي فيها دو سبستانس متميزين بهم هما اللي هما انونزيم اسمها لوسيفيراز وموليكول اسمها لوسيفيرين. دونك هل لي سبستانس هذوما اللي موجودين عندها وقت اللي تصير اون اكسيتاسيون ميكانيك من البر معناها موجه تضرب ولا حاجه تحركها معناها حاجه تحرك السلول هذيك يتفاعلوا يدخلوا في اون شين تاع دي رياكسيون كيميك اللي النتيجه نتاعهم لو ريزلتات طلع لك هاك البلو الكتريك هذاك يخرج البر.
1: ايوه
2: يقول قايل علاش مثلا ان اورغانيزم الى ديفلوبي دونك ليفولوسيون خليت له ان تري كيما هكا يظهر. عنده تفسير انه سي تا ميكانيزم دو ديفونس طريقه باش الكائن هذايا يدافع على روحه ولا يدافع على روحه من شكون من لي بريداتور بيان سور اللي موجودين بحذاه. فما دو هيبوتيز يفسروا كيفاش الحمايه هذه تكون. دونك فما هيبوتيز الاولى اللي هي سامبل اكثر يقول لك جوست يبعث ضوء باش الحاجه اللي باش تجي تاكله تهرب تشوف الضوء تهرب تجري على روحه. ليبوتيز الثانيه تقول اللي هو دو فاسون انديريكت يخلي البريداتور نتاعو يتجنب انه ياكلو. علاش باش نعطيك مثال قبل مثال خلينا نبداو ساعه بالقانون اللي في المنظومات البحريه انه كل ما يصغر حجمك كل ما انت اللوطة في الهرم نتاع لي غولاسيون تروفيك.
1: يعني
2: كل ما يصغر حجمك يعني كل ما يكثر عليك المفترسين
1: تكون طعم يعني
2: تكون طعم ولا كل ما تصغر حجمك كل ما يكثر عليك الشيء باش ياكلوك. دونك انت تحاول تحمي روحك باش ما ياكلوكش ولا كيفاش انديريكتومون يحاول يحمي روحه. انا قلت لك هما سو سون دي ميكرو اورغانيزم يعني حاجات صغار برشا بار اكزومبل حاجات اللي نجموا ياكلوهم هما لي شفغيت. تجي كعبه شفغيت في الليل تبدا تهز هكاك تنقش وتاكل في لي دينو فلاجيلي. هما مادامهم يبعثوا في الضوء دونك الشفغيت هذايا تولي هي بيدا تشعل بالضوء في الليل. دونك تولي كانت معناها محميه في الظلام في الليل من لي بريداتور نتاعها تولي مفضوحه.
1: ايوا
2: دونك تظهر فوالا قرنيطه مثلا تحب تاكل الشفغيت كانت ما تشوفهاش كي يمشي الشفغيت ياكل هاللي دينو فلاجيلي يولي هو مفضوح وجاي قرنيطه تاكله. دونك هو بيدي يولي يتجنب
1: الكين هذا
2: هو حديقه معناها خلايا واحده ما عندوش مخ ما ذكاء نتاع ديكولوني مع بعضهم فوالا.
1: نعم نعم
2: هذيك ليفوليسيون شنيا طلع في الكائنات هذوما.
1: نعم واحنا قاعدين نتعلموا من الطبيعه وحتى الابحاث العلميه نتاعنا كل يعني تجي من يعني الاستنتاج الموجود يعني داخل
2: احنا ونبسيرف ونحاولوا من الطبيعه نخلقوا حاجات نجموا نستيميلو بهم ونجاوبوا على دي بروبليم موجودين عندنا نستوحاو من الطبيعه كما مثلا الطياره هي مستوحات من شكل الطياره مستوحات من العصفور
1: والا
2: لي بانو فوتوفولتايك مستوحين من الفوتوزينتيز اللي تعملها النبته.
1: النبته نعم
2: بالنسبه للظهور نتاع الفينومين هذايا البلوم هذايا بلوم يعني اون بروليفيراسيون ماسيف تكاثر كبير في حمام الانف ماهوش حاجه خلينا نقولوا غير طبيعيه على خاطر
1: يعني صارت تنجم
2: صار ديجا عندها 4 سنين لي دينوفلاجيلي
1: الشعبه ما تصيرش ديما يعني
2: ما تصيرش ديما بي تنفسروا علاش ما تصيرش ديما اما لي دينوفلاجيلي هذوما موجودين في البحر الابيض المتوسط 673 نوع من اصل 2300 نوع موجودين في العالم الكل. دونك احنا ديجا كيما نقولوا نكتة صغيرة الميديتيراني من لي زوسيون اللي موجودين في العالم الكل مي عنده نسبة مهمة من اللي دينو في الجالية هذوما يعيشوا فيه. أما 5% بركة من 673 هذوما ومن 2300 عندهم القدرة على التلألؤ الحيوي أنهم يخرجوا الضوء ذاك الأزرق. دونك حاجة تم بلوز موان
1: غاف علاش اللون الأزرق يعني
2: علاش اللون الأزرق بالذات
1: يعني
2: هو اللون الأزرق عنده القدرة أنه يخترق الموجات نتاع نعم. نتاع الماء حاجة في الفيزيك فما عنا لو سبيكتر نتاع الضوء سافاري من الأحمر للأزرق. الأزرق عنده القدرة أنه يخترق لي موليكول نتاع الأجدوزو ويخرج باش يوصل لعينينا ونشوفوه. احنا ديجا علاش ما نشوفوهوش في الصباح الضوء هذايا خاطر الصباح الشمس تبعث لا لوميير بلونش اللي هي فيها اللي معناها الأنواع الكل نتاع الضوء دونك سا كامو في الضوء الأزرق اللي يظهر في الليل.
1: دونك هنا الضوء الأزرق هو يظهر في الليل دونك بغياب أشعة الشمس
2: نعم اكزاكتومون
1: نعم به هذا بالنسبة لظاهرة البحر اللي هنا فصلناها راهي ظاهرة طبيعية
2: ديجا فما سامحني في العوامل اللي خليو الحاجة هذه تظهر قبيلة سألتني عليها العامل الأول نجمو نخرجوا من الأنالوجي نتاع مثلا نبتة خاطر هو الديناوفلاجيلي اسمهم دي فيتو بلانكتون في تو جايه من نبته دونك يقربوا في في الكومبورتمون نتاعهم للنباتات. ايماجين انت عندك معناها الحاجات اللي تخلي البلوم هذا يصير لازم يكون فما وصفه اون ريسيت اكزاكت اللي تقرب في مكوناتها لي زانغريديون تاع الوصفه. كان تحب مثلا تربي نبته في البلكون نتاعك, ايماجين عندك نبته تحطها في محبس وتحطها في كوان ظلام وما فيهوش ضوء من غير ما تعطيها حتى شيء من عندك, تشوفها تطلع بشويه بشويه دونك تبدا تطلع في الورقات نتاعها بالسيف. بار كونتر كان تشد دبوزه نتاع فيرتيليزون ولا يعني سماد وتصبها على النبته هذيك تشوف كيفاش تطلع اكسبونونسيلمون وتخرج الاوراق واللي غاسين حتى يكسروا. كيفاش نجموا نطبقوا الانالوجي هذايا على لي بلوم نتاع لي دينوفلاجيلي؟ بلاصة حملنف هي بلاصة معروفة أنه فيها دي روجي أوربان ودي روجي اندستريال, دونك عندنا برشا مي أنتخو بارنتيز مصخ اللي يخرج غاديكا ويكون غني بالنيترات وبالفوسفات اللي هما الحاجات اللي تستحقهم هي باش تنمو بالكدير. دونك لي روجي هذوما كيف تلقاهم معناها موجودين بكثره كوم سي وليمه
1: قاطه,
2: دونك يبداو يتكاثروا ويكثروا مش نورمال. وبخلاف هال العامل
1: يعني معناها هي ظاهره جميله هكا كي لكن وراها الحقيقه معناها ظواهر لازمنا
2: وراها ريتي ان بو سون
1: نعم فوالا نتجنبوها يعني نعم.
2: هو شوف الفوسفات والنيترات احنا قلنا اللي في حملين في جيم اللي روجي خاطر نعرفوها بلاصه حملين في يصيروا فيها دي روجي, مي حتى في الطبيعه بعاد حتى على البلايص اللي فيهم الانسان ينجموا يصيروا ظواهر هذوما كيف يطلعوا لي نوتريمون من القاع نتاع البحر اللوطا بالستراتيفيكاسيون نتاع الماء بالماء كيفاش السوميلونج ويطلع دونك لي نوتريمون يطلعوا من اللوطا يوصلوا للسيرفاس باش يخليوا البلوم هذا يصير. دونك بخلاف العامل هذا نتاع وجود entre parenthèses السماد فما زوز عوامل اخرين مهمين اللي هما الحراره والملوحه نتاع البحر. الحراره احنا توا في شهر جوان دونك الشمس بدات تسخن في الطبقه السوبرفيسيال نتاع الماء اللي هي
1: سطحيه للبحر نعم
2: اللي احنا شفنا فيها ديجا البلوم خاطر هما يخيروا انهم يكونوا في الطبقه السطحيه نتاع البحر. بخلاف الحراره الملوحه اللي في شط حمام بلنف عنده اون ملوحه اون سالينيتي
1: يعني نسبه
2: ملوحه بلوز او موان ستابل خاطرها بلاصه غولاتيفمون مسكره ما فيهاش برشا ريح دونك الريح هذا ما يخليش لي غروبمون نتاع لي دينوفلاجيلي هذوما يتوسعوا يقعدوا ملمومين مع بعضهم في في في بلاصه برك.
1: نعم هذه بالنسبه لظاهره الامواج الزرقاء بكل تفاصيل من عندك غيث بن نور, لكن انا مش نمشي في يعني ملاحظه هكا وجيزه ويعني مساج من عندك بالنسبه للقرش الازرق زاده اللي توا برشا فيديوهات قاعده تصير وبرشا يعني نقاشات وحوارات على مواقع التواصل الاجتماعي وانتم وضحتوا كجمعيه زاده ظهور القرش الازرق في الشواطئ بتاعنا علاش قرب رغم انه هو القرش يحبش يعني الحرارة المرتفعة.
2: هو حاجة عادية رو
1: تصير كل عام
2: حاجة عادية تصير كل عام هو بلاستو معناها القرش هذاك النوع هذاك في داره في البحر الأبيض المتوسط
1: دونك
2: احنا هما اللي بلوز موان داخلين عليه. هو الحقيقة القرش
1: خلينا على الأقل شوية سيف البحر وبيصير
2: هو جاي قبلنا أما ما موش اختيار على العباد كان ما دورش بيه كان ما تعملوا حتى شيء ما دورش بيه. أنا ديما كان تشوف لي فيديو
1: أنا ما ندورش بالبحر كان
2: أبون لا متخافش متخافش فما عباد يعوموا بحذيه وفما عباد حتى يوصل لهم يعملوا له هكا على راسه باش هو يبعد وما يصير لهم حتى شيء
1: وما عندهمش خوف والفوبي كيما معناها برشا عباد اخرى. غايب قاعد يستغرب استغرب مني كيفاش تخاف يعني
2: ليه هو بالحق
1: فما
2: هو شوف فما برشا افكار غلطه يدور عليه القرش ماهوش بالوحشيه اللي يستخيبوها العباد. باش نعطيك اون ستاتيستيك مثلا العدد نتاع العباد اللي يموتوا كل عام من جراير الحصان اكثر برشا من العدد نتاع البيت تاع العباد اللي يموتوا كل عام جراير القرش. فما شكون خايف من الحصان؟
1: ما يظنش برشا هذا مره بعد قداش يعني يظهر
2: القرش
1: القرش
2: بالنسبه لتونس ما يظهرش برشا اما في بلدان اخرين يدعوهم وهم يدعوهم
1: نعم
2: بحذاهم
1: نعم اقدر احنا مش مالفين يعني بظهور يعني القرش معني راهو ديما
2: كل عام
1: يعني
2: كل عام يظهر حاجه عاديه
1: حاجه عاديه نعم ونأخذوا حظنا وانتباهنا ونبعدوا من زيج فوز زاد
2: هو ما يخافش كان كما قلت لك ما تدورش بيه كان تولي تفرفت انت في الماء كيف تشوفوا تخاف فريسه دونك وقتها ينجم بوسيبيليتي صغيره انه ينجم يحاول يكون كيوريوز يقول شنو هي الحاجه ذي اللي تفرفت هل تكون فريسه ولا لا. مي هو ما يحبش طعم العباد وما ياكلش العباد ما يوصل يعمل اختار كل شيء وقت اللي إلي بروفوكي ولا وقت اللي معناها يستانس أنه يعمل أليان ما بين العباد والماكلة. مثلا عبد ديما يبدأ يوكل يوكل في القرش ويعطي فيه في الحوت دونك هو في مخه يولي العبد ذاك عنده أليان مع الماكلة. هذا اللي يفسر الفازة اللي صارت في في في مصر وقت اللي السائح الروسي هجم عليه قرش. القرش هذاك مستانس في البلاصة هذيك العباد ديما يوكلوا فيه دونك في مخه هو أنه فما أليان ما بين العباد والماكلة. كي شاف عبد قال هذه حاجة مربوطة بالماكلة دونك هذاك علاش صار الهجوم هذاك. مسينو كي ما دورش بيه راه ما يدورش بيك.
1: نعم شكرا لك يعطيك الصحة غيث على كل هذه المعلومات والحقيقة المساحة مفتوحة ليك في كل مرة توضح لنا هذه الظواهر الطبيعية اللي باش نفسروها يعني علميا باش نبعدوا زادة شوية الخوف اللي صاير يعني على المواقع التواصل الاجتماعي وفما زادة اللي العباد متفهمة يعني الوضع وخاصة مع التغيرات المناخية باش نشوفوا يعني ظواهر جديدة لكن نعرفوا كيفاش نتعاملوا معها. شكرا لك غيث مجددا ومرحبا بك في كل وقت. شكرا لك وحنا مازلنا مواصلين معكم في برنامج إدراك حتى نص النهار. خليكم معنا ما تبعدوش.

0: إدراك، العلم في خدمة الإنسان، والفكر في خدمة العلم. إدراك،
1: لأن المعرفة تبدأ بسؤال.
0: إدراك،
1: نافذة على جوهر الأشياء. إدراك،
0: إدراك مع وفاء بركة.
2: ما زلنا مواصلين معكم مستمعينا ومع الأبحاث، برشا أسئلة تتطرح حول الأبحاث العلمية ومستجداتها. ويحضروا معايا في استوديو إذاعة تونس الثقافية مباشرة آمنة دريدي ونور عثمان. مرحبا بكم على موجات إذاعة تونس الثقافية.
3: مرحبا بك.
2: مرحبا بك آمنة، كان تقرب لل
4: يعيشك. ميرسي على الاستضافة. ميرسي.
2: مرحبا. ونور مرحبا.
5: عايشكم. مرحبا. عايشكم على الاستضافة اليوم.
2: مرحبا بكم. إذن اليوم باش ندخلوا عوالم الصناعات الغذائية. إذن باش نحكيوا على مداخلة علمية حول الأنزيمات والصناعات الغذائية اللي جات ضمن تظاهرة دولية الحقيقة ثرية، واللي هو ابتكار تغليف ذكي ومستدام لخدمة مرونة منطقة البحر الأبيض المتوسط. يعني هي الحقيقة تظاهرة عنوانها كبير، لكن وراها يعني الحقيقة دراسات وأبحاث علمية اللي تطبق على أرض الواقع. إذن خلينا نتعرف عليكم. آمنة دريدي مرحبا.
4: يعيشك. آمنة دريدي متحصلة على شهادة ماجستير في البيولوجيا الجزئية والخلوية في علوم النباتات، وحاليا نعمل في ماجستير ثانية في البيولوجيا الحيوانية في نفس الدومين.
2: والمشروع اللي يعني قاعدين تقوموا به، لكن خلينا زادة نتعرفوا على نور. نور عثمان
5: مرحبا. نور عثمان اتجانت ماستير دو في كلية العلوم بنزرت، ونخدم في ضمن المشروع الأكاديمي متاعنا، نخدم على البازيت هذا.
2: أيوة. باش ناخذ أكثر تفاصيل عن هذا المشروع، كيفاش بدأت الفكرة ويعني مراحله والنتائج اللي وصلتوا لها.
4: بالنسبة للمشروع، الاسم متاعه بالضبط هو Applications of Animal Lipases in the Agroalimentary Industry. Cheese Production, Enter-esterification and Trans-esterification.
2: التوضيح
4: قبل كل شيء. بالضبط. الفكرة متاع المشروع هذايا أنه قبل ما ندخلوا ونبدو في الأبحاث في وسط اللابو، على خاطر البحث العلمي في برشا مراحل.
2: أكيد.
4: أول مرحلة أنك تبدأ بالفكرة، من بعديك تتعدى les expériences in vitro، ومن بعد إذا كان عندك أنت تجارب باش تقوم بها على الحيوانات، تتعدى تعمل تجارب in vivo.
2: أيوة.
4: ومن بعديك معناها لي معناها البارتي نتاع انك تجرب كلينيكمون على العبيد، هذيك حكايه اخرى.
2: نعم، هذيك مرحله من بعد
4: متقدمه ولازمها. نعم. برشا دي زوتوريزاسيون الى اخره. لكن خلينا نحكو على المراحل هذيا الكل، ان فيفو وان فيترو.
2: ايوا.
4: فما حاجه اخرى صارت جديده في العوام الاخرانيه، اللي هي اسمها التجارب ان سيليكو. شو معناها ان سيليكو؟ ان سيليكو انك في بلاصه ما تبدا طول تخدم في التجارب نتاعك وتخسر فلوس، خاطر التجارب ماهيش بلاش واللي الماتريو غالين شويه، انك قبل ما تبدا تخدم فيهم هذوما طول تمشي شنو تعمل، تجرب ان سيليكو اللي هو في البي سي في الاورديناتور.
2: أيوة.
4: باستعمال البيو انفورماتيك او ما يسمى بال اكزاكتومون سي البيو انفورماتيك.
2: البيو انفورماتيك البيو الاعلاميه
5: الحيويه.
2: الاعلاميه الحيويه.
4: نعم. بالضبط. نعم. واللي هي انترسيكسيون ما بينات بلوزيور ديسيبلين، اللي هو الانفورماتيك، علوم البيولوجيا، والعلوم نتاع الاحصاء اللي هو الماتيماتيك والستاتستيك.
2: نعم. كيفاش نجمعهم هذا الكل؟
5: علوم جينيه. نعم. والعلوم الاخرى. نعم. الحكايه البيو انفورماتيك. نعم. دومين كبير برشا. اي ويلم برشا علوم.
4: اكزاكتومون. نعم. في البي سي شنو جو عملوا لي بيو انفورماتيسيان؟ جو لموا البيانات نتاع الجينات والمعلومات الجينيه الموجوده توا، اللي عملوا لهم التجارب معناها ان فيفو، اللي عملوا لي زيكستراكسيون وجربوا ان فيفو ان فيترو، شدوا كالتجارب هذوكم العلميه وهزوا لي ريزولتا نتاعهم وحطوا البيانات هذوكم الكل في داتابيز.
2: أيوة.
4: في الحاسوب في الاورديناتور. بطريقه انه كي تجي انت باش تدخل وتعمل التجارب نتاعك، ما تبقاش تعاود تعمل هذوكم لي زيتاب هذوكم الكل، اللي احنا كما قلنا
2: موجودين. يعني بالضبط. على البلاتفورم هذه. نعم.
4: بالضبط موجودين. وانت قبل ما تتعدى تعمل انت التجارب نتاعك، والا باش تجرب الفكره نتاعك اسكو تخدم تنجح والا ما تنجحش.
2: أيوة.
4: تمشي تجرب في البي سي. أيوة. وهو هذا اللي احنا عملناه. أنا خدمت على الكامل ليباز اللي هو ليباز متاع الدغمادير. سو سون دي انزيم انزيمات هي تقوم بقص التري انتري غليسيريد وغليسيرول سي سا بالضبط
5: التي اج
4: التي اج
2: فصلنا هذا هذا مصطلح علمي احنا نحبوا نقلبوا. نعم تفضل نور.
5: هي كما قالت هي ليباز هذم هما انزيمات موجودين في الكائنات الحيه نتاعنا في كوسوا في كما نقولوا في الحيوان ولا في النبات والا حتى في الكائنات الدقيقه الميكروبيولوجي نقص ميكرو اورغانيزم دونك هذو يستعملوهم تو في الصناعات الغذائيه مستعملين برشا سورتو بالنسبه للكائنات الدقيقه. لكن احنا اليوم خدمتنا حولنا انه نتوجه للكائنات بالنسبه للنباتات خدمتي على النبات نتاع الكولزا اللي هو متوفر لهنا برشا عندنا في النور في بن

0: نحن بالنسبة للتظاهرة هذه ركزنا على الصناعات الغذائية في صناعة الأجبان. هذم كما قالت هي الليباز، هذم يكسروا الدهون، يقوموا بتكسير الدهون الموجودة في الحليب بالاسم نحن تياجي، هذم ترياسيل غليسيرول، تكسرهم باش نتحصلوا على جزيئات أصغر، لكن أكثرية نحن نركزوا على الأروماتيزاسيون تاع الجبونة.
1: أيه. النكهات معناها ندخل الانزيم باش نخرجوا نكهه
0: الجبن، اي
2: باش تحصلوا على نكهه جديده، باش تحصلوا على جو
1: باغ اكزومبل. علاش هو تو جبن؟ انا المستمع، انا باش نقول بوخ المستمع، يقول لك جبن عنده كل، يعني جبن عنده الجو نتاعو، هنا علاش ندخلوا الانزيم؟ يعني هو ديجا يعني طبيعي، يعني الاجبان يعني
2: هو الانزيمات تستعمل في صناعه الاجبان من قديم الزمان. باش نعطيك اكزومبل، كيما جبن بارميجانو ريجانو يشرو فيه في ايطاليا، يمشوا له بالذمه باش يشروه. الجبن هذا يستعمل
1: الحقيقه مكلف.
2: بالضبط، وهذاك علاش باغ اكزومبل الاكسبيريونس نتاعي انا كانت باش نثبت ادلي اللي باز نتاع الدروماديغ نتاع الكايمل لي بيز اللي هما ينجموا زاد هما يعملوا بايندينغ. اش معناها بايندينغ؟ معناها يشدوا في التريغليسيريد هما ويقصوهم باش ينجموا يعطونا هالجو هذايا سبيسيال، اللي هو يعني تعطيني انا لهنا بوتنسييل لها اللي باز نتاع الشامو. انا نجم نستعمله في الفالوريزاسيون نتاع حاجه انا عندي منها في بلادي. احنا عندنا لي دروماديغ في تونس، دونك احنا نولوا نجمو نستعملوا لي زونزيم نتاع الدروماديغ هذوما. علاش؟ باش نجم نتحصل انا على ان برودوي دو كاليتي، ان برودوي جديد ماهوش موجود في السوق التونسية، ونجم انا نولي يعني
1: نصدروا
2: نعمل لك فالوريزاسيون لك البرودوي نتاعي انا.
1: فوالا، انا لكن نحب نزيد ناكد يعني الفرق هناك باش ندخلوا لي زونزيم هذوما، شنو اللي باش يحدث؟ يعني شنو هو التغيرات اللي باش تحدث على يعني هنا اخترتوا الألبان، نجموا نختاروا يعني صناعة أخرى.
0: أيها يا قلت لك هي نحن ندرسوا فيهم شنية الوظائف، شنية الحاجات اللي نجموا نستعملوا في الليباز. بالنسبة للتظاهرة هذه كانت فالوريزاسيون كما قلنا نتاع حاجات تراديسيونيل وكل كيا، اخترنا سيكتور نتاع الحليب والأجبان وكل كيا المواد الغذائية. فهمت؟ ما هي نحن ديجا في خدمتنا كما قلت لك نحن نخدموا في الماستير نتاعنا فيها كما نقولوا بارتيات أخرين جايين إن شاء الله،
2: تجارب أخرى.
0: لكن بالنسبه شنو الحاجه دو بلوس بالنسبه للانزيمات نتاعنا هذم، اللي انت تتحكم في الجو نتاعك، الجو اللي حاجتك بيه من الاجبان. خاطر انت قلت لي معناتها كيما نقولوا عندنا لي جو ديجا لي زاروم نتاع الاجبان، لكن انت تتحكم في الجو اللي حاجتك بيه بالضبط من الاجبان هيك. فهمت؟
2: شنو يحب المستهلك؟
0: انت باللي كونتيتي، ونحن ديجا كيما نقولوا حاجات تقريبيه باش تشوف قداش الكونتيتي اللي تستعملها، شنو الحاجات اللي تستعملهم باش تطلع الجو اللي حاجتك بيه هيك الفينال. فهمت؟
1: ايوا، معناها في نفس النوعيه نتاع اللي فهمته معناها نتاع الأجبان النجم أنا نضيفها للانزيمات أكيد بكميات يعني مدروسة وعلمية واللي قاعدين تخدموا بها، باش يعطيني مثلا نوعية من الأنواع الأجبان الموجودة في السوق انطلاقا من البرودوي اللي عندي، من الحليب اللي عندي. يعني ما نقعدش نطبق المراحل الكاملة، خاطر كل جبن نوعيته
2: هو سامحني من بعد انا مانيش هارب منها. اذا كان نجحت لي التجارب اللي انسيليكوم تاعي،
1: أيوة.
2: كي باش ناخذ خطوه اخرى باش نقدم في البحث نتاعي، خاطر هي كل البحث
1: انا انشدار ولا حاجه انا نتحكم في الجو هذاك.
2: اكزاكتومون
0: هذيك الوظيفه
2: بالضبط. فما حاجه من بعد تصير اسمها سنسوري اناليزس، يعني نعملوا دي زاناليست سنسوريال نتاع الجبن نتاعنا نتاع البرودوي نتاعنا، شنو لي زاروم اللي يعطيهم لي بالضبط، شنو لي موليكول المسؤوله على كل اروم. معناها هي حاجة مدروسة بالضبط. الحكاية كيفاش تبدأ من الأول؟ فما داتا بيز موجود كما قلت لك في الأونلاين والكل أوبن أكسس، فيه المعلومات الجينية. نهز أنا منه السيكونس متاعي متاع اللي باز متاعي أنا، نهز نشوف نعمل لها معناها سيمولاسيون 3D، يعني باش نشوفها إذا كان هي في 3D في الحقيقة كيفاش باش يكون شكلها حسب التقريب.
1: نعم.
2: وفي نفس الوقت نلوج انا على لي سوبستغا نتاعي اللي انا باش نجرب عليهم هاللي باز اللي انا باش نخدم به، ونزيد هو نشوف الرد وتروادي وننظفوا ونحضروا يعني باش كيفاش باش يكون هو حسب التقريب، نحطوا في لي كونديسيون اللي باش تصير عليها لي اكسبيريونس. هذا كله بالحاسوب.
1: ايوا،
2: ومن بعديك نحطهم مع بعضهم ونشوف انا هذيا الحاجه اسمها دوكينغ، نعمل دوكينغ موليكولير. ونشوفها النسبة نتاعهم باش يركبوا.

0: على بعضهم باش ينجموا يخرجوا سبسترا قداش باش تكون. أيوة. اذا كان النسبه نتاعهم انه بشاركوا على بعضهم عاليه فهذه حاجه باهيه، يعني هذايا عنده معناها نجحت الفكره نتاعي. الفكره الايبوتيز اللي انا حطيتها من الاول نتاع انه هكا اللي باز هذيك عنده بوتنشال يوز، فكالدومين اللي انا حطيته في بالي يعني موجود. إذا كان ما صارش البايندينغ
1: باش هنا باش نرجعوا
0: اكزاكتومون نعاود نرجع
1: للصفر وللبيانات، وهنا تولي تحاول انه
0: بالضبط وتلعب
1: جديدة.
0: بالضبط وتلعب ديما على اللي على البوتنشال موليكيولز اللي انت تنجم تخدم بيهم، ديما تلعب على شنو هي الموليكيول اللي انا نجم نجرب.
1: نعم نعم
2: هي كيستيون مش ترجع للصفر، هي كيستيون اللي انت معناتها كما نقولوا المولكيول هذيك ما مشيتش معاك، فهمت معناتها ربحت ديجا اللي انت باش تمشي تجربها في ارض الواقع، تجربها باش تخسر فلوس عليها وتخسر وقت، انت جربتها بالبي سي كما نقولوا وقيتها ما مشيتش، تشوف حاجه اخرى تمشي اقرب تربح. كما نحن نلعبوا على الوقت وعلى الفلوس
1: والصوص. نعم هذا هو معناها قداش نستعملوا يعني البيو انفورماتيك يعني مهم جدا هنا في هذا تقريب او يعني تلقاو في تركيبات جديده
0: بالضبط
1: بطرق سريعه ومعناها وفيها حديثة. نتائج وحديثة وذكية، يعني هنا زاد فما استعملت الذكاء الاصطناعي.
2: أي فما استعملنا فما الألفا فولد تو نستعملوها كما نقولوا 2018 أي جديدة هبطت كما نقولوا كما نقولوا هي كما نقولوا تساعدنا باش نقاو ال 3D نتاعنا نتاع الليباس. نحن علاش نلوجوا على الشكل نتاع الليباس نتاعنا باش نجمو نعرفوا الفونكسيون نتاعها، خاطر بالشكل نكملوا يعني الفونكسيون الوظيفه نتاع الليباس نتاعنا باش هكا نعرفوا فاش باش نستعملوها.
1: ف يعني معناها مازلت فما مراحل اخرى للبحث قاعدين تخدموا عليها.
2: ان شاء الله ان شاء الله نحن كما نقولوا السوجي نحب نكملوا في التيز نتاعنا، نحن البارتي نتاع الماستر نخدموا فيها على البيو انفورماتيك، وان شاء الله كنسهل ربي التيز نتاعنا باش نكون نطبقوا ندخلوا ان فيترو ان فيفو ان شاء الله.
1: ان شاء الله ان شاء الله يعني مبعثكم تخدموا في نفس المشروع وفما يعني فريق كامل
0: نخدموا تحت الانكادرمون نتاع مسيو حاتم بالغيف. هو يعمل لنا في الانكادرمون. اي نعم والله يعطيه الصحه ديما معانا ديما
1: سي حاتم. هو نورمالمون المفروض يكون معانا
0: الظروف ما نجمش يكون معنا لكن هو ديما معناها يلوج لنا ديما على زارتيكل سيانتيفيك جدد، ديما يبعث لنا في لي نوفوتي الكل حاصل، وهذاك هو يعني البحث العلمي عمره ما يقف. أكيد. كل يوم فما حاجه جديده، كل يوم فما ارتيكل جديد يهبط وانت لازمك ديما تبدا
2: ابديت
1: هنا هو دور المشرف والمشرف والباحث زاده هنا باش زاده يوصل زاده البحث نتاعو. هنا زاده نحكي وهنا تثمين الابحاث العلميه هنا كيفاش باش توصلوا البحث نتاعكم المراحل توا نحن مازلنا في المراحل الاولى الاوليه لهذا البحث ونجم يوصل النتائج عمليه يعني عندها اثر زاده في ان شاء الله يعني نحكيوا معناها على الصناعه الغذائيه فما عديد يعني في هذا
0: الاندستري
1: فما موجودين كيفاش نجموا نوصلوا يعني للصناعيين هالابحاث العلميه باش يطوروا زاده من منتوجاتهم، خاطر نحكيوا معناها على الديزونزيم اللي هما بدائل للموجود معناها الحاجات الصناعيه للحفظ المواد الغذائيه، يعني هذا هو معناها فاش قاعدين تخدموا عليه يعني
0: بالضبط
1: بطريقه طبيعيه بيولوجيه
2: الطرق صديقه للبيئه.
1: نعم
0: بالضبط
1: وللصحه ايضا
2: اهم حاجه بيان في الانسان والبيئه الزوز.
0: وذاك علاش ماذا بينا ديما لي اندستري تكون عندهم ديما ديبارتمون تاع ريشيرش ديفلوبمون، على خاطر فما ساعات دي اندستري تبقى ديما تخدم في الحاجات البازيك وما تطورش، دونك هذه حاجه معناها ماهيش حاجه باهيه برشا.
1: يعني لازم يكون فما وحده البحث داخل يعني المؤسسات الصناعيه او حتى التبادل يعني مع المخابر ويشوفوا شنو الموجود باش يثمنوا هذه الابحاث اللي موجوده في تونس من خلال طلبتنا وباحثينا ودكاترتنا داخل الجامعات. مشكورين
0: يعني
1: ان شاء الله موافقين ان شاء الله، وان شاء الله نراو المشروع هذايا على ارض الواقع قريبا ان شاء الله. خليكم يعني الكلمه للي يسمع فينا على موجة اذاعه تونس الثقافيه وخاصه من الشباب واللي ايضا اللي يحبوا البحث العلمي، شنو تقولوا لهم؟ نور عثمان.
2: اي نور عثمان. نحن اون فيت البيوت نتاعنا نتاع البحوث والعلم والكوليكيه نحن باش نحسنوا من جوده الحياه نتاعنا وباش نستعملوهم في حياتنا وللانسان وكل شيء. ونحن ما شاء الله في تونس عندنا راهو الكفاءات العلميه باهي ونحاولوا باش ان شاء الله نطوروهم نلقاو شكون يشجعنا نلقاو شكون يدعمنا.
1: نعم ان شاء الله. امنا
0: والله دريتي. انا الحق نتاع ربي متفائله برشا بالبحث العلمي في تونس. كل يوم فما حاجه جديده باقيه تتطور، كل يوم فما حاجات ما كانتش موجوده وموجوده على جال انترناسيونال وباقيه تدخل لتونس، وهي حاجه تشرف ياسر الحقيقه نتاع ربي. وديما ندعو العبيد بشقرة وعلى رواحهم سيختون سي أقرأوا على رواحكم وتثقفوا وكهو.
1: مهم جدا يعني التعليم ومواصلة التعليم خاصة للمرأة والمرأة التونسية. الحقيقة نحن فخر يعني وخاصة الباحثة التونسية اللي هي في المراتب الأولى عالميا. موافقين إن شاء الله. احنا هكا وصلنا نهاية حصتنا من برنامج إدراك لليوم 13 جوان 2016. نقول الحوارات اللي كنا نسمع فيهم تلقاهم إن شاء الله بعد قليل على صفحة الفيسبوك، وأيضا الحوارات والمواكبات اللي قمنا بها خاصة خلال هذا الأسبوع وتظاهرة The Bridge لتقريب الأطباء للاستثمار في المجال الطبي واستعمالات الذكاء الاصطناعي. نقولكم متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة تونس الثقافية. تحية في الجانب التقني محمد أمين البوبكلي، شكرا ليك. وكانت من أمام ميكرو معكم وفي بركة الدردوري تقولكم باي.
3: إدراك
4: إدراك
3: إدراك
4: إدراك. العلم في خدمة الإنسان والفكر في خدمة العلم. إدراك
5: لأن المعرفة تبدأ بسؤال.
4: إدراك
5: نافذة على جوهر الأشياء. إدراك.
4: إدراك مع وفاء بركة.
6: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
7: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
8: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح وهذا يعطيك الأمان.
7: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
9: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق.
7: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
10: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
6: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
11: سيلانس موتور أكسيون.
7: حديث السينما.
12: سينيوري و سينيوري بوناسيرا. Ladies and gentlemen, good evening. Mesdames et messieurs, bonsoir.
13: في أيام قرطاج السينمائية الأولى 1966.
14: احنا شادينا صحيح باش تعمل لسان بيك وكل شيء.
15: أنا زوفونيل، بلادي قرطاج، عيش فيها أميرة، قاوموا العدو، مادام عندنا قوة، مادام حب الوطن يغذي في عزيمتنا.
16: وكالشوجرة اللي قامت على فيلم كل مرة أخذوا رد.
17: في أفلام تكلفت وتكلفت مبالغ كثيرة وملاش أي معنى.
18: وما ننساش بأن كل الأفلام اللي ذكرتها العرضية بتاعها عرضية سينمائية، رؤية مش كلام، رؤية وإدارة ممثلين والمزيد.
19: Merci beaucoup to the festival, the Cannes for this Palme d'Or d'honneur.
6: حديث السينما مع وصال الكسرة.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الأوفياء أينما كنتم، أينما يسيلكم صوتنا على موجات إذاعة تونس الثقافية في حلقة جديدة من برنامج حديث السينما. تحية لكم وين ما يصلكم صوتنا، وتحية لكل متابعي هذه الحصة المختصة في عالم السينما. كالعادة نبدأ بالموسيقى، فاصل ثم نواصل.

0: في حضرة الفن السابع.
1: رجعناكم جديد، تحية لكم مجددا، تحية لكل من انتحق بنا حاليا، مرحبا بكم الناس الكل مستمعينا ومستمعاتنا من داخل تونس أو خارجها، داخل تراب الوطن من شمال البلاد إلى جنوبها. نستقبلوا في فقرة في حضرة الفن السابع ضيفنا موجود بحذنا في البلاتو اللي هو رئيس الجامعة التونسية لنوادي السينما صبر برحومة. مرحبا بك، شكرا على قبول الدعوة، نورتنا.
2: شكرا لك وصال على الدعوة، ومرحبا بك ومرحبا بجميع مستمعي إذاعة تونس الثقافية.
1: مرحبا بك. هات نبداو بجديد، سبق واستضفناك صابر وجيت بحذنا، نتبعوا في جديدك آخر التطورات. عندكم مشروع للجامعة التونسية لنوادي السينما موجه للشباب واليافعين في الجهات الداخلية، كنتوا أعلنتوا على إطلاق هذا المشروع الكاميرا والرفاق، كاميرا كاميرات. أحكينا على المشروع ونأخذ معك فكرة.
2: المشروع كاميرا كاميرات يعني هو يحمل اسمه كاميرا والرفاق، هو اسمه يفسر كل شيء تقريبا. هي الفكرة، الفكرة سهلة بسيطة وعميقة في نفس الوقت. الفكرة أنه نخلق عمل مجموعة من الشباب يتلموا في منطقة من المناطق اللي اخترناهم باش يخدموا فيلم بالكاميرا، يعني الكاميرا باش تكون هي همزة وصل ما بين هك المجموعة ذيك بتاع الشباب. المشروع هو كيفاش تحكي على مشاكلك، على أحلامك، على طموحاتك، على مشاغلك كشاب أو شابة في تونس في مناطق معينة تنسميهم لك المناطق كل بعض.
1: فما عمر محدد انترفال
2: يعني شباب، شباب يفعين وشباب
1: مراهقين زي ده.
2: مراهقين احنا جاونا مراهقين، هما يعني رواد دور الثقافة، رواد دور شباب، رواد معناها الشباب اللي متحمس أنه يخدم فيه. لما احنا عملنا بلا كانديداتور في الغرض وقمنا بفرز، يعني أخذنا دي بروفيل كما يقولوا متاع شباب ويافعين اللي عندهم علاقة قريبة أو بعيدة بالسينما. يعني أولا هم مش مطلوب أنهم يكونوا قارين سينما أو عندهم تاريخ في السينما، لا مش هذا المطلوب.
1: مغرومين
2: تو سامبلومون. هو أصلا المشروع يعني هو كاميرا كاميرات هو يندرج ضمن مشروع كبير اسمه مغرومين. يعني ومغرومين هو في في في في إطار صندوق الإدماج الرياضي والثقافي المحلي للشباب، ومدعمين ليه من مولين ليه هو برنامج الاتحاد الأوروبي لدعم الشباب التونسي European Union for Youth، وأيضا بالشراكة مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، وأيضا مشارك فيه الاتحاد العالمي للتصوير الفوتوغرافي للفياب والمجلس الثقافي البريطاني البريتش كانسل.
1: برشا شركاء
2: معناتها
1: المشروع كبير. مشروع كبير
2: يعني مش كان احنا مشاركين فيه، يعني هم قبلوا عشرات البوم نعرف قدش قبلوا الكل في الكل سيليكسيون بعد ساعات على عشرات المشاريع، على عديد المشاريع منهم احنا يعني احنا نسميه لفون اسبانيول، لانه اسبانيول هما اللي كانوا معناها المبادرة كانت منهم، هما معناها الوكالة الاسبانية للتعاون كانت هي المبادرة باش عملت المشروع هذايا وجيستيون مع البريتش كانسل. وتم اختيار مشروعنا، يعني قدمنا احنا الدوسي تم الاختيار
1: معناتها باللغه التونسيه بالدارجه التونسيه باللغه بالضبط اللغه الانجليزيه
2: بالفرنسي. احنا العمل اللي تونجس تقصد ولا الملف
1: اللي تونجس؟
2: ليه العمل
1: الملف ليه نعرف
2: فوالا الملف شعله روحه فوالا العمل اللي تونجس بالدارجه
1: التونسيه
2: بالدارجه التونسيه يعني نحكي على مشاغل شباب احنا
1: فوالا
2: يعني الشاب في منطقته عنده مشاغل، عنده مشاكل، عنده طموحات، عنده أحلام، عنده حاجات يخمم فيهم، عنده وضعية يحب يحكي عليها، عنده حديث يحب يقوله، دونك عنده تعبير يحب يوصله، احنا نوفروا له الفرصة باش يوصل التعبير هذا باش ينجز الحاجة اللي يحب عليها.
1: الماتريال
2: المؤطرين
1: زيد
2: ايضا مؤطرين خاصة المؤطرين يعني مؤطرين وقت اللي نقولوا احنا مؤطرين كما مدام سلمى الهبي المخرجة اللي كان في المويه تحصل على جائزة أحسن فيلم قصير في جي سي سي الأخرانية. كنا في مزع عبد الرحمن مع سي محمد علي ميوب مع سي سمير حرباوي في بوعرادة المخرج سمير الحرباوي صديق صديقنا الكل سمير
1: سلمى علي
2: تحية من المنبر هذا الخويا خويا سمير
1: عبد الله الشيم أخو وهدية بن عايشة كل
2: عنا زدكي بشينا لشنني مع مدام نبيلة قويدر استاذه جامعيه تقني في البوزار في في
1: اكاديميين معناتها
2: اكاديميين مخرجين انا نقول
1: ميدانيين
2: ميدانيين
1: اي خاطر مستنسين بالورشات والتاطير والتظاهرات الكبرى
2: بالضبط يعني الكادر كلهم يعني تقريبا يعني مش بالضروره اكاديميين مي اولاد ميدان
1: اي معناتها ميرسو خبراء
2: خبراء ميرسو كونوا قبل قراوا قبل خدموا افلام خدموا التيرا خاصه
1: دونك تجاربهم متنوعه منها المحلي والدولي
2: بالضبط فالاساتذه هذوما والساده والسيدات هذوما يعني اللي اطروا الشباب تاعنا يجيبوا خبرتهم يحملوا خبره السنين معاهم يجيوا ياطروا الشباب هذايا باش الشباب ينجز بعض الاعمال اللي يحب يعملها وحقيقه كنا معناها تفاجئنا معناها بالاقبال وبالكاباسيتي اللي عند الشباب يعني صحيح هما بعثوا دوسياتهم وصارت سيليكسيون كل ما فما اقبال وفما امبليكاسيون عند الشباب هذايا يعني حاجه ما بالحق تفرح برشا
1: هو الحاجه اللي فريمون معناتها تقعد انت ما تنجم كان تشجعها انه نعرفوا مليح انه فما مشاكل اجتماعيه واقتصاديه في بلادنا خاصه معناتها في الجهات معناتها الشباب مش لاقي الامكانيات باش يبدع في المجال الثقافي والفكري ففرصه كيف هذه وقت اللي تجي عادي باش تلقى اقبال
2: شوف
1: الشباب عنده طاقه عنده غرام عنده مواهب يحب يفجرها
2: بالضبط
1: فهذه الفرصه
2: بالضبط هو معناها نحبوا ولا نكرهوا باقي عندنا مشكله المركزيه مالوغوزمون تبعد من المدن الكبرى تبعد من الشارع الساحلي
1: تنقص الامكانيات وتنقص القهوه
2: ولا الاقبال والانفي ميم حتى معناها الرغبه انك تعمل حاجه ينقص كل شيء عادي هذا معناها مخلفات اكثر من 50 سنه معناها قعدنا توا نعانيو فيها فهذاك علاش احنا اخترنا المناطق هذيك وهذاك علاش هو يتسمى معناها انا تو بالنسبه لنا نحن انه نمشيو نخدموا في مناطق كيما هكا مناطق داخليه مناطق ما فيهاش يعني مناطق ما فيهاش قاعات سينما ما فيهاش
1: دور شباب دور
2: يعني دور فيها ثقافة. تلقى فيها دور ثقافة ودور شباب مي
1: الامكانيات تلقاش حاجة كبيرة
2: الامكانيات مش حاجة كبيرة
1: ما تلقاش مختصين زادة خبراء في مجال السينما باش يأطر
2: بالضبط بالضبط
1: حتى كان لقيت كاميرا ما تلقاش شكون يعلم
2: بون احنا حاولنا يكونوا معناها من من المؤطرين يكونوا من المناطق هي بيدها من المناطق اللي مشينا لها كي مشينا لبعرادة مشينا مع سمير مثلا هو البعرادة في النظور مع سيد ملوبي اللي هبت النظور مازل عبد الرحمن يعني سي محمد علي ميهوب من غديكا من الجهة
1: هو كان مش الجهة بركة زادة حتى تونس راكم وصلتوا لبعض المناطق في العاصمة
2: وصلنا
1: القريبة من العاصمة
2: اي وصلنا احنا شوف مشينا بدينا بالقطار عملنا سبيبة بعرادة شنني بعد عنا عين دراهم المحرس مشينا النظور عنا حملم في برج العامري
1: بير الحفي
2: شنني ومازل عبد الرحمن فهذه المناطق هذه
1: البطان زيدا
2: هاي شيرت منوبة
1: اي منوب
2: ف يعني وصلنا لتونس سي فغي مي حاولنا نعملوا اكيليبر
1: يا ما حتى العاصمه معناتها في الضواحي بعيده شويه حتى كيما البطان ولا البرج العامري بعد شويه
2: بعد 20
1: كيلومتر اقل شيء على العاصمه
2: نحكيو على 20 كيلومتر ونحكيو على مناطق فلاحيه يعني يمكن تقريبا تمشي نسمي على العاصمه كان حملنف أمونافي اللي تسمى العاصمة معناها الضاحية العاصمة اللي هي في الدورة تتسمى ما تقريبا المناطق كلها بعدنا بالكدا بعدنا معناها مشينا المناطق اللي الشباب راهو جاونا شباب عمره ما شاد كاميرا راهو إلى أونفي وبعث دوسي وكله يحب يشارك وعمره ما شاد كاميرا في يده إي سي سا سكي معناها اللي يفرح بالنسبة لنا نحن اللي الشباب هذاك عمره ما مارس وجاته الفرصة فينالمون باش يمارس كونوا احنا سبب مي الاهم من هذايا يا وصال هو من بعد لا كونتينيتي انه بعد مشروع هذايا شنو اللي باش يصير
1: باش يتغرموا ويكملوا
2: بالضبط يعني باش يتغرموا شوف انا نقول مش بالضروره يطلعوا مخرجين مش بالضروره باش يطلعوا دي مونتور مش بالضروره معناها دي تكنيسيان ولا يختص في الدومين مي على الاقل اول حاجه هات النميو عنده الحس الابداعي
1: تنجم تكون هوايه علاش لا
2: خليها هوايه وينمو عنده الحس الابداعي يولي مبدع في اي حاجه يحب يعملها ينمي الحس النقدي انه كي يتفرج ويشوف تعمل هكا واذا تعمل هكا ليه مش هكا انه يكتسب شويه طاقه انه يكتشف حاجه جديده
1: وتنجم راهي تفيده حتى في مهنته نهار اخر
2: اكيد
1: اللي ما يعرفش حتى هي شنيه
2: اكيد ينجم كما قلت لك نهار اخر باش يخدم مهنه اللي مازال ما يعرفهاش توا شنو وتنجم تفيدو.
1: يعمل مشروع ولا يعمل ولا يخدم خدمه يلقى روحه باش يصنع لها محتوى وتصوير سمعي بصري، يلقى روحه قادر انه يعمل
2: قادر
1: ينجز العمل
2: هذاك بالضبط،
1: وحط في جيبه برشا فلوس.
2: اي ينجم ينجم نهار اخر يعمل ما نعرفش يعمل مشروع او شركه او اي حاجه باش يعملها، يعرف بيه يخدم له حاجه معناها ماتيغ اوديو فيجوال نقولوا احنا يخدم
1: توا تليفونات معناتها ولات حاجه في المتناول الناس الكل ولات تنجم تعمل
2: بالضبط بالضبط بالضبط فوالا.
1: توا انت حطيتني قلت الشباب واليافعين والمراهقين، اي فما انترفال معناتها فما سوي فما ليميت داج ولا مفتوح المجال للناس اللي تحب معناتها تنخرط وتتعلم؟
2: خلينا نقولوا مفتوح المجال.
1: راه فما ناس والله تتغرم من مخر،
2: مش مشكل، خلينا نقولوا مفتوح المجال
1: معناتها ما فاتش حتى حد.
2: شوف هو ديما كل شوف المشروع هذايا في مشروع نسيج حي اللي قاعد يشتغل باراليل ولا في المشاريع السابقه سيني شباب سيني فابريكا سينما في حومتنا، يعني تقريبا كل المشاريع اللي خدمناهم ديما نقول ابواب الجامعه مفتوحه للجميع.
1: ممتاز.
2: الجامعه راهي مفتوحه للجميع، راهي اسمها جامعه نوادي السينما، ماش حكر على حتى حد او على فئه معينه. هي مفتوحه للجميع دي مومون، وباش نمارسوا فكر مع بعضنا، باش نمارسوا نشاط ابداعي دي مومون، وباش نحاولوا معناتها تحاول تكون كيفاش نقولوا اداه للتعبير، اداه للحوار، اداه للتغيير الاجتماعي، اداه عندها بعد اجتماعي. اوكي اون با شانجي دو موند باغيت ماجيك كما يقولوا، اما نجموا نحاولوا بشويه يعني نبنيو
1: نخليو اثر
2: ولا بالضبط نخليو اثر فكر المناطق هذيك نخليو اثر. ايضا زاد نجم نعمل كرياسيون دو سيني كلوب، وحنا في مناطق مشينا انا بتويكا صارت معناها وراهم كرياسيون تاع سيني كلوب،
1: مخرج عالمي يا اخي يا ما ناس معناتها من مناطق بعيده وما فيهاش امكانيات جات الصدفه والظروف انهم تعلموا ولا دخلوا في نوادي ولا انجزوا اعمال حتى بسيطه، بعد يتغرموا يلقاو رواحهم في اكبر
2: ما تعرفش عليه لو بروشان سكورسيزي
1: ولا العالم راهو
2: ولا لو بروشان سكورسيزي تلقاه موجود مع الشباب هذوكم بالضبط بالضبط.
1: نقدموا شوية نحكيوا على المراحل، هما فما ثلاثة مراحل انتم معناتها خدمتوا على صناعة الفيلم الوثائقي ضمن هذا المسار اللي امتد على 10 ايام موزعة ثلاثة مراحل، التكوين التصوير وما بعد الانتاج.
2: هي هي 10 مناطق 3 ايام باش تكون واضحه، دونك 10 مناطق 3 ايام في كل منطقه. باهي 3 ايام كيفاش؟ يوم للكتابه، يوم للتصوير، يوم للمونتاج. يعني هي اكسبريس بحق اكسبريس. قداش
1: الدوغي نتاع العمل؟
2: دقائق. نحكيو على 4-5 دقائق العمل. ينجم يوصل 10 دقائق مثلا كان يبدا فيه برشا بلونت كوب ولا حاجه وفيها سيد ماتيير معناها خذوها باش يقدموها، يعني صديبو انا نقول له كله يعتمد على اللي يصوروه الشباب.
1: ممتاز.
2: يعني هما قداش صوروا ماده، هما واش عندهم ماده مصوره. فكما قلت لك دونك اليوم الاولاني يكتسبوا فيه مهارات
1: الكتابه.
2: كيفاش نكتبوا ان دوكيومونتير؟ تعرف الدوكيومونتير شات وثيقي راهو اصعب من الروائي. اصعب برشا برشا يستسالوها وبرشا ما يعرفوهاش ويقول لك لا بريتو دوكيومونتير انا باش نصور على واحد مثلا ولا حد ولا باش نصور لك الحكايه وكل، دونك ماهيش صعيبه. لا صعيبه دوكيومونتير صعيب كتيبته.
1: باش خدمت انا 10 دقائق عام التخرج نتاعي فماده كامله قريتها عند سي هشام بن عمار مختص في الوثائقيات، معناتها قعدنا 6 شهور واحنا نقرا
2: بيان سور
1: على بلونت كوب وعلى السينوبسيس كيفاش تكتبوا وعلى السيناريو كيفاش تكتبوا.
2: انتم هذيك عملتوها معنا في الطريقه الاكاديميه.
1: اي في الطريقه الاكاديميه 6 شهور معناتها
2: 6 شهور يعني ماهيش سهله ماهيش سهله. دونك احنا شنو جيو ناخذوا من عندهم الفكره، هات اجا نحكي ونعملوا برين ستورمينغ من الاول، المؤطر ياخذ من عندهم الفكره يسمعهم مليح يكتب على التابلو دونك هاو الافكار شنو نطرحوها. اي اجا توا نوريكم كيفاش نبداو نطرحوا الكتابه، معناها كيفاش نطرحوا السؤال هذه المساله هذه كيفاش نطرحوها بالكتابه. دونك يكتبوا يختاروا الفكره ساي يحضروا السيناريو نتاعهم التريتمون نتاعهم، من غدوه يخرجوا يبداو يصوروا كل سوا غادي ولا الاكستيريور فهمتني، دونك يبداو يصوروا في الماده نتاعهم يكونوا حضروا انتخوا عملوا كونتاكتواتهم كان عندهم دي كونتاكت في المنطقه ولا بشو العباد ولا حاجه ولا اللي تم الموضوع هذاك يكملوا يصوروا في النهار الاخر نبداو نعملوا عمليه المونتاج ونقفلوا المشروع. فوالا دونك هذه هي المراحل، يعني في ظرف وجيز نحاولوا ان نعطيهم الماكسيموم من معلومات من معرفه باش يخرجوا البرودوي في الاخر.
1: لهنا النوادي السينمائية لو كان نزيدو نحكيو عليها أكثر، كيفاش قاعدة تحاول أنها تدعم استمرارية النشاط السينمائي وممارسة الفعل الثقافي في الجهات؟ هذه مبادرة من المبادرات، هذا مشروع من المشاريع، كيفاش قاعدين كنوادي قاعدين تخدموا على أنه تكون مستمرة؟ ديما فما مشاريع مبادرات أفكار توصلوا للشباب للجهات للمعاهد لليافعين، كيفاش قاعدين تخدموا؟
2: شوف، تقعد ديما نوادي السينما هي شاشة بديلة، شاشة بديلة للغيزو الكوميرسيال العادي متاع صالة السينما. تعرف احنا حكينا فيه الموضوع قبل وحكينا على قاعات السينما
1: ونزيدوا نعاود
2: وقلنا اللي قاعات السينما راهي نقصت بصفة غير عادية.
1: وصلنا 14 قاعة
2: تقريبا، هكاك كنا 120 في السبعينات الثمانينات، كنا 120 وصلنا ما نتخطاوش العشرين قاعة، فخاصة في المناطق الداخلية، يعني حتى القاعات اللي قعدت معظمها في العاصمة مع قاعة أو اثنين يعني في مناطق أخرى ساحلية، بقيت المدن ما فيهاش قاعات. فنحاولوا أن يكون نادي سينما هو شاشة بديلة عن طريق دور الثقافة أو دور الشباب أو حتى المكتبات العمومية، وحتى فما حتى نوادي ينشطوا في فضاءات خاصة، وين ما يلقاوش معناه ينشطوا في فضاءات خاصة. المفيد أنه يجب يكون نادي سينما هو شاشة بديلة وأن يكون بروكسيميتي، معناه شاشة قرب تقرب أكثر للمواطن في المناطق هذيك.
1: باش يمشي تغرم مشاريع أنتم هاو نذكروا منها مثلا من خلال التجارب المتراكمة للجامعة التونسية لنوادي السينما، خدمتوا سينما في حينا، أيادي صغيرة مبدعة، سيني شباب داخل خارج الأسوار، معناتها برشا تجارب برشا مشاريع.
2: يعني احنا ما نقفوش على المشاريع، توا تقريبا مدة 10 سنين تويكا ما موقفناش على المشاريع. من 2017 تقريبا احنا نخدموا على المشاريع هذه، كما قلت معنا السينما في حومتنا، إيدي صغار، بوتيت ماي كرياتريس، سيني فابريكا، سيني شباب. سيني شباب مثلا من البرامج اللي يعني كان عندها نجاح نجاح كبير، انه اطرنا يعني 6 مخرجين شباب.
1: أيوة.
2: وفرنا لهم امكانيه باش يصوروا افلامهم، وفرنا لهم امكانيه معناها باش يقراوا ديجا باش يكتبوا، جبنا لهم اساتذه وقتها مدام سامي عمامي وسي عبد الله يحيى، فبدي باش يخدموا معاهم السيناريو، ومن بعد صوروا، ومن بعد عملوا اتولي، قالوا جمعه يعملوا في اتولي مونتاج مع مدام نور النفزي، باش خرجوا افلامهم وتعداوا في قناه خاصه يعني في البرايم تايم نهار السبت، تعدت افلامهم وتعدت معاهم حلقات تاع نقاش وديز انترفيو تاع ساكس ستوري. تاخذ مشروع مثلا السينما في حومتنا، اسمح في حومتنا اللي هو في اطار برنامج تفنن، اللي من ايضا من اكثر المشاريع اللي عرفت نجاح. يعني احنا تفنن خدمنا معهم برشا مشاريع، ونتذكر مليح وقتها بعد ما خدمنا السينما في حومتنا كي عيطونا بعد في دوره تكوينيه، حضرنا معهم مره في دوره تكوينيه، لقيناهم خذوا السينما في حومتنا كموديل يقريو به.
1: وين
2: جماعه تفنن؟ يعني جماعة فنان بعد ما خدمنا معهم احنا سينما في حومتنا، عيطونا بعد في دورة تدريبية، لقيناهم خذوا المشروع بتاعنا كموديل يقريوا به باش يوصلوا به المعلومة. يعني معنى هذا كان يدل على نجاح المشروع والإقبال اللي صار عليه. ولا
1: نذكروا انه الجامعة التونسية لنوادي السينما هي جمعية مستقلة غير ربحية، تأسست 1949
2: نعم
1: فيها 16 نادي، معناتها مفرقين على الموزعين على الجهات، تاريخ كبير.
2: هو اليوم نقولوا 16 نادي، يعني للأسف نقولوا 16 نادي خاطر باش تقارنها بالستينات والسبعينات، وقت اللي كنا نحكيوا على 60 ألف و70 ألف منخرط، يعني تقريبا كل معتمدية تقريبا في تونس عندها نادي. كل مدينة عندها
1: مربوطة زادة بالواقع وبالوضع والسياسة الثقافية أن ذاك وقت اللي نحكيه على 120 قاعة
2: بالضبط،
1: فكي تجي تقارنها تلقاها تمشي مع الوضع.
2: بالضبط بالضبط، هذاك علاش حنا نحاولوا عن طريق المشاريع، نحاولوا يعني نوادي من شيره، المشاريع من شيره، التربصات اللي نعملوهم احنا. عندنا تو مثلا الويكند هذا القادم نهار الجمعه وسبت الاحد، عندنا تربص الجهوي لنوادي الوسط، ومن بعد نكملوا تربص الشمال، ثم نخدموه بتربص وطني. فيعني عن طريق التربصات، عن طريق المشاريع، عن طريق برمجه نوادي السينما، نوادي ناشطين، يعني يحاولوا يعملوا عروض، معناها ما نقولوش كل جمعه، ما على الاقل بلو سوفون. فنحاولوا بكل الوسائل أن نقربوا أكثر للشباب وللمواطنين بصفة عامة. ولا إيجا نتفرجوا مع بعضنا، يعني نحبوا نحيوك التجربة بتاع أوكي تليفوني في مكتوبي تنتفرج في اللي حب عليه، هنا عندي البلاتفورم نجبد الكتالوج ونجبد تفرج في اللي حب عليه. لا يا سيدي، إيجا أخرج وإيجا نتفرجوا مع بعضنا، إيجا نخرجوا الفيلم مع بعضنا، نشوفوه على شاشة كبيرة مع بعضنا، وبعد ما نتفرجوا اجا نناقشوه مع بعضنا ونشوفوا شنو نجمو نخرجوا منه وشنو استفدنا منه. دوك نحاولوا ان نستدعاو العباد ذوكم انهم يخرجوا من ديارهم ويحاولوا ينساو شويه تجربه ان نتفرج وحدي, خاطر مالوغوزمون تو اليوم الشباب يقول لك هكاك انا عندي كل شيء تو في مكتوبي في تليفوني.
1: ظهرت السينما لي زابليكاسيون هذوما ولي بلاتفورم والمحتوى اللي متاح في اي وقت, معناتها تتفرج وقت ما تحب على اخر, معناتها الاعمال معناتها الحاجه تبدا عندها شهر شهرين من اللي تعرضت في القاعه
2: ديجا
1: ميم با
2: ساعات في جمعه
1: بون في القرصنه هذيك
2: اي
1: اما لا
2: بالنسبه لي بلاتفورم معناها
1: لي
2: بلاتفورم المنظمين
1: اي, أي. معناتها بعد اشهر قليله من العمل تلقاه موجود متاح.
2: شوف هي اكيد شوف هي عندها يعني زافونتاج مي عندها ديزاكونفينيون زاد, يعني شو نقول انا به لي بلاتفورم هذوما والمنصات الرقميه كل به اني تقرب مثلا للجمهور اللي ما عندوش اكسير قاعه سينما, أنه الجمهور في منطقته ما نجمش هو يركب ولا يجيب يتنقل معناها بمئات كيلومترات باش يجي للعاصمة أو المدينة كبرى باش يتفرج في السينما في صالة السينما ما نجمش. أوكي باهي أنك توصل له أنت عن طريق البلاتفورم توصل له للأفلام, ولكن المشكلة اللي صالة السينما قدامه وما يدخلش يتفرج. اللي موجود في العاصمه مثلا, اخو العاصمه كمثال خاطر اكثر بلاصه فيها صاله سينما, اللي تقام تعدي قدام صاله السينما ويروح يفضل انه يروح للدار ويحط فيلم ويتفرج في قهوه. انا ريتهم حتى في قهوه حاطط فيلم في قهوه يتفرج, معناها يحط ليزيكوتور بتاعه ويحط التليفون ويتفرج فيلم حتى في قهوه. هذيك فاش تضر انه لفت انه متاح, هذا ما نحكيوش على القرصنه كيما قلت لك فيلم حتى في دار الجمعه
1: مزمان
2: تلقاه موجوده مي في البلاتفورم ليغال معناها يعمل ابون يقول لك انا ما يتكلف لي حتى شيء, مش حاجه كبيره مره في الشهر معناها كلكو دينار في الشهر
1: هذه مره في العام
2: أو مرة في العام يعمل أي يعمل أبونمون أنويل أي هم يعملوا في الشهر يعملوا أبونمون أنويل ويقول لك أنا عندي أكسير البلاتفورم هذه كلها وعندي الأفلام كلها
1: إي.
2: أما سامحني زادة نحب نقول لك حاجة لهنا, اللي البلاتفورم يحطوا لكش الأفلام الكل فما أفلام يعني فما فما فما دو سينما دوتور نتاع مخرجين تعرفوا أنهم يخدموا يعني سينما يسميوها سينما اللي تدعو للتفكير, أنا نقسم ديما سينما نوعين سينما الترفيه وسينما التفكير كدو كاتيجوري جلوبال معناها نحكيو باللول بالكل فما السينما الترفيه وسينما التفكير.
1: أيوة.
2: دونك السينما اللي تخليك تفكر عاده ما تلقاهاش تكون في البلاتفورم, ما تنجمش تلقى فيلم يحكي على الهجره مثلا بصفه معينه او فيلم يحكي على الشغل او نقابه الشغل مثلا او فيلم يحكي على علاقات اجتماعيه معينه ماخذ القضيه بصوره معينه او فيلم يحكي على الحب على الموت على العلاقات الاسريه على يعني عديد المواضيع. فما افلام تاخذها من زاويه معينه اللي لي بلاتفورم مثلا المنصات تقول لك لا انا فيلم هذا ما يخرجليش فيلم تاع
1: معناتها حتى المنصات يختاروا شنو الحاجه اللي تمشي مع الجمهور اكثر.
2: اكيد
1: انا في بالي الفيلم كل تتحط
2: لا
1: في باليش اللي بون. فيها الجانب معناتها نتاع
2: مش هي شوف هو فما هي فما فيها من الاول مش الافلام كل تتحط لانه فما اولا ساعه الافلام اسكو المنصه عندها الحق تشري ولا ما عندهاش حق ديجا ساعه نحكي راهو على الشان انترناسيونال نحكي بصفه عامه
1: به هل المنصات هي اللي تنتج بعض الافلام
2: به عطاو نجيو هذيك الانتاج تاع المنصات نحكيو على المنصات تشري افلام تخدم تسايق قبل وحاضره تشري تحطو في الكتالوج المنصات تخدم على كونتوني دونك تخدم على نومبر دو فيو دونك زعما تختار الفيلم اللي تجلب به العباد
1: معناتها فما الجانب التجاري
2: المنصه التجاريه بحت المنصه بالاساس
1: في
2: هي
1: بالي
2: التجارية.
1: تخدم على الكل على اساس انه فما افلام معناتها مشاهدتها عاليه اللي بتتخ تغطي ربما الافلام الروائيه والافلام
2: هما يعرفوا تو كي ياخذ فيلم مثلا تخدم قبل فيلم خرج وتخدم قبل ويعرفوا الاقبال تدخل توا الشغل تاعنات معناها موجودين تلقى لي شيف تلقى حتى
1: فما حتى فيلم عنده 20 سنه راه
2: اي ويلقاو حتى قداش دخل فلوس يشريوا يحاولوا يشريوها اذا كان يتوصلوا لاتفاق مع الموزع اللي يمتلك حقوق الفيلم هذاك يحاولوا يشريوها باش يحطوها في الكتالوج عنده دونك هذه من ناحيه فما معناه هو يحب على الفيلم هذاك ويحاول يشريه فما فيلم اخر انا يقول لك هذا ما يخرجليش حتى كيفاش تدفع ما يشريش بيان سور باش يعمل به فيلم يقول لك انا ما يخرجش
1: بالنسبه للافلام القصيره اللي مظلومه ومضطهده الافلام القصيره
2: الفيلم القصير
1: في تونس وفي العالم يظهر لي اما اكثر حاجه احنا عندنا مشكله كبيره في الافلام القصيره اللي فيها مجهود فيها بيدجي فيها عمل فيها تعب فيها تضحيات فيها افكار من اروع ما يكون وفيها ممثلين كبار زيدا ولكن على مستوى الترويج فهو مشكل ما نشوفوه كان في المهرجانات.
2: الافلام القصيره موجهه بالاساس للمهرجانات، احنا كجامعه مثلا نحاولوا ان كل شويه في عروض النوادي ان نجيبوا افلام قصيره تونسيه، وعدينا تقريبا كل افلام القصيره التونسيه اللي تخرج
1: من المخرج والمنتج كيفاش ينجم يرجع فلوس
2: به. فوالا كما قلت لك هذه احنا كشاشه بديله
1: باش يزيد يخدم.
2: البرا برشا افلام قصيره قاعده تخرج لبرا تعمل تورني مونديال، فما حتى افلام قصيره دخلت تونس بعد ما عملت التورني مونديال نتاعها. دونك فما افلام عديناها احنا في الجامعه لاول مره بعد ما عملت تورني مونديال، ولا لاول مره قبل حتى ما تخرج. يعني مثلا نعطيك على سبيل المثال فيلم سلمى الهبي اللي ربحها جائزه افضل فيلم قصير، احنا كنا عديناه قبل الجي سي سي في افتتاح بعيونهن، مهرجان بعيونهن كان هو فيلم الافتتاح. فيلم البانو لأنيسة داود مثلا قبل ما يخرج في تونس تعدى عندنا في بعيوننا كفيلم افتتاح. دونك بعد عملت تورني انترناسيونال نتاعو. فيلم خديجه المكشر بلبل خرج وقتها في تونس وعديناه كمان كفيلم افتتاح. فما نوعيه افلام احنا نجيبوهم كمان، نجيبوهم نعديهم في تظاهراتنا في مهرجاناتنا، نعديوهم في نوادينا ايضا.
1: اي ما لهنا المخرج والمنتج اللي خسر فلوس في الفيلم القصير كيفاش ينجم يرجع فلوس؟
2: فما فما فما موزعين، انا ما نحبش نسمي الموزعين في تونس، ما نحبش نعمل
1: اشهار. علاش؟ خاطر فما تقليد قديم انه كان قبل الفيلم الطويل كان يعرض فيلم قصير.
2: وي
1: في قاعات السينما،
2: في قاعات السينما
1: كانت فما فيزيبيليتي الناس تتفرج.
2: لا هذيك العادة هذيك ما عادش فقدناها في قاعدة شوية
1: فما مبادرات شوية مثلا كالخمسة اللي صارت فيها عرض خمسة أفلام
2: فما قصير ويحير مثلا اختاروا خمسة ستة أفلام
1: مبادرات.
2: شوف فما موزعين يخدموا على الأفلام القصيرة ويعديوا أمباك بتاع أفلام قصيرة، صحيح فما موزعين يخدموا هكاكا. مي اللي لاحظته انه عاده جينيرال من المخرجين والمنتجين يخدموا على فيلم قصيره يدفيز لي فيستيفال اكثر من اي شيء، يمشي الفيستيفال يدفيز لي سورتي لبرا اون اوروب
1: مسابقات ومهرجانات
2: فوالا حتى عروض تجاريه لبرا. دونك يعمل تورني نتاعو لبرا وبعد يجي تونس، فما برشا يعملوا هكاك. مي فما موزعين يخدموا على افلام القصيره في تونس، مي كيما قلت انت يقعد هذاك العنصر المظلوم يعني في تونس هي الافلام القصيره.
1: الحقيقه انا نحس ياسر السينما مع تاع الافلام القصيره مظلومه. باهي نختم معك بالقرصنه كمعناتها ناشط في مجال السينما ورئيس معناتها جامعه، ف شنو المعضله هذه وكيفاش نجموا راهو بالحق راهو تدخل الفيلم الناس كل جابده تليفونات.
2: وي
1: ما فماش حاجة اللي تمنع، فماش حاجة تحمي، بالحق فماش حل.
2: شو هي فما قوانين تحمي بيان سور، أكيد فما قوانين تحمي وعندنا لوتيدا في تونس، مي شنو تعمل قدام الفليو انفورماتيك باه فاس اوترومون
1: اللي
2: يسرق يغلب لحاح قالوا ناس قبل. يعني أنت تويك حتى توصل حتى مجرد أنك تعرض فيلم ويك في منصة ساعات تكون معرض للقرصنة، وصارت في تونس انه معنا منصات حب عدو افلام وصارت القرصنة.
1: راه كل واحد 30 سكوند وبعد كان تلمهم تلقى العمل كله ما تتفرجت فيه.
2: ليه
1: كل واحد يخرج من الفيلم جزء صغير بعد كي تلمهم تلقى روحك.
2: شوف نحكي سرق. اكثر نحكي اكثر من هكاك، نحكي فيلم مونتي فيلم كامل كقطعه كامله يتهسب كله يتسرق. انا شوف شو نقول بالنسبه للقرصنة، هي مساله وعي قبل كل شيء. احنا نحاولوا نوعيه، نحاولوا نوعيوا ونفهموا اللي راهو انت راك تقص تسكت وكنت تمشي للسينما راك تساهم في ثقافه بلادك، راك تدعم. راهو احنا في السيني كلوب نقص وتسكرنا في السيني كلوب، راهو احنا في السيني كلوب واحنا اللي ننظموا العرض ونقص وتسكرنا باش ندعموا كدعم للجامعه اوكي وكدعم لك الاعمال هذوكم. خاطر احنا تو كي ناخذوا العمل مثلا ناخذوه بعد ما يعمل شورتي كوميرسيال ناخذوه من السينسيه واداره السينما، يعني ناخذوه غراتويتمون في اطار عرض ثقافي. فحتى كي نعملوا تذكره رمزيه نحاولوا نسنسوا العباد انك راك باش تدعم انه كي نمشي انا لصال دو السينما نقول للشباب يلا نمشي ونقصوا تذكرتنا ونمشيو ندخلوا باش ندعموا الفيلم هذاك، ما والا فيلم تونسي لازمنا ندعموه. دونك هي بالاساس راهي مساله وعي قبل كل شيء.
1: واضح. نعطيك كلمة الختام صابر برحومة، شنو تقول للناس معناتها اللي يسمعوا فينا مهتمين ومغرومين بالسينما؟
2: أنا أقول تفرجوا في الأفلام أول حاجة، تفرجوا في الأفلام. السينما تعاون، السينما راهو مش بالضرورة كي تمشي للسيني كلوب راك باش تولي إكسبير في الأناليز، معناها تولي ناقد سينمائي أو باش تولي منتج أو مخرج أو تقنية، لا لا لا لا مش هذايا الضرورة. احنا اللي نطمحوا له اولا بناء حس نقدي لدى الشباب وحتى للغير مش الشباب يعني لدى الناس كل رواد نوادي السينما نحبوا نبنيو عندهم حس نقدي. ثانيا نحاولوا نميو فيهم شويه حس ابداعي انه كيشوف ابداعات كيف هكاك ويحللها ويفهم كيفاش تعملت فتتعاونوا برشا كما قلت قبيله حتى في خدمته مهما كان ميدانه. ثالثا نبنيو جسور حوار يعني حاولوا نسنسوا العبد بالحوار لكن نقعدوا نتناقشوا في فيلم رانا باش نتحاوروا باش نفهموا باش نحكيوا الموضوع باش يكون الفيلم راه سام بريتكست تحكيوا على مواضيع اكبر واشمل فوالا. والجامعه مفتوحه للجميع وعاشت السينما.
1: عاشت السينما. شكرا ليك يعطيك الصحه صابر.
2: شكرا ليك وصال.
1: يعطيك الصحه نورتنا يا سيدي. ميرسي بوكو. مازلنا متواصلين معاكم بعد شويه راجعين في فقرتنا الاخيره اجنده سينما
0: في حضرة الفن السابع.

0: أجندة السينما.
1: رجعنا لكم من جديد متواصلين معكم في حديث السينما في آخر جزء من برنامجنا لليوم، ونقولوا أنه تم اختيار فيلم يوم شبه عادي للمخرج سليم بالهيبة ضمن المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة في الدورة 26 لمهرجان روتردام للفيلم العربي. توج المخرج محمد علي النهدي بجائزة أفضل فيلم من عمله المتميز الروندة 13 في قمة كان بريستيج، وهذا التتويج المرموق كان على هامش مهرجان كان السينمائي، وهذا يثبت أن الأفلام التونسية تملك لغة سينمائية قوية قادرة على إقناع لجان التحكيم الدولية ونيل أرفع الإشادات. هكذا نكون وصلنا لنهاية حصتنا اليوم، شكرا على حسن الاهتمام والمتابعة، استنونا في حلقة جديدة الأسبوع القادم، إلى اللقاء. من قدام ميكرو ويصال كسراوي في الإعداد والتقديم، تقولكم التقانا الأسبوع القادم في حديث السينما، في الأمان.

0: Bien. Moteur. Action.
1: Hadith au cinéma.
2: Signore e signori, buonasera. Ladies and gentlemen, good evening. Mesdames et messieurs, bonsoir.
3: في أيام قرطاج السينمائية الأولى 1966.
4: احنا شادينا صحيح باش تعمل لسات بيك كل شيء.
5: أنا زوفونيل، بلادي قرطاج، عيش فيها أميرة. قاوموا العدو، مادام عندنا قوة، مادام حب الوطن يغذي في عزيمتنا.
6: وكالشوجرة اللي قامت على فيلم كل مرة أخذوا رد.
7: في أفلام تكلفت، وتكلفت مبالغ كثيرة، وملاش أي معنى.
8: وما ننساش بأن كل الأفلام اللي ذكرتها الأرضية بتاعها أرضية سينمائية، رؤية مش كلام، رؤية وإدارة ممثلين والمزيد.
9: Merci beaucoup to the festival, the Cannes, for this Palme d'Or d'honneur.
10: حديث السينما مع وصال الكسرى. أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
11: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
12: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
11: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
13: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق.
11: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
14: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
10: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
15: أنغام من كل مكان.
16: أنغام من كل مكان.
15: أنغام من كل مكان. في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح. نحن هنا لنأخذكم عبر القارات دون تذاكر سفر، ونجوب العالم دون جوازات. من أنغام الشرق الساحرة إلى إيقاعات الغرب النابضة، ومن تراتيل الشمال الهادئة إلى رقصات الجنوب الحارة، كل محطة قصة وكل لحن ذكرى.
17: يا مسافر وحدك.
15: أنغام من كل مكان،
16: مع مروان البجوي،
15: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.
18: الذكريات قد تثير فينا الشجن، قد تثير فينا الحزن، قد تعود بنا إلى الماضي الذي نرفض نسيانه. ذكريات حفرناها في أعماق قلوبنا، ولا زالت تراودنا في كل حين. حكايات طفولتنا ومقاعدنا المدرسية، وأفراحنا وبكائنا كبرنا بسرعة لم نشعر بشيء. ذكريات تسيطر علينا ولا نستطيع التحكم بها. ليتها تعود وليتها لا تعود. فإما ذكريات مؤلمة نتمنى لو ننساها، وإما ذكريات جميلة أصبحت تأتي على هيئة ألم.
10: أنغام من كل

0: الماضي هو ظل الذكريات الذي يسير خلفنا، يرسم في ذاكرتنا وجوها غابت وأصواتا تلاشت، يمر كنسيم هادئ يوقظ مشاعر دفينة ويتركنا نغرق في بحر من الحنين للعهد. هو صفحة من كتاب العمر لا تطوى، كلما أعدنا قراءتها تذوقنا مرارة الفقد وحلاوة اللقاء. فيه تفاصيل لن تتكرر، لكنه يترك أثرا لا يزول، يبقى نبضا خفيا يربط بين الحاضر والمجهول.
1: أنغام من كل مكان.

0: أنغام من كل مكان مع مروان البدوي.
1: ساعات بشتاق ليوم عشته وأنا صغير.

0: أنغام من كل مكان
1: وبشوق أذاب الروح حزنا، فذكراكم تلوح بكل صوب، وليس الهجر يؤلمني ولكن جمال الذكريات تهز قلبي.

0: أسرح وتوه.
1: إذا كان فراقنا صح فيكي كام وجع، أنا كل ليلة بتذبح بالذكريات. أنا عندي ركن بخبي فيه كل الحاجات، كل القصايد والألم كل البنات. جيت أركنك جواه رفض وما كفكيش، فما تزعليش ونجوم قالوا لك إنه مش باين عليه أثر الفراق. ما تصدقيش، أنا لما سبتك كل حاجة اتغيرت، ريحة الدكاكين القديمة والشوارع والبيوت، كأني ببدأ من جديد رحلة حياتي أو بموت. حسيت كأني نهيت حياتي خنكتها. أنا كنت متخانق معاكي وقتها، ما كنتش أقصد أقول لك امشي ما ترجعيش، بس أنت كنت صغير ما فهمتيني.

0: أبلغ عزيزا في ثنايا القلب منزلك، أني وإن كنت لا ألقاه ألقاه، وأن طرفي موصول برؤيته، وإن تباعد عن سكناي سكناه. يا ليته يعلم أني لست أذكره، وكيف أذكره إذ لست أنساه. يا من توهم أني لست أذكره، فالله يعلم أني لست أنساه. إن غاب عني فالروح مسكنه، من يسكن الروح كيف القلب ينساه؟ من يسكن الروح كيف القلب ينساه؟
1: أنغام من كل مكان.

0: هل نسينا شيئا وراءنا؟ نعم، نسينا تلفت القلب وتركنا فيك خير ما فيه، تركنا فيك شهداءنا الذين نوصيكم بهم خيرا.
1: أنغام من كل مكان.

لا تسأل الدار عمن كان يسكنها. الباب يخبر أن القوم قد رحلوا. ما أبلغ الصمت لما جئت أسأله؟ صمت يعاتب من خانوه وارتحلوا.

0: أنغام من كل مكان.
1: نحن وقد وصلنا إلى آخر خطوات مسيرتنا التي شرفت على الانتهاء بذكريات لن تنسى، إذ لا زالت تسقط واحدة تلو الأخرى، ولكن سقوطها لا يعد ويكون سقوطا من باطن الذكريات إلى سواد العين أو حناي القلب، وهناك مستقرها ولنا في الختام لقاء.
2: إذاعة تونس الثقافية.

0: أنغام من كل مكان.
1: أنغام من كل مكان.
0: أنغام من كل مكان. في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح. نحن هنا لنأخذكم عبر القارات دون تذاكر سفر، ونجوب العالم دون جوازات. من أنغام الشرق الساحرة إلى إيقاعات الغرب النابضة، ومن تراتيل الشمال الهادئة إلى رقصات الجنوب الحارة، كل محطة قصة وكل لحن ذكرى. أنغام من كل مكان
1: مع مروان البدوي،
0: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.
2: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
3: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
4: أحباء الحكمة في أسئلة الوجود والإنسان.
5: أحباء الحكمة.
4: أحباء الحكمة مع الدكتور حمادي بن جبلة وسفيان العرفاوي.
6: أهلا وسهلا بكم إلى الإذاعة الثقافية، إلى هذه الحصة الجديدة من برنامج أحباء الحكمة لمعدها أستاذنا الجليل الدكتور حمادي بن جبلة. من خلال هذه الحصة يحاول سي حمادي في كل مرة أن نذهب بعيدا في مسألة الحداثة والعقلانية. نذكر بأنه مع الأستاذ حمادي بن جبلة في حصص سابقة استوفينا على ما نأمل بيان مشروعية القول بحقيقة التواصل الفكري بين قدماء العراقيين وقدماء المصريين ثم قدماء اليونانيين حتى مشارف العصر الحديث، مرورا بالعرب في بغداد وفي الأندلسي خاصة، والأوروبيين اللاتينيين المسيحيين في إيطاليا وفرنسا بالخصوص. وكان لزاما علينا ليستقيم لنا ما ذهبنا إليه من تواصل ثقافي عامة وعلمي خاصة، غطت كافة المنطقة الكائنة بين بحر العرب والمحيط الهندي شرقا حتى المحيط الأطلسي غربا، مرورا بحوض البحر الأبيض المتوسط. كان لزاما علينا أن نبين الأسس الإبستيمولوجية التي تقوم عليها مجمل هذه الثقافة في جميع أبعادها الغالبة. ورجع سي حمادي بن جبلة بتلك الأسس الإبستيمولوجية إلى المنهج الخبري الذي انتهجه الإنسان وهو يحاول فهم عالمه، إذ أن التجربة المعيشة تدفعه تلقائيا إلى التمييز بين الثقيل والخفي، وإلى ملاحظة خصائص حركة هذا وذاك طبيعيا على الاستقامة ومن فوق إلى تحت أو من تحت إلى فوق بالنسبة إلى مركز الأرض، كما يؤدي ذلك طبيعيا إلى التمييز الكيفي بين الأجرام السماوية والعناصر الأرضية، وبالتالي بين العلم الفيزيائي والعلم الفلكي، بين الأرض والسماوي، بين الفوق والتحت، بين الشريف والخسيس. بيّن معد هذه الحصة الأستاذ حمادي بن جبلة أن تلك المنطلقات الخبرية المستندة إلى الملاحظة تفضي بطبعها إلى المقايسة بين أحكام الوجود مع أحكام الوجوب، بين الوصف والقيمي، بين الواقع والنفساني، فيكون الاتصال آليا بين الموضوع الذاتي بما في ذلك بين العلم والديني، وحتى بين الإله والبشري. وقد لاحظنا المرار العديدة أن آلهة القدامى خاصة في اليونان كما عند الرومان كانت أشبه ما تكون بالبشر وجودا وقيمة حياة وأخلاقا مؤانسة ومصارعة. وبينا أنه في إطار هذا المشروع الفكري العام نشأت سياسيا فكرة الحاكمية الإلهية في مصر الفرعونية وفي بلاد الرافدين، كما ظهرت فيها فكرة القضاء والقدر باعتبارهما تعبيرا جنينيا وصورة حدسية عن فكرة الحتمية عند علمائنا اليوم. قلنا أن فكرة الحتمية هذه اكتسبت شكلها النظري الصحيح وأصبحت بداية من الثورة العلمية الحديثة حين صيغت مع جاليلي وخاصة مع نشأة المذهب الميكانيكي الديكارتي. لذلك كان وجوبا علينا أن لا يلهينا القول بالتواصل الثقافي أو الحضاري ولا مشاحة في الألفاظ كما يقال، عن ضرورة إبراز ما في ذلك التواصل من القطيعات الإبستيمولوجية الفارقة. وأكبر تلك القطيعات الثورة العلمية الحديثة التي فجرها كوبرنيك ذات يوم من سنة 1543. كان لزاما علينا أن نقف على الفوارق النوعية بين الفكر الحديث والفكر قبل الحديث، الفوارق بين علم القدامى وعلم ما قبل الحداثة يونانيا وعربيا وأوروبيا وعلم عصر الحديث أوروبيا. وها هنا كانت لنا وقفة تأمل حزينة، سببها غياب العربي تماما من الوجود العلمي، ودون عنتريات أو مغالطات، دون أن نخادع أنفسنا، لا وجود للعربي في الإنتاج العلمي منذ حوالي 5 قرون، منذ سنة 1543، منذ مقدمة ابن خلدون. فما كان لعالم في الشرق أو الغرب أن يطرح مسألة علمية يبدي رأيا فيها أو لمجرد الغرض التعليمي دون أن يبسط رأي عالم عربي، سواء بالموافقة أو بالمناقضة، سواء بالتخصيص أو بالتعميم. تلك مأساة أخرى. ما يعنينا اليوم في لقائنا هذا مع معد هذه الحصة أستاذنا العزيز الدكتور حمادي من جبلة هي محاولة الوقوف على خصائص الفكر الحديث في بعديه العلمي والفلسفي. فكيف لنا أن نتعرف على ما نسميه تدقيقا الفكر الحديث أو العقلانية الحديثة أو العلم الحديث؟ كيف لنا تبعا لذلك أن نتعرف على خصائص الفلسفة الحديثة؟ وكيف ستكون هذه الفلسفة الحديثة ناتجة بشكل ما عن العلم الحديث، علم كوبرنيك وغاليلي وديكارت؟ السؤال على غاية من الأهمية، لأنه يحملنا على مراجعة المقالة الشائعة أن الفلسفة أم العلوم، أو في الأقل على مزيد تبين العلاقة بين الفلسفة والعلوم على وجه العموم. قد بين معد هذه الحصة الأستاذ حمادي بن جبلة المرار العديدة أن التفلسف لا يكون له معنى ما لم يستند من حيث هو فعل نظري إلى مرجعية علمية كالرياضيات والفلك والطب إلى آخره. وإذا قلنا بذلك ألا نجعل التفلسف أو الفلسفة خادمة للعلم وتابعة له؟ وقد سبق لنا أن قلنا أن العلم الحديث بدأ مع كوبرنيك وغاليلي وديكارت، وأن الفلسفة الديكارتية هي فلسفة العصر الحديث، مثل ما كانت الفلسفة الأرسطية فلسفة ما قبل العصر الحديث يونانيا وعربيا وأوروبيا. الحداثة هي عصر إعادة تأسيس العلم على أركان جديدة، وإعادة تأسيس الفلسفة على ركن وثيق، وهو ما علينا أن نخلص له اليوم في لقائنا هذا مع أستاذنا العزيز الدكتور حمادي بن جبلة. كانت هذه بعض الأفكار التي تحاول وتسعى أن تلخص ما تفضلت بتحليله بشكل عميق أستاذنا العزيز حمادي، ولكن أكيد أن استفادتك في ما لخصته وما قدمته في هذه الحصة أكيد أنه سيحملنا إلى أبعاد أعمق مما ذكرته، لأن المقدمة كانت تلخيص ولكن الاستفادة ستكون معك. كل الشكر والامتنان المتجدد لكم على هذا المجهود التنويري أستاذنا العزيز حمادي بن جبلة. ونهديك هذه الأغنية قبل انطلاق الحصة أستاذنا العزيز الدكتور حمادي بن جبلة.
4: أحباء الحكمة في أسئلة الوجود والإنسان. أحباء الحكمة مع الدكتور حمادي بن جبلة وسفيان العرفاوي.

الحزن وظهورك في العشق نفيني الألام طول عمري والهان في جمال الحسان وظهورك في العشق نفيني

وفهمت احساسه شعوره لما اهدى لظهوره وفهمت احساسه شعوره.

0: هباء الحكمة في أسئلة الوجود والإنسان. أحباء الحكمة، أحباء الحكمة مع الدكتور حمد بن جبلة وسفيان العرفاوي.
1: كانت هذه الأغنية على موجة الإذاعة الثقافية في برنامج أحب الحكمة لكم أستاذنا العزيز دكتور حمدي بن جبالله، والآن ننطلق معك في هذه الحصة من الجديدة من برنامج أحب الحكمة.
2: شكرا لك أبا يوسف، بارك الله فيك، ومرحبا بمستمعاتنا ومستمعينا. نحن فعلا معناها يعني عندما قصرنا تاريخ الفكر البشري إلى مرحلتين أو على مرحلتين، المرحلة قبل الحداثة أي قبل 1543 وما بعد 1543 إلى اليوم، أظن أننا مكننا من نظرة يمكن أن نستوعب من خلالها تاريخ الفكر البشري، سواء تعلق الأمر بالعلم أو بالدين أو بأي شيء من الإنتاج الفكري البشري أو الإنتاج الشعري أو الأدبي إلى آخره. في هذه الأرض أو في هذه القطعة من أرض الله الممتدة بين بحر العرب والمحيط الهندي إلى المحيط الأطلسي، مرورا كما تفضلت به بحوض البحر الأبيض المتوسط بطرف بشقيه، يعني الأوروبي والإفريقي، هذا كلها هذا سميناها نحن يعني بوتقة حضارية واحدة، بوتقة ثقافية واحدة، معتقداتها واحدة. ما يهمنيش يكون مسيحي يكون مسلم يكون يهودي، راهم كيف كيف، حتى الوثنيين كانت لهم أيضا نفس الفكار، حيث ما يش بعيدة ياس أن هذا مثلا خذ الآلهة، خذ أسماء الآلهة، يعني أن يسمى الإله جوبيتر معناه في روما، وأن يسمى وألا زوس في شسمه هي في اليونان، أو يسمى إيزيس إلا في مصر الفرعونية، وإلا عشتار وإلا حال من ذاك، رب كلهم كيف كيف، بحيث ما يش مشكلة، هم نفسهم وعندهم نفس الوظائف، نفس الوظائف يعني كيف كيف، بقينا واحد ربما يعني متقدم شوية وإلا الخرافات والأساطير عليه أكثر من الآخر، هذيك حاجة أخرى، معناها ما يش يعني أفروديت برا وإلى آخره، بحيث أنت ترى كيف أن ثقافتنا في نهاية الأمر واحدة، وهي تشكل معناها نقول وحدة ثقافية وجغرافية يعني متحد، وهو ما يجعل نتجاوز تجاوزا مشروعا تقسيم هذه الرقعة إلى شرق وغرب. نحن لسنا شرقين، أنا شرقي من الشرقي، مصر ليست شرقية، تقول أم كلثوم مطربة الشرق، يعني هي مصر إفريقية، أنا ماشي مصر إفريقية معناها، وماشي أصل عربي ما هو صحيح زد. هذا يعني استمع نوع من تجاوز، نوع من الانتماءات الخرافية التي تراكمت أو قول أنت يعني تكلست بفعل المعاودة مدة السنين. هذا نقول أنا يعني خلينا نقول المنفعة الأولى على الأقل أو الخدمة الأولى التي نقدمها لأنفسنا عندما نلخص تاريخ الفكر البشري في هذه الرقعة من الأرض إلى ما قبل الحديث، إلى ما قبل كوبرنيك وبعد كوبرنيك. هذا الحاجة الثانية أو انتفعنا منها أيضا، وهي أنت قلت موقف حزين، بالفعل حزين، وينبغي أن ننظر إليه باعتباره موقفا حزينا، أننا العربي بوجه عام، مهمنيش تومنين حقيقة، مهمنيش معنا قول أنا العربي، يعني كل من كلهم أجدادي، يعني من بغداد مش شو اسمها اللي فيها حمورابي معناها، يعني من اي من بابل حتى المحيط الاطلسي، يعني هذوك كلهم اجدادنا، فماشي واحد هكا خارج الفراعنه، اجدادنا راهم المصريين فرعون، وراه بربي مره اخرى كلمه فرعون لا تفيد الانسان المتجبر، مش صحيح، واحد منهم كان فاسد، واحد منهم، البقيه كلهم معناها طيبين. يا اخي انت تشوف معناها يعني معناها سيدنا موسى، خلينا نشوفه في القرآن شنو يقول فيه سيدنا موسى، اللي هو تربى تربية فرعونية، تربى في قصر الفرعون، ويقول فيه معناها ألم نربك فينا كذا، يعني صغيرا وما كثت بيننا سنين، يعني هاك في القرآن المعنى، ماهوش الآية بالضبط، ما هيش فيها يعني تربية الفرعون تربية مصرية، تربية فرعونية، أشعطات التربية الفرعونية، وهذا يراه نفسه تلقاه في اللبيبل في عندما يتحدث موسى عن نفسه، قل أنا تربيت في تربية ملكية أو ملوكية، يعني تربية أشراف، مش معناها ثم أشعطات التربية نتاع موسى شنو شهادة القرآن أنه القوي الأمين، يعني هو قوي، يعني إنسان لأنه كان يخدم عسكري في التاريخ، معنا في التاريخ الأسطوري ولا يعني يخدم عسكري في جيش الفرعون، وقعد بعد التمرد هذيك حاجة أخرى، قال لي في عهد الملك هذاك، قال لي وحتى هذاك الملك اللي في عهد سيدنا موسى، فالفرعون اللي في عهد سيدنا موسى فيه نظر مثلا في آخر لحظة هو مش يغرق، قال الآن أدرك أو آمن برب موسى وهارون. يعني السؤال يطرحه الفقهاء ويختلفون فيه، هل مصيره الجنة أم جهنم؟ شفت كيف؟ لأنه آخر حاجة خرجت منها هي الشهادة أن لا إله إلا الله، يمشي وفين يمشي؟ ابن عربي مثلا يقول ما هو الجنة، لأنه يحاسب على آخر ما دخل ما قصد الحياة الأخرى، يعني دار المقام، يعني من دار الممر إلى دار المقر، حيث هنا ذهب إلى دار المقر بأشهد أن لا إله إلا الله. إيش مستعمل؟ ما في شك الوهابيين وجماعة يقول لك لا هذاك باش الجنة، الله أعلم، هذا يخليني ما ندخلش فيها بالكل هذيك عند ربي، مفتاح الجنة راه مش عندي أنا، حتى ما فتح داري ساعات نضيعه معنا مفتاح الجنة عند ربي، مش هذا القضية، أو إنه القوي الأمين هذاك هذه من ناحية. من ناحية أخرى وقت اللي تاخذ إيتيمولوجيك ما لغويا، الفرعون يعني الإنسان الحكيم، أنه بعد رغم 3000 سنة، في 3000 سنة مش تلقى واحد ولا اثنين حتى أكثر من هكاك فاسدين، ذيك حاجة أخرى كيما ملوك تونس ولا ملوك فرنسا، ولا تلقى واحد باهي واحد خايب، واحد اللي يحكيهم عليه اليهود ربما، وهذاك بقى لنا الإثم هذاك نتاع الفراعنة وفرعون وتجبر مش صحيح، هذا اللي يلزمنا ننظر فيه، أما هذا ما يهمش. قلوا احنا حبيت فقط يعني نوري كيف أن كثير من الأشياء ينبغي أن تتجدد، أن نعيد فيها النظر. هذه عندما نأتي الآن إلى الثقافة الحديثة، يعني كيف أن تجاوزنا ثقافة الحكم السياسي والفلسفة السياسية القائمة عند في كل هذه المنطقة اللي كنت أتحدث فيها، على الحاكمية الإلهية أو نظام الخلافة، ونظام الخلافة واضح وريناه 1000 مرة بالنصوص التاريخية المنقوشة على الحجر، مش اللي كل يوم كتبوها وإلا صنعوها، المنقوشة على الحجر منذ 4000 سنة و3000 سنة وحتى 7000 سنة، هذيك اللي فيها أن الحكم من الله، وأن الإنسان أمر من الله أنه يحكم، وأن الإله اصطفى زيد الحاكم الفلاني، يعني كما كلهم كيف نفس الصيغة، حتى يمشيوا الأكثر من هكا، يعني يمشيوا لأنه الحاكم هذاك عنده هو ابن الله، كما ستقول المسيحية أو المسيحية ما يشمل جيب حاجة جديدة، هي فرعونية أصلا، شو ابن الله؟ ما احنا لم يلد ولم يولد، هذيك حاجة أخرى، كيف سيرتقي الإسلام واليهودية الاثنين مش يعني سيكونان أفضل من المسيحية؟ المسيحية لأن فيها هذا التثليث، يعني شفيها أفضل ولا مش أفضل، معليش يعني كل حال الإسلام ما فيهش أن الإله له ولده إلا ولده إلا عنده اتخذ صاحبة ولا أشياء من هذا القبيل، كما اليهودية أيضا الاثنين متفقان على التنزيه الإله، يعني نقوله إحنا التعالي الإله، هذا هي المتفقين فيه، فنقوله إحنا تجاوزنا هذه الفكرة في العصر الحديث، بداية من العصر القرن ربما 16 وقت اللي كتب كان ذكرت حدثنا عليه واحد لا كتاب اللي قال فيها المقدم بتاعه وهو راه أسقف، يعني رجل دين، هذه المشكلة راه يعني كما معنا توفي في مصر رجال متخرجين من الأزهر، معنا شو اسمه الطاهر متاع نحن متاع تحرير المرأة الحداد، ما هو ولد الأزهر، يعني هذوك الذين تمردوا، هذا الرجل تمردوا على ثقافة الأزهر، هذا وذاك قاسم أمين وش اسمه معناه تمردا على ثقافة الأزهر، كما ش اسمه الحداد تمردا على ثقافة الأزهر، الآخر هذا أيضا تمرد يعني على ثقافة الكنيسة وهو أسقف، مش معناه كما يقولوا يعني قبل البابا، معناه يعني مش هك، وخشية الموت هرب إلى فرنسا إلى باريس في صندوق كتب. حقيقة الإرهاب الفكري سيمتد حتى القرن الثامن عشر، حتى بعد الثورة الفرنسية. الإرهاب الفكري الذي يسلطه رجال الدين في الإسلام حتى اليوم في المسيحية، حتى تقريبا 1503 أو 504 وقت اللي يعني وقعت يعني إعلان لائكية الدولة، والفرنسيون يعني نادي الكنيسة أصبحت التربية في مدرسة الجمهورية الفرنسية. هذا هو معنى الواقع الذي عاشته الإنسانية. قول احنا هذا العصر الجديد الذي سنعيشه، سنعيشه ايضا علميا، يعني كما يعني شاهدناه معنا بشكل ما سياسيا ايضا، يعني هذا الجروتيس اللي كنا نحكي لك عليه في المقدمة تاع الكتاب، وهذاك علاش هرب قلت اللي قراوها الناس من كيفاش ذيك الإمام يقول لك يعني قوانين السياسة. هو يقول كلمة أخي ما نجمش نقولها، مش لازم. قوانين السياسة، قوانين المجتمع المدني، معناها هي يعني حتى لو لم تكن تؤمن بالله هي واحدة، تؤمن بالله أو لا تؤمن، معناها قوانين المجتمع واحد، كما سيقولها بعد دوركايم، يعني ينبغي أن ندرك قوانين الاجتماع البشري كأنما هي أشياء، قوانين وأشياء. الفوكم دي شوز، أنا صحيح قانون المجتمع ماهوش حجر، لكن المجتمع عنده قوانين صارمة لا تقل أهمية عن صرامة عن قوانين الطبيعة. هنا ومع هذه هذا التمرد على الفكر الكنسي بوجه عام، يعني نشأ أيضا قبل ذلك مع كوبرنيك يعني تمرد علمي نظري على المنظومة العلمية. وعن التمرد هذا العلمي نشأ تمرد فلسفي. تو ماذا بيه اليوم نعطيه أمثلة باش ما نقعدوش معناها في عموميتك. تو العموميات هذه تنفع يعني حتى تمكن المجتمع وتمكننا نحن من أن ننزل الفكرة الخصوصية في نسق فكري عام. نعطي مثال بسيط برش نسق. تو مثلا صحيح معناها أنت مش تفهم قانون سقوط الأجسام. قانون سقوط الأجسام جيت سفيان أنا نعقل قريته في السنة الخامسة ثانوي ولا رابعة والله نسيت. معنى اليوم أولادنا معنى مش عديوا البكالوريا وقلناه ونعوضوه، رام يعرفوا خير من جاليليو وخير من نيوتن أكيد. ما لو كان نيوتن جي يعدي معهم الامتحان ذاي الله أعلم أنه ينجح ولا ما ينجح، وراه من خير ومن أقوى ذكاء البشر، معنى الذكاء الذي شاهدته الإنسانية. ومع ذلك توجي يعمل معهم الواحد ويقعد يضحكوا عليه يقول ما يعرفوش وريني ولي نقل عليهم ولا حاجة. شفت كيف عايزه نقوله احنا العلم توا مع الناس هذوما من كما شبدة يعني من كوبرنيك باش نحسبوه ماشي كبيرة راه يعني 1543 هذاك ظهور كتاب في دوران الأفلاك السماوي. هو ثم يقولوا الأجرام السماوية لا الأفلاك بعد ثم فرق كبير اللي ماشي منع ديكارت. اثنين 1543 اثنين 1610 وظهور كتاب الرسول السماوي لجاليلي. 1632 ظهور كتاب ايش مش نقول انا جاليلي حوارات النسقين الاعظمين او الكبيرين، نسق بطليموس ونسق كوبرنيك. يعني المقارنه بين علم الفلك الكوبرنيكي وعلم الفلك البطلمي كما نقوله. هذا من ناحية أولى. ويبين تهافت العلم الفلكي القديم الذي انشد، يعني قلت لي يقول تهافت العلم البطلمي معنيش معناه معناه تهافت العلم الفلكي لبطليموس ولابن رشد ولابن الكل، يعني علماء الكنيسة المسيحية، علماء بغداد، علماء الأندلس كلهم، يعني تقريبا هذا العلم الذي امتد من قدماء المصريين والفراعنة وقدماء العراقيين مرورا باليونان وببغداد وبالأندلس وبأوروبا كلها، أوروبا المسيحية التي علم واحد، يعني نفس الشيء كله سينهار. هذا الانهيار الكوني لهذا العلم. وذلك على سرعه مش بسيطة. 1610 مش جيه 1610 جاليلي سيبين للناس وكيف أن أراه ما يجري في السماء هو عين ما يجري في الأرض. حقيقة المعنى لا فرق بين ما في السماء وما في الأرض، وأن نفس القوانين التي تجري عليها أو تسير عليها الكواكب إلى آخره هي عين القوانين التي تجري عليها أفلاكنا وفي البحر إلى آخره، فماش فرق بين السماء والأرض. وتوحيد العالم هذا في السماء والأرض. وهكذا علاش عندما رأى في مثلاً كان تعرف عندما كنا صغار يقولون شوف شوك المرأة المعلقة في القمرة هذيك على خطر ما احترمتش الخبز وطاحت لها الخبز وما حبش تهزها وتكرمها ربي على القاب من شوفر عينها في القمر رد بالك. هذيك بين قال لي أن راهو هذيك جبل، راهو هذاك جبال ووهاد مثل ما في الأرض، هذاك نهر وهذاك جبل راهو طوله كذا وحسبه وهو في الدار ومتحرك والحساب صحيح، مش مشكلة معنا. هذا 1610 في نوفمبر ديسمبر 1910 وقال لي فقير يعني يعيش من فما شهرية منه هو يقري لكن يعتوف إن يقري لك التلامذة تخلص كما كانت كما الناس كل إن الأستاذ اللي عنده أجر مش يظهر في تقرير 19 إيه. الآخر معناها يعيش بالأما عائلة تعيشه قال لي كم العائلة هو أبوه، أبوه يقري في الماتيماتيك أستاذ بتاع موسيقى وهو يقري في العلم الفلك وكذا معناها ولا والاثنين يعيلوا فيه لفاي ميديسيس هذه العائلة الحاكمة هذا هم باش يكافي العائله هذيك اهدال الكتاب هذا تاع 1910 وراه فيه 40 ورقه يدور لي ولا 50 ورقه اللي قلب به الدنيا. اش قال فيه؟ قال اني رايت ما لا عين رات ولا اذن سمعت، وسمعت ما لا اذن سمعت وما لم يخطر على قلب بشر. هذه تلقاها في البخاري، مش قال لي اقراها في البخاري لان البخاري واخذها من البيبل، يعني هو ما تلقاها في البخاري وتلقاها في البيبل وتلقاها في كذا معناها حديث نبوي ردها ضربة واحدة. راهو شيء ساعتي يعني يجب تكون أمي باش تأمن البخاري، يجب تكون ما تعرف شيء يعني حقيقة معناها وإلا تغمض عينيك تعمل باهرة. هو باهرة مش خايب، لكن ما قال لي استعملها. قال راني شفت جبل في القمرة حتى حد متحدث عليه، وشفت وهاد وظلال ونرشنوع، هذه الأشياء الظواهر الفلكية التي لم يتحدث عنها أحد. شفت أنه معناه شسمه هو الكوكب الفلاني عنده أيضا أقمار كما الأرض عندها قمر، هو عنده 4 ولا 5 هو هما 6 ولا 11 شاف منهم 4 وصورهم. أنت تشوف معناه هذه 1910 يعني خلخلة الركن أو الأركان التي قام عليه علم الفلك من قدماء البشرية إلى ذلك التاريخ 1610. وحتى لو كان قالها الكوبرنيك ما يمنوش كوبرنيك رأى. بجد معناه راهم بسطاء جدا جدا معناه. هذه هكذا تبعوا الكتاب مرة أخرى كوبرنيك ظهر جديد معناه ترجمة جديدة معناه. هذه الحال 1932 هي المأساة، ولابد لنا عندما نؤرخ للعلم أن نؤرخ أيضا لمآسي العلماء. جميع علماء أوروبا، خلينا نقول جميع بلا استثناء، الاستثناء الوحيد في أنجلترا على نيوتن، لأن نيوتن سكر هناك حتى لين توفى عمره ما يتكلم. لكن نقول عمره ما يتكلم، عمره ما يتكلم لأنه ما حشتوش لأن القمع الأوروبي، قمع الكنيسة الأوروبية للفكر الذي يعني قاعد علاش؟ لأن السلطة الفكرية كانت تخرج من الكنيسة، كانت في يد الكنيسة وهي التي تسيطر على الفكر. الفكر الأوروبي معناها بدأ يتحرر، وبالتالي خسارة مواقع الكنيسة تخسر موقعها العلمي، وعن طريق هؤلاء الذين تربوا في الكنيسة. ما فماش عالم لم يتربى في الكنيسة، لم يتعلم في الكنيسة، كلهم أبناء الكنيسة مش مشكلة معنا. لكن الكنيسة كانت تربي حاجة أخرى. هذا الفرق زمان نعترفوه. هكا عندي أنا وثائقي على إش كان يقرأه في جامعة زيتونة، إني مثلا قتل لي اسمه خير الدين رحمه الله، قال ميودي قريه شوية علم فلك وقريه شوية وإني ما حبوش إني خاطر فيه شوية اجتهاد خارج يجبك تفكر شوية شنو اضطروا يعني. فما من عشان أنت قريتها ولا لا، ما أنا قريتها عند الشيخين، قول ديما الشيخين الله يرحمه مال اثنين منا الشيخ محسن بوعزيز وشيخ ميس بوجميل، يعني نسميه الفرائض. يعني وقت اللي واحد يموت كيف مش تقسم الورثة متاعه، هو عنده طفلة وعنده زوج نساء والأربع نساء وكل حصيله، أختش أختب أختم، يعني أختش يعني أخت شقيق أشتاخ، أخت أب أخت من الأب أختب أخت أم إلى آخره، حاجة من نوع ذلك. يعني تقرف من مربع والسدس وندر شنو كيف تردهم يعني في نفس البسط والمقام وتحسب الحساب، هذا هو يعرفه انتهى، لا يعرفوا لا يعرفوا جبر ولا يعرفوا حتى شيء، ما يحبوش يقرأوا. هذاك تأسست الخلدونية، الخلدونية تأسست لمقاومة هذا الانكماش، ثم اللي يحب يعرف شوية يسالش يعني شاهد مش زيتوني مش تونسي، ثم واحد نسيت اسمه مصري أما عنده كتابه عندي ابني يعني اسمه الرحلة اليابانية، هذا واحد من مصر جاء مش يمشي اليابان، باش يمشي اليابان تعدى من هنا باش يمشي للمحيط الأطلسي ومن بعد يتعدى من أمريكا يتعدى كل حال اختار يتعدى، فأوقف في تونس ما فيه شك منها، ويتحدث على مآسي جامعة الزيتون. قل عجب معنا جامعة كندية لأن هي أم الجامعات الإسلامية، لكن نقوله أمها رأي أول واحدة في العالم، مش في العالم الإسلامي في العالم كله هي جامعة الزيتون. يعني كيفاش آل أمرها إلى هذا، يعني نلخص شوي إذا كان لم ترى ماني عن سيدي سفيان ربما عشان الوقت، نقول أنا السؤال الذي يبقى حقيقة يعني يتعلق بهذه الظاهرة الحزينة، يعني كيف كان العربي، كيف كان حضور العربي ضروريا في جميع النقاشات العلمية في كافة الفترة الممتدة بين 1543 وما قبلها حتى بغداد. صعيب باش تلقى عالم في أوروبا أو غير أوروبا يتحدث في مسألة علمية دون أن يشرك العربي فيه، سواء لينقده ليرفضه أو ليقبله أو ليصلحه أو إلى يعني الحوار قائم، حضور العربي تام. هذا الحضور غاب منذ قلنا 1543 ولم يعد ثمة دون عنطريات، قلنا يعني حضور عربي فاعل حقيقي في الإبداع العلمي النظري. يعني احنا ننظر في هذا ونقول ان تلك الثقافة قد رفضت من قبل ديكارت من قبل جاليلي من قبل نيوتن من قبل كوبرنيك من قبل كيبلر، ولو ان كيبلر حاجة اخرى متحدثناش عليه لانه قد متصوف مني اما ما يهمش مش هذا وفي نهاية الامر يعني نقول يعني في حين اننا نحن كأنما نحن يعني ممسو كأن مسنا الضر من أن ثقافتنا هذه قد تجاوزت الحدود، هي ثقافتنا هي ثقافة أوروبا هي ثقافة الفراعنة هي ثقافة بغداد القديمة، يعني فبغداد يعني بابل هي ثقافة الإنسانية حتى عصر كوبرنيك، هذه الثقافة تراجع نفسها وتتجاوز نفسها. لماذا تخلينا عن جهد التجاوز لمزيد الاستنارة وربما طلبا أيضا الانعتاق الفكري والحرية؟
1: كل الشكر لك أستاذنا العزيز الدكتور حمادي من جبلة على هذا المجهود على هذه الحصة على هذه الرحلة المعرفية الشيقة. أكيد نلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم معك في برنامج أحباء الحكمة على هذا الإيقاع الفكري العميق. كل الشكر لك، موعدنا يتجدد إن شاء الله مع أستاذ حمادي من جبلة، موعد هذا اللقاء موعد برنامج أحباء الحكمة في الأسبوع القادم. إلى اللقاء مع تحية كامل الفريق، الدكتور حمادي من جبلة في الإعداد، سفيان العفيف في التقديم، إيمان السليماني في هندسة التقنية. إلى اللقاء.

0: أحباء الحكمة في أسئلة الوجود والإنسان. أحباء الحكمة، أحباء الحكمة مع الدكتور حمادي بن جبلة وسفيان العرفاوي.
1: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
2: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
3: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
2: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
4: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
2: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
5: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم.
0: موسيقى وحوارات
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب، ندوات

0: لغة العالم. لغة العالم مع شادي القرفي.
1: أصدقائنا المستمعين، طاب أوقاتكم. ولد ألكسندر غلازونوف في سان بيترسبورغ في 10 أوت 1865، واكتشفت عائلته موهبته مبكرا، فأوكلوا مهمة تعليمه لأستاذ بيانو الذي لقنه مبادئ العزف الأولى وعرفه على أعمال باخ وموزار وشوبان. في سن 11 تنبأ له المؤلف الموسيقي ريمسكي كورساكوف أن ستكون له مكان عظيم في الموسيقى، ويعتبر بحق المعلم الذي ترك عليه تأثير كبير. فقد لاحظ كورساكوف أن غلازونوف يعزف على البيانو بطريقة تفوق التقنيات التي حصل عليها، لذلك عندما التحق غلازونوف لديه في الكونسرفاتوار لم يضطر أن يعيد معه المبادئ الموسيقية الأولى. يأتي عام 1882 ويلتقي بالموسيقار بالاكريف الذي ساعده على تقديم سمفونيته الأولى التي استقبلت بترحاب كبير، وبعدها بعام انضم إلى كونسرفاتوار سان بيترسبورغ كطالب، وأثناء دراساته تعلم على الثري المعروف بلابييف المحب للموسيقى، والذي قدم له منحة للذهاب إلى أوروبا للاطلاع على أساليب التأليف الحديثة. فغادر روسيا عام 1884 وتوقف في فيمار، والتقى فرانس ليست وتلقى منه نصائح، وعرض عليه سمفونيته الأولى فأعجب بها. نستمع إلى الحركة الأولى من السمفونية الأولى لغلازونوف، أداء الأوركستر سمفوني لوزارة الثقافة بالاتحاد السوفيتي تحت قيادة جينادي.

لما وصل غلازونوف إلى باريس قدم سمفونيته الثانية هناك، ولاقت إعجاب الجمهور الباريسي بعد نجاح الأولى التي عرضها ليست. ولدى عودته إلى مونتيني في سان بطرسبورغ كان يحمل معه نجاحا غير متوقع لأعماله الأولى، لذلك لم يجد صعوبة في أن يجد مكانا بين معاصريه الكبار تشايكوفسكي وبلاكرييف وبرودين. نحن دائما على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم، ونستمع للحركة الثانية من السمفونية الثانية لغلازونوف.

انتخب في عام 1899 أستاذا في كونسرفاتوار سان بيترسبور، ولكنه استقال بعد 6 سنوات احتجاجا على إقالة أستاذه ريمسكي كورساكوف، ولم يعد إليه إلا بعد تنحي بعض الأساتذة الذي اعترض على وجودهم، واستلم إدارة المعهد حتى عام 1927 بعد أن درس لديه العديد من التلاميذ الذين أصبحوا في المستقبل مؤلفي الجيل الأول في روسيا مثل شوستاكوفيتش، إلا أن علاقته ساءت مع الدولة والحزب بعد عام 1925، فاضطر لمغادرة الاتحاد السوفيتي نهائيا عام 1928 واستقر في باريس، وقام بعدة جولات في أوروبا والولايات المتحدة، قدم فيه أعماله حتى توفي في العاصمة الفرنسية عام 1936.

كنا في الاستماع لرابسودي أوريونتال دائما على موجة إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم. كونسيرتو الكمان لغلازونوف كتبه عام 1904 للعازف الماهر ليوبيك أوير الذي أصبح زميله بعد ذلك في كونسرفاتوار سان بيترسبورغ. هذه المقطوعة رومانسية على غرار مندلسون أو تشايكوفسكي، لكنه يضم مادة لحنية الكمان تتصل أكثر مع خلفيتها الأوركسترالية. في هذا الكونسيرتو يوجد قسمين، وهناك قسم الكادونس الذي يستعرض فيه العازف مهاراته. إذن القسمين، القسم الأول يسوده لحن غنائي مع لمحة من الحزن السلافي، الثاني ينذر به جزءا يسمى موتيف يشبه صوت النفير في الترومبيت، حيث يطوره العازف المنفرد في استعراض رائع للمهارة الفنية. هذا العمل لغلازونوف رسخ مكانته كعمل خارج روسيا، أقل شيء لمناصرة تلميذ أوير اللامع ياشا هايفيتس. نستمع إلى هذا الكونسيرتو في عزف منفرد لهيلاري هان بمرافقة الأوركستر سمفوني.

0: نأتي لنهاية حصة اليوم من برنامج لغة العالم، أجمل الأوقات وأمتعها على موجات إذاعة تونس الثقافية أين يعلو صوت الموسيقى دائما.
1: لغة العالم، لغة العالم مع شادي القرفي.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف من الحكيم.
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العالمي.
0: موسيقى وحوارات.
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب.

0: أرخبيل المسرح. أرخبيل المسرح،
1: أحاديث حول المسرح وفيه.

0: أرخبيل المسرح مع
1: محمد المديوني.
2: حضرات السيدات والسادة، متابعاتي أرخبيل المسرح ومتابعيه، أهلا وسهلا بكم. نواصل في هذه الحصة تتبع شيء من منجزات سينمائي ومسرحي وكاتب وفنان أمريكي ترك أثره في كل المجالات التي لمسها، ممثلا، مخرجا، كاتب سيناريو، منتجا، رجل مواقف، سياسة، أقصد بذلك أورسون ويلز. لقد تعرضنا في حصص ثلاث لبعض من مظاهر نشاطه وسمات من مساره ومساراته الاستثنائية، شيئا من ظروف ارتباطه بهذا الفن، فن المسرح، وتعرجه إلى السينما والإذاعة. وقفنا على عينة من منجز ما زال تاريخ التمثيليات الإذاعية يذكره ويشير إليه، حرب العوالم، تلك التمثيلية الإذاعية التي أنجزت بشكل أوهمت المتلقي وقتها بحقيقة حدوث ما كانت المسرحية تتناوله، وأوهمت وبينت أثر الإذاعة وقتها الممكن على المتلقي. ومعلوم أن ذكر ذلك فيه شيء من الصحة والدقة، بعثت على البحوث الاجتماعية والنفسية في طريقة التلقي، ولكن فيها كذلك بعد أسطوري فيه نوع من المبالغة. لكن كان فارس هذه التجربة هو أورسون ويلز. ووقف الحصة الثالثة على سعي من أورسون ويلز، رجل المسرح المتشبع بمنجزه وثوابته، المتشبع برموزه وعلاماته، إلى استعمال السينما لصالح المسرح، أو الجمع بين المسرح والسينما، الانطلاق من نص مسرحي، من مسرحية منجزة إلى شريط سينمائي. تكلمنا في الحصة الفارطة عن تجربة مكبث وما أحاط بها إنتاجها من صعوبات كشفت بصور مختلفة طبيعة الإنتاج الفني في ذلك العهد في الولايات المتحدة الأمريكية، وكشفت لنا طرقا وأساليب للتفاعل مع المؤسسة الإنتاج الخانقة التي تفرض بحكم امتلاكها للمال والتمويل، تفرض على ممارسي هذا الفن أن لا يكون مبدعا بمفهوم يجعله يعبر عن رأي له، بقدر ما يكون موظفا يخدم رؤية إيديولوجية لا يعرف الإنسان من أين أتت، ولكنها قائمة تمنع التعرض لقضايا بذاتها، وتمنع طرقا في التعرض لهذه القضية أو تلك. كان المخرج وما زال في هوليود أقرب ما يكون إلى الموظف عند المنتج، فمعلوم أن من الذي يحدد السيناريو والذي اختار السيناريو هو المنتج، ثم المنتج هو الذي يطلب من سيناريوي كتاب سيناريو آخرين لإحداث التغييرات التي يريد، ثم بعد ذلك يعين مخرجا، وفي الأثناء يمكن أن يغير هذا المخرج. هذا العالم الذي يتحرك فيه أورسون ويلز ما كان ليقبله، وهو الآتي من المسرح والمسكون بتعبير عن الذات، المسكون بشغل في مستوى جماعي، فرقة تلتقي حول منجز مسرحي وراءه ما وراءه من رؤى ومن تاريخ. كيف لي رجل مثل أورسون ويلز أن يتفاعل مع هذه المعطيات؟ رأينا في تجارب مختلفة كيف استطاع أن يجد ولو إلى حين مسالك يغالط بهذه المنظومة القوية حتى وإن كان على حسابه. ومثال مكبث الذي استعمل فيه أورسون ويلز بعض الدهاء، إذ عول على شركة من الدرجة الثانية وأهمها ورغبها في أن العمل هذا لا يتكلف كثيرا، لأن الشاغل هو طبعا التكاليف والمردود. ولكن رأينا إنجازه لمكبث بطريقته وكيف كسر عددا من الثوابت، ولد ردة فعل رأيناها في البداية رافضة حتى من بعض كبار الكتاب مثل أندري جيد، ولكن رأينا بعد ذلك قراءات أبرزت قوة أورسون ويلز، قوة ونظرته الثاقبة وإضافته في نهاية الأمر لمنجز شكسبير انطلاقا من تنزيله في إطار آخر. وما بدا نقصا وما بدا تقصيرا تجلى منجزا، إبداعا، إضافة في رأي كثيرين وليس أقلهم أندري بازان المؤرخ والناقد السينمائي، أو جان كوكتو الشاعر والمسرحي والسينمائي كذلك. ما قيل في هذا الشريط يقيم لهذا العمل موقعا هاما في المسرح والسينما معا. هذا أورسون ويلز في بعض مظاهره. سأقترح عليكم اليوم كلاما في السينما، وفي شريط أصبح ماء بث رمزا، علامة من العلامات في مسار السينما بصفة عامة، وأقصد بذلك سيتيزن كين، المواطن كين. وسترافقنا في حصتنا هذه موسيقى وولفغانغ أماديوس موزارت، وأقترح عليكم في البداية أليجرو أساي.

سيتيزن كين، المواطن كين. هذا الفيلم هو أول فيلم لأورسون ويلز، أول فيلم طويل، فلقد كتبه وأنتجه وكان بطل هذا الفيلم إلى جانب ممثلي فرقة ميركوري ثياتر، فرقته، أصدقائه الذين خاض معهم وبهم تجارب في المسرح المشاهد وفي المسرح المسموع، ومثل ما قلنا خاصة في حرب العوالم التي أشرنا إليها. إذن بعد نجاح الفرقة في برودواي والبث الإذاعي المثير للجدل لرواية أو تمثيلية حرب العوالم الإذاعية سنة 38 على مسرح ميركوري ثياتر، استقطبته ليود فيلز ووقع عقدا مربحا مع شركة آركي بيكتشرز سنة 39، على الرغم من عدم امتلاك أورسون ويلز أي خبرة سابقة في صناعة الأفلام، فقد منح أورسون ويلز نتيجة ما حققه من نجاح ذكرناه حرية إخراج سيناريو واختيار ممثليه، وهو أمر نادر في ذلك الوقت مثل ما أشرنا إلى ذلك. معلوم أن هذا الأمر ليس متوفر عند الناس أو عند المخرجين عند السينمائيين، فأنجز إذن اقترح سيناريو فيلم المواطن كين. وهذا الشريط مثل ما قلت ما أن بث حتى أصبح علامة من العلامات في السينما بصفة عامة. تمتد مقدمة الفيلم على ما يقارب 3 دقائق، أنجز فيها أورسون ويلز ما أراد من طرق في التصوير والإيحاء، من طرق في استعمال الكاميرا و في نوعية الإضاءات، الإضاءة وتوظيفها، ما يفتح للمتفرج أبوابا ويدخله ويفرض عليه انتظارات. هذه المقدمة التي دامت 3 دقائق تبدأ بحركة كاميرا نرى من خلالها ملاحظة no trespassing، الدخول ممنوع، ثم تتحرك الكاميرا لتصعد فنكتشف أن ذلك أمام بوابة قصر. هذا القصر نراه باستعمال الإضاءة الموجهة الأسود والأبيض، وهذا الضباب المحيط بقباب هذا القصر، وكأنها قصر خيالي من عالم آخر. ثم نرى اسمه غزانادو، ومن هنا نلاحظ أن أورسون ويلز له إحالات، فغزانادو تحيل على قصر أنجزه أحد السلاطين المنغول في القرن 13. ثم تتحرك الكاميرا لنرى دائما في صورة مهيبة
ضبابية تبحث على التساؤل عن سحر هذا المكان. نرى أشجار، نرى ما يوحي بالحيوانات، ثم نرى انعكاس القصر على الماء. نحن أمام بركة أو بحيرة أمام القصر. القصر يعمه السواد، وهناك نافذة كبيرة تقترب الكاميرا منها شيئا فشيئا. داخل القصر يد، نرى يدا تملأ الركعة، تملأ الشاشة، وهذا من استعمالات ويلز، هو ملء الشاشة بجزئية، فنحن أمام لقطة قريبة جدا، ان تري غران بلان مثلما يقال. يد ممسكة بكرة بلورية، تلك الكرة المعروفة التي نجد فيها تمثالا لصورة منزل، وعندما تحركها تتحرك مثل الثلج، تلك الكرة تتحرك الكاميرا نحو هذه اليد، وإذا بها تفتح فتسقط الكرة، تتدحرج على سلم ثم تنكسر. الكاميرا تسير وكأنها فوق ماء وتبحث عن مصدر هذا الماء، ولكن نكتشف في حقيقة الأمر أن ما كان ماء هو في الواقع الماء الذي نزل من هذه الكرة الصغيرة، بسحر السينما تتضخم. إذن يد تسقط، وعلامة، ونرى شفتين كبيرتين تملأان الشاشة، وفوقهما شنب لرجل مسن ينطق بكلمة روز باد، روز باد. ثم الكاميرا تصور لنا في الربع التحتي من الشاشة، وكان ننظر من ثقب الباب، بابا يفتح، تدخل الممرضة، تقف ثم تتجه شيئا فشيئا فتصل إلى الرجل هذا الذي سقطت من يده الكرة البلورية. والإضاءة الخلفية للنافذة تصورها وكأنها ظل تغطي الممرضة جسم جثة هذا الرجل الملقي فوق السرير من الأسفل نحو الأعلى. ومباشرة الشاشة تتحول إلى شاشة تلفاز دون أن نعلم أنها تلفاز، ولكن بموسيقاها، وإذا بشريط إخباري بصورة دون ما انتظار تملأ الشاشة، وبالصوت تلك الأصوات العادية للمذيعين بصوتهم الرنان المعهود باللكنة الإنجليزية، نحن أمام شريط فيه نعي لشارل فوسترز كين، هذا الرجل الذي توفي، وتتتالى اللقطات فتعطينا فكرة على مسار حياته كاملة، لأنه يعيش في قصر زنادو الفخم الذي بناه بنفسه،
وكان من المفترض أن يظل غير مكتمل، أنه كدس في أرجائه عددا لا يحصى من المقتنيات الفنية التشكيلية، من منحوتات، من صور، ولعل بعضها ما زال في الصناديق لم يخرج، لأن هناك تكديس لهذه المقتنيات. ثم صوت المذيع الذي يتكلم عن ممتلكات هذا الرجل، إنه يمتلك 37 صحيفة ومحطة إذاعية وعددا من المباني والسفن والممتلكات الأخرى. ثم بعد ذلك يواصل المذيع الكلام عن سر هذه الثروة. تلقت والدته التي كانت صاحبة فندق صغير عام 1868 سك ملكية لمنجم ذهب مهجور في كولورادو مقابل دين تخلد بذمة أحد النزلاء، وتبين بعد ذلك أنه ثالث أكبر منجم في العالم. ثم يعود الكلام عن كين. من هو كين؟ وسمت مسيرته بالتنوع والتعدد، هناك من اعتبر مسيرته مسيرة شيوعي حينا وفاشيا آخر، هذا كلامه دائما المذيع. أما هو، وهنا يختم على الطريقة الأمريكية، فكان يسم نفسه وبكل بساطة بالأمريكي. تبنى كين بين 95 وعام 41 كل المواقف السياسية الممكنة، فكان محبوبا مرة ومكروها أخرى. انفصلت عنه زوجته الأولى ابنة أختي رئيس الولايات المتحدة عام 16، وتوفيت بعد عامين مع ابنهما في حادث تحطم طائرة. ثم تزوج كين من مغنية الأوبرا سوزان ألكسندر التي بنى لها دار أوبرا في شيكاغو، وانتهى زواجهما أيضا بالطلاق. ترشح كين لمنصب حاكم ولاية نيويورك عام 16. هذا كله يذكره المذيع بشكل مقتضب، ولكن يشير أن الفضيحة أن أدت فضيحة في حياته الخاصة، إذ كان المترشح الآخر صوره مع هذه التي ستصبح زوجته ففشل في هذا الانتخاب ودمر مستقبله السياسي. وبعد انهيار سوق الأسهم 29 بدأت امبراطوريته بالتداعي، وأعلن عبر الإذاعة أنه لن تقوم حرب، وتقدمت بسسن، ولم يعد أحد يصغي إليه، وتوفي عن عمر يناهز 70. تلاحظون هنا أن أورسون ويلز أعطى سيرة حياة هذا الرجل من أولها إلى نهايتها من الموقع الرسمي، نستطيع أن نقول المتعود عليه في شرائط الأنباء والأخبار في أمريكا.

ما ينتهي هذا الشريط الذي اكتسح الركع، حتى نرى ممثل هذا الإذاعة التلفزيون يكلف محققا تومسون ليدعوه إلى النظر في المعنى، معنى كلمة روزباد التي نطق بها كين في آخر ما نطق به. هنا سيتحول الشريط، النقطة الرابطة هو هذا التحقيق. تومسون سيحاول أن يتصل بالشخصيات التي أعرفها سيتيزن كين أو كين ليسألهم عن معنى روزباد، ما هو روزباد. وطبعا كل الشريط سيبنى على هذا المنطق، نحن أمام محقق يتنقل من مكان إلى آخر، ومن يلتقي به يسأله ويطلب منه الكلام عن كين، يتكلم يقول ما يقول، ولكن ينطلق في فلاش باك إذن ومضة تراجعية، يتحول الكلام فيه إلى تجسيد لما كان عليه الأمر أو ما سيرويه. وكل الشريط قائم على هذا التراوح بين السرد والفلاش باك. الخيط الحاكم فيه هو هذا التحقيق الذي يتابعه تومسون. إذن سنرى مع تومسون أهم الشخصيات التي عرفها كين والتي ارتبط بها، والتي وقفنا على بعض إشارات إليها في النعي الذي قدم في الشريط التسجيلي الذي انفتح به الفيلم. سيتوجه تومسون في البداية إلى ملهى سوزان ألكسندر في أتلانتيك سيتي. سوزان ألكسندر سنعرف أنها هي زوجته الثانية التي سنعود إليها في بعد، والتي سترفض الكلام في خصوص كين، لكن نراها ودائما استعمل الكاميرا والإذاعة أنه من الأعلى نرى صورة المرأة داخل مقهى متواضع وهي في حالة بائسة تشرب، صورة ذاك الذي فقد من فقدت إمكانياتها وأصبحت يوحي كل الصور بأنها أصبحت مدمنة وفقدت منزلتها. ثم تنطلق ترفض سوزان طبعا مقابلته، فيتجه إلى تاتشر ولي أمر كين ومربيه، وتنطلق المشاهد الاسترجاعية فلاش باك، وأولها يعود إلى 71 و800 وألف. نشهد والدة كين، امرأة شديدة لا توحي بأي أمباتي، بأي تفاعل مع الآخر، وهي تخاطب تاتشر الذي كان يدير ثروتها، ونفهم أنها قررت أن توكل أمر تربية كين والعناية به لتاتشر. وتاتشر نرى الطفل كين الصغير وهو على زلاجته فوق الثلج يرفض الذهاب والانصياع ومغادرة والديه. طبعا هذه المرأة نرى مرأة حديدية مثل ما يقال، لا تأخذ برأي زوجها الذي هو معارض لهذا الرأي، ولكنه لا يقدر على منعها. إذن هذه الصورة الأولى، وكين الطفل سيضرب تاتشر بزلاجته، وهذه الزلاجة لا أهمية لأن سنراها في نهاية الشريط، تبدو جزئية أو تفصيل من التفاصيل. بعد ذلك نرى إذن نوع من الاختزال في الزمن،
سيكبر، سنرى في لقطات سريعة الكبر إلى أن أصبح وصل سن 25 سنة وقد توفي والده. إذن سيرث هذه الثروة الكبيرة. كين سيعلن أنه ما يعنيه هو مجلة The Enquirer، المحقق، التي يريد أن يديرها بنفسه مستخدما أساليب مبتكرة في الصحافة والتحقيقات. وطبعا هناك مجموعة من اللقطات اللافتة عندما يدخل إلى مجلس تحرير هذه، مكتب تحرير هذه المجلة، يجد المحرر العام وكذا متعودين على طرق، فهو أول مدخل أول دخوله يدخل إلى مقر المجلة ومعه أثاث الإقامة، فسيأخذ المكتب، مكتب رئيس تحرير، وسيصبح مقيما في هذا المكتب. طبعا تتصورون حالة الصدمة وحالات الإضحاك لكن نرى أن الرجل، أن كين يعرف ماذا يريد، وهو إذن يصدم كل الناس، وبالفعل يبقى في، يعني يستقر في هذا المكتب. تنتهي الومضة التراجعية ويعود، يذهب تومسون لرؤية بنشتاين الرجل المقرب من كين. هذه يتكلم بنشتاين عن استحواذ كين على صحيفة The Enquirer. نشهد كين يستقر في مكتب الصحيفة، إذن من السرد إلى التصوير، وكيف يقيم فيها ليلا نهارا، وأهم شيء يكتب وينشر بيانا للمبادئ التي ستقود الصحيفة، والذي يتعهد فيه بالدفاع عن حقوق المواطن وقول الحقيقة دائما. وسرعان ما كتب هذا، حتى طلب منه بنشتاين أن يعطيه المخطوط ليحافظ عليه. وسرعان ما نجحت هذه المجلة في اكتساح سوق الصحافة، ونرى إشارة خلال عدد النسخ المباعة بالطريقة المعروفة في السينما. إذن لقطات متسارعة فيها أرقام، وفيها الجريدة وهي تدور، والجريدة وهي تباع المعلومة. ونعلم أنه في آخر هذا سيعلن عن زواجه من إيميلي نورتون، ابنة شقيق رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. تنتهي الومضة التراجعية، وتكون العودة إلى الحاضر من خلال ذهاب برينزينشتاين شرحه لكلمة روزباد، إلى احتمال أنها تعني شيئا فقده كين. إذن لأن دائما تومسون هذا المكلف هو يلتقي بمن كانت لهم علاقة بكين ليفهم ما المقصود بروز بيد. إذن هذه الومضة الترجمية تعود، إذن اللقاء ليقول أنه لا يفهم، لكنه ينصحه بالذهاب لمقابلة لالاند، وهو زميل كين السابق في المدرسة وصديقه المقرب قبل خلافهما. يذهب تومسون إلى مستشفى هانتندون الذي يقيم فيه لالاند الآن. يخبر لالاند تومسون بأنه كان لكين تصرفات غير رقيقة، وكان يتميز بنوع من العظمة أو الاعتداد بالذات، ولم يكن يكشف أي شيء عن نفسه، وكانت لديه آراء متعددة ومختلفة. هذا في نقاش مباشر، لكن هذا يأخذنا إلى الومضة التراجعية الثالثة. يروي لالاند قصة حياة كين الزوجية مع زوجته الأولى. كان لا يتقابلان إلا على مائدة الإفطار الصباحي. كانت إيميلي تنتقد زوجها من أجل تكريسه كل وقته للصحيفة، وكذلك لنشره مقالات تتهجم على خالها وعمها الرئيس. وفعلا هذه الطاولة إلى غير ذلك،
مع العودة إلى الحاضر، إذا تنتهي الومضة الترجعية، كان كين يتوق للحب لكنه لم يكن قادرا على أن يمنحه. هذا كلام لالاند وحكمه على صديقه كين. الومضة الترجعية الرابعة، فلاش باك الرابعة، يروي لالاند لقاء كين ذات ليلة في شارع مع امرأة غريبة تدعى سوزان ألكسندر. كانت تعاني من ألم في أسنانها، ودعته إلى منزلها. كانت تعمل في قسم الموسيقى بأحد المتاجر، وكانت تطمح لأن تصبح مغنية خلال حملته. إذن من الحكي إلى التصوير، ويذهب معها كين، وستستعمل هذا اللقاء مع هذه الفتاة التي تحلم بأن تصبح مغنية، ويسمع صوتها وصوتها محدود، ولكنه يعجب بها. انتقد لالاند كاتب عمود الدراما. طبعا سنرى هذا لالاند دائما في علاقة نزاع مع، نظرا لأنه يعرفه صديقا ثم يعرفه أصبح عرفه حاكما بوسيلة إنتاجه، إذن فالوسيلة الإنتاج التي يترزق بها، إذن فكانت هذه العلاقة ليست سوية. ويبرز ذلك من خلال أعطائه رأيه بدون ما أخذ بعين الاعتبار علاقة هذه المغنية التي ستصبح زوجة كين، ويصل الخلاف بينهما إلى حد أنه، هذا بعد التقدم إلى الانتخابات وفقدانه أو خسارته في هذه الانتخابات نتيجة الفخ الذي نصبه له غريمه السياسي الحرفي العارف بكيفية الإيقاع بالخصوم، فصوره وأجبر هذه المغنية على أن تكتب كلاما وتقر بأنها لها علاقة بهذا المترشح الذي يدعي أنه دافع العمال في حين أنه يعيش فسادا أخلاقيا إلى غير ذلك من تلك الوسائل، ويؤدي وهذا نراه مشكلا في ومضة ترجعية قوية. نرى أن زوجته تأخذه إلى الشقة وتنكشف الأمور، ويفرض عليه أن يتخلى على الترشح، ويرفض كين لكنه يفشل، نظرا لأن إفشاء هذه العلاقة المزعومة قلبت الموازين وجعلت الناس ينتخبون هذا الفاسد الحاكم. إذن وهناك لقاء بينه وبين صديقه لالاند هذا، الذي فيه وهو يلعب دور كاشف حقائق كين فاضحه، فيدور بينهما حوار شديد قوي، فيقول كين أن هؤلاء الناس لم يفهموا أني أتيت لخدمتهم وكذا، فيقول لو أنت تفكر وكأنك تعطي، أنت تجازي الناس، أنت لا تتكلم عن الناس باعتبار أن لهم حقوقا، وإنما كأنك أنت التي تعطيهم الحقوق، أنت لا تفكر إلا في أنت، في أناك دون غير. ويكون أتى سكران، طبعا يقول أنا سكران، يقع التلاعب بعبارة سكران، ويقول أنا كذلك سأسكر، سوف نغير أي شيء، ويطلب منه أن ينتقل إلى شيكاغو، أن لا يبقى هناك. وفعلا يقول له أنت اذهب إلى شيكاغو. إذن هناك قطيعة مع لالاند. المرة معناها بعد ذلك الفلاش باك الخامس،
تروي سوزان دروس الغناء الشاقة التي أجبرها كين على تحملها، وليس هي التي من أراد أن تصبح مغنية مشهورة. بعد فشلها في ظهورها في الأول في شيكاغو، تعرب عن غضبها من مقال للاند، وبين قوسين هذا المقال كتبه عندما أتى كين إلى فرع مجلته في شيكاغو، وجده كتب جزءا من المقال ولكن وضع فيه أفكاره الأساسية، ثم نام فوق الآلة الكاتبة، وكان الناس ينتظرون أن يعطيه المقال، لأنه يعني هو الناقد الأدبي أو الناقد الدرامي.

عندما بدأ في إدارة مجلة المحقق التي يملكها. فرد الفعل أفاق من السكر، فقال طبعا سيغير فحوى المقال فيجعله إيجابيا، فيقول له رئيس التحرير لا بل أبقاه، فيقول إنه يريد أن يثبت أنه على عهده وكذلك يبرز شخصيته من جديد. لن نلاحظ هذه العلاقة المتشنجة بين الرجلين. مع العودة إلى الحاضر تنتهي إذن الفلاش باك، الومضة التراجعية. نحاول نعرف مزيد عن روزموند التي لا تعني شيئا بالنسبة لسوزان تومسون، وتدعوه إلى الذهاب إلى العودة إلى القصر واستجواب ريموند كبير خدم زنادو الذي عمل لدى كين لمدة 11 عاما. وكالعادة نلاحظ أن الكاميرا ترتفع من موقع سوزان والنحو الأعلى، ونتتبع الكاميرا فنرى جسرا، بناية عالية، وإذا بنا في القصر. فنية الخروج من المكان وحركة الكاميرا عجيبة عند أورسون ويلز المخرج. إذن العودة إلى قصر، القصر لنراه ممتلئا بالأشياء. فتعود ريموند طبعا كالعادة يسرد، ولكن فلاش باك كيف كانت النهاية وكيف وجد المواطن كين نفسه وحيدا، هذه الغطرسة التي يريد أن يفرض ما يريد حتى على بشكل يعتبره إيجابي، فهو يريد أن تصبح أن تنجح ويوفر لها ما تريد سوزان، وإلى حد أنها قررت الانتحار طبعا ينقذها وتخرج من ذاك الذي من النعيم الذي كانت فيه بين ظفرين الذي فرضه عليها سيتيزن كين، هذا الكين. ونرى في نهاية الأمر هذا القصر بكل ما فيه من تراكمات ومراكمة ممتلكات لم تفتح، وفي حركة من الحركات نرى أن بعض الأثاث ألقي في النار حتى يعني يتخلص منه، ونرى تلك الزلاجة التي استعملها الكين وهو طفل ألقي بها، وإذا في ظهرها مكتوب روز باد. تركز الكاميرا على هذه اللقطة في نهاية الأمر، روز باد التي ذكرها كين والتي يبحث عن معناها هي في حقيقة الأمر هي ماركة مسجلة للزلاجة الثلجية التي كانت عند كين الطفل. ومن جديد الظلمة تعود، ونعود إلى بصورة تراجعية وبنفس الاستعمال الإضاءات نعود إلى القصر، نتذكر الصورة الأولى، نرى الباب، نرى كا كبيرة، ونرى داخلها الدخول ممنوع. كل ذاك المناخ وتلك الصورة وتلك العتمة والضباب لتقف الصورة في النهاية، وينتهي الشريط عند هذا. طبعا هذا الشريط ترك مثل ما قلت أثره، لأنه في عهده استعمل الفلاش باك بشكل دقيق ومركب. هناك مستويات في خطاب الشريط، مستويات فيها المباشر وفيها المبطن، فيها

0: حالات على الماضي وانفتاحات على الآتي وسخرية من عظمة وعنجهية المال وأصحاب المال، السلطة وأصحاب السلطة، وكذلك إبراز للا معنى الحياة إن شئنا. هذا الشريط يطول الكلام فيه، لكن يطيب النظر إليه والتمتع بالإيقاع الذي أحدثه أورسون ويلز بين لي بلان سيكونس، اللقطات الطويلة، وبين اللقطات القصيرة، وكذلك بين هذه الإضاءات التي تعيدنا إلى المسرح وتعيدنا خاصة إلى العهد التعبيري. نعرف الألمان باستعمال الإضاءة القوية التي تشق الظلام دون أن تنفيه. منجز آخر يبرز أورسون ويلز سيدا للغة السينمائية كما كان سيدا للغة المسرحية. السادة والسيدات، إلى أن يجمعني بكم لقاء آخر، أرجو لكم الصحة والعافية. تحياتي.
1: مسرح
2: مسرح
1: أرخبيل
2: أرخبيل
1: أرخبيل المسرح أرخبيل المسرح،
2: أحاديث حول المسرح وفيه. أرخبيل المسرح مع
1: محمد المديوني.
3: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا، موروثنا الموسيقي، وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
4: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
5: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
6: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
7: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
4: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
8: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي، وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع شيراز الشوالي. مع شيراز الشوالي.
9: مساء النور، مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار متابعة هذا الموعد المباشر على موجات إذاعة تونس الثقافية، أمسيتنا الثقافية مع صالون الثقافي لهذا اليوم السبت 13 جوان 2026. أمسيتنا تنطلق الآن إن شاء الله، تتواصل إلى حدود 8 مساء مع باقة من الأغاني المنتقات ومجموعة من الاستضافات والفقرات والأركان التي تؤسس هذا اللقاء من الصالون الثقافي على موجات إذاعة تونس الثقافية. لقاءنا اليوم يرافقني في تأمينه من أمام الأجهزة التقنية منصف المرايحي من أمام ميكروفون استوديو 6. خليكم مع أول نغم في هذا الصالون في هذا اللقاء الثقافي المباشر على موجات إذاعة تونس الثقافية.

0: من جديد نرحب بكل من اختار متابعة هذا اللقاء المباشر على موجات إذاعة تونس الثقافية. موعدكم مع الصالون الثقافي 5:30 على موجاتنا. لقاءنا مازال متواصل إلى حدود 8 مساء. أولى إطلالاتنا جينا من ولاية بنزرت ضمن فقرة شرفات على الجهات للحديث عن أيام الفن المسرحي بغزالة في دورته الأولى. تظاهرة انطلقت يوم 11 جوان، تتواصل إلى غاية اليوم 13 جوان. مزيد التفاصيل عن هذه التظاهرة مع المؤثر والأستاذ المسرحي خالد الهذيلي. ألو، مرحبا بيك.
1: مرحبا بك شيراز، تحية لي، تحية للسادة المستمعين ومستمعات تونس الثقافية. أكيد إطلال يوم جديدة من خلال المهرجان أو أيام الفن المسرحي بغزالة. الإطلالة هذه باش تكون في يعني في زوز أماكن مختلفة. الأولى باش تكون في غزالة، أيام الثقافية بغزالة اللي شهدت ثلاثة أيام من الفن المسرحي بدعم منظمة جاوي شؤون ثقافية، انطلقت يوم 11 جوان وتتواصل لليوم اليوم الاختتام، يوم يجد الستار على يعني آخر عروض المسرحية بدار ثقافة غزالة. التظاهرة شهدت على امتداد 3 أيام عروض مسرحية متنوعة لفائدة مختلف الفئات العمرية، يعني قاعدة فما شباب فما كهول، أيضا الأطفال كانت له جانب من خلال مسرحية حومة الأرض موجهة للأطفال.
0: نعم.
1: للمخرج ضياء المنصوري. اليوم الثاني كان فما عرض للشباب والكهول من خلال مسرحية تابلو ولا لوحة الموجهة للشباب. أيضا اليوم باش يكون الاختتام باش يكون مع عرض إثبات هوية للفنان عماد الوسلاتي والموجهة للشباب والكهول. وتندرج هذه التظاهرة في إطار دعم الحركة المسرحية في غزالة، وخاصة وأنه تقريب الفعل الثقافي من أهالي المنطقة، ونحبوا أنه أطفالنا يشبعوا يعني شبعوا الخيال متاعهم بالفرجة المسرحية والمتعة المسرحية، خاصة من خلال هالعروض هذه اللي هي بمختلف الشرائح بشكون يعني كانت عندها، وكان الإقبال يعني محترم يعني العدد، خاصة وإحنا مع اختتام السنة الدراسية. وأيضا زاد كيف كيف فما البلايس هذه المتعشقة للفن المسرحي.
0: نعم.
1: آخر البارح كانت فما فعاليات مهرجان ألوان البحيرة.
0: نعم.
1: اللي احتضنته بنزرت من 11 ل 13، واليوم الاختتام زاد كيف كيف. البارح كان فما فضاء احتضن فضاء المرسى القديم الفيبور ببنزرت ورشة في رسكلة المواد المستعملة وخاصة البلاستيك وصناعة الدماء. أشرف عليها كل من العبد لله وأيضا من دار ثقافة غزالة والفنان المسرحي كمال الكعبي من دار ثقافة ماطر. الهدف من الورشة هذه هي توظيف المواد المستعملة وخاصة البلاستيك.
0: نعم.
1: منها في إنجاز دماء وعرائس فنية، يعني من جانب أنه نحاولوا رسكلت هالمواد هذه باش ما نلوحوهاش وين يجي، ونعرفوا الديكومبوزيسيون بتاعها يعني عندها مدة كبيرة، يعني لازم 50 وأكثر من 50 سنة باش تعمل ديكومبوزيسيون، وهي بيدها تولي مزرة وملوثة للبيئة. دونك حتى يعني يلزم نحاولوا أولادنا وأنه كيفاش نجموا أن نحسسوهم بمخاطر البيئة، وأيضا كيفاش نجموا يرسكلوا هالنفايات هذه لتوظيفها في الفعل المسرحي. كانوا برشا أطفال موجودين في الفيوبور مختلف الأعمار. المراحل متاع الإنجاز كانت هي تجربة ما بين أنه نصنع حاجة وأيضا التوعية متاحة، توعية من مخاطر التلوث البحيرات الموجودة في منظر.
0: نعم.
1: أيضا ونأكدوا أنه الفن والثقافة يمكن يكونوا وسيلة فعالة خاصة لنشر الوعي البيئي. وهذه المشروع هذه هو شراكة ما بين وزارة الشؤون الثقافية من خلال مندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ببنزرت،
0: نعم،
1: وأيضا وزارة البيئة من خلال برنامج إيكو باك. هذوما الزوز يعني شراكة هذه حاولت وأنه تكون فما عمل بيناتهم خاصة في نشر الوعي البيئي وترسيخ لثقافة إعادة التدوير والمحافظة على المحيط. وهذا هو معنا اليوم.
0: نعم، شنو البرنامج؟ إن شاء الله برنامج دار ثقافة بغزالة في هذه الصائفة، خاصة البرنامج الموجه للأطفال.
1: بالفعل هو البرنامج الموسمي نتاعها، يعني هي تظاهرة، فما تظاهرة جديدة باش تصير باش تكون موجودة، وهي موجودة يعني في بلانينج نتاع دار الثقافة اللي هي مسرح العرائس، باش نحاولوا انه نعملوا الدورة الأولى لتأسيس مسرح العرائس في منطقة غزالة وخاصة معتمدياتها. دونك باش نحاولوا انه من خلال مسرح العرائس للأطفال، دونك باش نحاولوا انه نأسسوا مهرجان، بما انه جيت الغزالة باش نحاولوا انه نأسس مع زملاء خاصة جاد المصباحي اللي قاعد يدعم فينا برشا، وانه كل مبادرة ولا كل فكرة يقول إن ما عندي حتى مشكل وانتم قدموا وانا ندعمكم، يعني لقينا تجاوب كبير من الإدارة متاعنا وأيضا المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية. وإن شاء الله زادة كيف باش تكون فما أيام ثقافية صيفية باش تكون في معتمدية غزالة، وما نجموش احنا تو نحكيو عليه البرنامج، لكن
0: إن شاء الله نحكيو عليه في إبان. ونعم
1: باش نحكيو عليه في الإبان، وهو في طور يعني في طور المراحل الأولى للبرمجة نتاعها.
0: نعم، شكرا ليك خالد الهذلي، أستاذ تأثير وأستاذ مسرح بدار الثقافة بغزالة. شكرا ليك، شالا ديما موفق، إلى اللقاء.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع شيراز الشوالي. مع شيراز
1: الشوالي. وأجمل تحية تصل مستمعي إذاعة تونس الثقافية أينما كانوا وأينما يصلهم صوتنا عبر هذه الموجات، من شيراز شوالي ومنصف المرايحي لرفقكم في تأمين هذا الصالون الثقافي مباشرة من ستوديو 6. فقرة أسرار الكون اليوم مع الأستاذ اليوم اللي حاضر معنا سي هشام بن يحيى، نائب رئيس الجمعية التونسية لعلوم الفلك، للحديث عن الحسابات الفلكية. أيام فقط تفصلنا عن رأس السنة الهجرية، إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير خير. كيفاش يتم احتساب الحسابات الفلكية؟ كيف تكون لتحديد أول أيام الأشهر خاصة رأس السنة الهجرية؟ مع السيد هشام بن يحيى، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
2: أهلا وسهلا مدام شيراز، تحية ليك وتحية كل مستمعينك، إن شاء الله كل عام وطمحين بخير. وفينا يعني توا تقريبا السنة الهجرية 1447،
1: نعم،
2: وقريبا يعني مش ندخله إن شاء الله. مبروك علينا السنة الهجرية الجديدة 1448.
1: إن شاء الله كل عام والمستمعين ألف ألف خير. إن شاء الله كل عام وانت حيب ألف خير سي هشام.
2: يعيشك أجمعين. نحن توا في شهر ذي الحجة، هو آخر أشهر الحرم، وهو آخر أشهر القمرية. مش نبدأ بنحل سنين اللي هو يتيح بالضبط مع 29 ذي الحجة 15 جوان 2026.
1: نعم،
2: ديما 29 هو نسميه ليلة الشك، لأنه ديما نجد نقوله ونذكره أنه الشهر القمري ما فيش 29 ما فيش 30، فلكن في 29 مثال الشهر هذايا مش يكون فيه 29.28. لذلك كالصفر 28 هذيك ما نجموش نعيشوها، لذلك يعني يلزمنا ان نجتهدوا مش نردوها يا 30 يا 29 وتتأجل الباقيه للأشهر الأخرى. هذا نعم. يعني كيفاش تتم العمليه. اما بالطبيعة يلزمنا نعطيو نحن كجمعيه كمجتمع مدني نعطيو الحسابات الفلكيه نتاعنا للرأي العام لسماحة مفتي الجمهوريه، مش يستدل بالحسابات الفلكيه نتاعنا اللي نبدأوها بالاقتران. هو أول حاجة نحسبه الاقتران اللي هو مش يكون بتوقيت كوني، يعني نعطي توقيت تونس خير مع بتوقيت تونس توقيت محلي مع 3:54 دقيقة و9 ثواني. الاقتران هو وقت الزاوية تكون أقل من 5 درجات بينها وبين الشمس.
1: نعم،
2: يعني بيننا وبين الشمس، يعني القمرة تقريبا ضايعة في بهرة متاع الشمس، هذا ما يسمى بالاقتران. الاقتران مع نهار 15 مع ماضي 3 غير درج، الأربع غير درج، نمشيه حتى للمغرب. وضعية القمر كيفاش مش يكون، لأنه يزم القمرة تغرب مش نحن نشوفه الهلال. عند غروب الشمس القمرة مش تبقى ما يسمى بالمكس 55 دقيقة فوق الأفق.
1: 55 دقيقة. نعم. تقريبا ساعة. قرابة الساعة.
2: تقريبا من من من الأربعة نقوله متاع الصباح حتى للسبعة تقريبا 13 ساعة. نعم. تقريبا يعني، وهذا يعني لهنا بالشتاني يترى ولا ما يتراش، مش يكون على ارتفاع 8 درجات، وبعد قوسي تقريبا 9 درجات، وهذه ديما يبقى على مستوى الرؤية بالآلات البصرية ممكنة، رؤيته ممكنة، ولكن تبقى الرؤية بالعين المجردة غير ممكنة. يعني شفت برغم الهلال عمره 17 ساعة
1: لا يمكن رؤيته بالعين المجردة،
2: فقط بالآلات البصرية أما بالعين المجردة
1: لا يمكن رؤيته.
2: استنوا من غدوة توفر الظروف الملائمة لرصده بالعين المجردة. هذاك علاش نحن شو مش نقوله نحن إذا إذا إذا الدولة تتبع الحسابات الفلكية مش يكون بداية السنة الجديدة
1: 1448
2: نهار 16 جوان، وإذا مش نتبع الرؤية خاطر فما زوز ديما فما زوز فرضيات.
1: نعم.
2: إذا نتبع الرؤية
1: مش يكون يوم الأربعاء وإذا كانت نتبعوا الحسابات الفلكية يوم الثلاثاء.
2: وهنا بالطبيعة يعني نحن نعطيه ديما نعطيه الإمكانيات اللي نحن نعطيه يعني الرأي متاعنا استشاري كجمعية نعطيه الحسابات الفلكية اللي سماحة مفتي الجمهورية.
1: وهو الرأي الأخير يرجع لسماحة المفتي يعني طبعا بال يعني الاستئناس بالحساب وحتى ربما حتى الرؤية بالعين المجردة كما أنت كنت تتحدث سي هشام، لكن احنا خذينا فكرة كيفية الاحتساب
2: بالطبيعة.
1: نعم.
2: وهنا يعني نقوله أنه سماحة مفتي الجمهورية هو المخول في وفق القانون التونسي انه يعلن على بدايه الشهر القمري
1: والسنه
2: الهجريه الجديده.
1: نعم.
2: على كل يعني نتمنى لكم سنه هجريه مباركه ان شاء الله،
1: ان شاء الله،
2: وان شاء الله كل اسبوع نتقابلوا لهنا ويحييكم بخير
1: ان شاء الله. نعم، شكرا لك سي هشام. بربي باش نسالك سؤال سي هشام، ظهرت ايضا اصطفاف كوكب الزهرة على ما أعتقد والمشتري هكا ولا لا على صف واحد
2: بالضبط، يعني عنا نحن سنة عنا صيف حافل إن شاء الله يعني من بالظواهر الفلكية بدأ يعني باقتران كوكبي الزهرة والمشتري والبارح يعني خلطت عليهم يعني كوكب العطارد وهو كوكب نادر الرؤية لأنه ديما ضايع في بهرة الشمس لأنه قريب جدا من الشمس.
1: نعم.
2: ليش ما يتراش ديما، والفترة هذه مشي نشوفه يعني تقريبا على خط واحد المشتري والزهرة وآخرهم كوكب عطارد اللي هما في يعني اللي هو في الأفق على خط واحد.
1: نعم.
2: مش نعطيك بعجالة يعني
1: الرزنامات
2: يعني عنا 21 جوان عنا اليوم الدولي للشمس، عنا 30 جوان اليوم العالمي للنيازك، عنا 12 أوت الكسوف الجزئي للشمس وهو كسوف عند غروب الشمس.
1: نعم.
2: وعنا 28 أوت عنا الخسوف الكلي للقمر اللي مش يكون إن شاء الله فجر بين 27 و 28 لأوت، يعني صيف يعني ما شاء الله يعني
1: حافل
2: الفلكية.
1: نعم.
2: بتباع مش نرجع بكل المعطيات.
1: نعم. حول هذه. نعم. والظواهر هذه احنا كل عام عودتنا مدينة العلوم انها تعيشنا هذه الاجواء السنة زادة سي هشام باعتبارك ايضا استاذ تأثير بمدينة العلوم، فما خممتوا باش تعملوا برمجة خاصة بهذه الظواهر مواكبة ومشاهدة هذه الظواهر الفلكية؟
2: بطبيعة بالنسبة لمدينة العلوم بصدد يعني إعداد.
1: نعم.
2: تظاهرة 12 أوت 2027 مش تكون إن شاء الله في معتمديت سجناني لأنه نمشيو للغرب مش نجمو نشوفو الكسوف هذايا الكسوف متاع 12 أوت. بالنسبة ل 27 28 أوت بطبيعة مش يكون برنامج بطبيعة مش تكون إن شاء الله الجمعية مشاركة كذلك مش يكون برنامج ليلة النجوم على شرف أيضا الخسوف الكلي للقمر.
1: نعم، شكرا لك. إن شاء الله ديما موفق سي هشام بن يحيى نائب رئيس الجمعية التونسية لعلوم الفلك. إلى اللقاء.
2: شكرا.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع شيراز الشوالي. مع شيراز
1: الشوالي. مجدداً نرحب بكل من اختار متابعتنا في هذا اللقاء وهذا المواد مع صالون الثقافي على موجات إذاعة تونس الثقافية. مرحبا بكم في هذا الجزء الثاني من هذا اللقاء وهذا الصالون اللي تأمنه لنا أسبوعين زميلة حنان العريض الستة وأربعة على موجاتنا. لقاءنا مازال متواصل إلى حدود الثامنة مساء. اليوم سنتحدث في هذا اللقاء باش يكون ضيفنا سيد حمود الإمام المدير الجهوي بوزارة البيئة للساحل الشمالي. ألو، مرحبا بك سي حمودة.
2: مرحبا ومرحبا بيك ومرحبا بالسادة المستمعين.
1: أهلا وسهلا بيك. اليوم مش نحكيه على موضوع من اليابان إلى المرسى حين تتحول المبادرات البيئية إلى احتفال بحلولنا لأزمة التلوث البحري.
2: مرحبا بيك، هي مش حاجة جديدة. نعم. احنا عملناه من اليابان للشرح في بورقيبة وسنة اخترنا من اليابان للمرسى. هذه تظاهرة اسمها تحت شعار سانتا بلو، تظاهرة تحسيسية في مجال توعية الناشئة سورتو المواطنين بالمحافظة على نظافة الشواطئ بتاعنا. سانتا بلو يعني يقصدوا بها هما خطر محيطات، عندهم آلاف الجزر في اليابان. نعم. يعني البحر والمحيط عندهم هما حاجة سكرية، وعن احنا يزمها تكون كيكة وتولي كيكة.
1: نعم.
2: حاولوا ناخذوا من عندهم الخبرة بتاعهم والتجارب بتاعهم وشعاراتهم، نتبنيهم بحكم ذي كلهم يصبوا في نظافة بلادنا وجمالية شواطئنا
1: والمحافظة على البيئة.
2: نعم. السائح يحوس ويتمتع بالصيف على أحسن ما يرام في شتوتنا وشمسنا وبلادنا المزيانة.
1: نعم، هذه التظاهرة لو نقدمها سي حمودة،
2: هي تظاهرة مسابقة في شكل مسابقة تم جمع الفضلات والملقات على الشواطئ في مسابقة تخص معناتها تنظيف الشواطئ بصفة عامة. فهمت؟ في شكل أن ننظمهم ونحاول نوعيه الناس وبشعارات معينة ونحاولوا أنمبليك أكثر ما يمكن من المجموعات
1: نشاركوا. نعم.
2: من الجمعيات ومن نعم. يعني من المشاركين. فهمت؟ يعني عنا عدة جمعيات مشاركين على منحب بش ما ننسى حد الكشافة النوتر جرون بلو، هذه عنا زيدا أنفون بور لاتير.
1: نعم.
2: عنا برشا جمعيات مشاركين وبتبيع زادة حتى دي بارتيكولي، والدعوة مفتوحة للناس كله بيان سور. احنا ما نحاولوا باش نشاركوا أكثر ما يمكن ومن الناس، وحتى اللي ما شاركش معانا راهي التظاهرة هذه مفتوحة من 13 جوان ل 31 جويلية. إن شاء الله غدوة الصباح على الماتيني باش يكونوا في المرسى بلاج بقدرة ربي
1: على 8 ونص تحديدا. نعم.
2: برمجوا شواطئ اخرين من هوني ل 31 جويليا.
1: نعم.
2: وبيان سور نثمنوهم وتوت ان رابور بعد نعملوه رابور داكتيفيتي يثمن النشاط هذا التحسيسي بالاساس، خاطر نحاولوا باش نمسوا اكثر ما يمكن من الناس ونعملوا له ميدياتيزاسيون باش حتى اللي ما شاركش فعليا ولا ما حضرش توصل له المعلومه، وذاك هو الهدف. احنا ودبوشة وري تتعدل معناتها لافورماسيون باس او جون، وان شاء الله المواطن التونسي يساهم، وخاطر من غيره هو احنا ما نجموش نقدمه. حتى كي نجيبوا اكبر المعدات ونحطوا اكبر الميزانيات، اذا المواطن احنا نصفه هو يوسخ ما عملنا حتى شيء.
1: اكيد نحن نلعبوا لهنا ونأكدوا على دور وعي المواطن.
2: يعطيك صحة.
1: نعم.
2: احنا نخدموا على التحسيس سوا والتوعية اكثر حاجة، على خاطر مركزين على دور المواطن وخاصة الناشئة معناتها لي فيتور جينيراسيون اللي احنا هذوكم اللي نحبوا سورتون نوصلوا لهم الميساج ونعطيوهم تربية بيئية ووعي وتحسيس في أكثر ما يمكن.
1: نعم، شنو السبب اللي خليكم ودفعكم لهنا سي حمودة باش تنخرطوا في المبادرة اليابانية هذية، وما القيمة المضافة وشنو الإضافات اللي قدمتها مقارنة بالحملات المحلية؟ اللي احنا بتبيع عن حملات محلية ديما متواصلة طيلة السنة، معناها بخصوص المحافظة على الشواطئ وحماية الساحل الشمالي والسواحل والشواطئ الكل والسواحل الكل والبيئة ككل هنا سي حمودة.
2: احنا نقوم بحملات داير حتى ال 11 جوان عملوا برشا حملات والمعتمديات وكل شيء، وحتى وزارة البيئة شاركت معناتها وساهمت باللي فما. اما هذه راهي نشاط بالشراكة مع الجانب الياباني، هما عندهم عيد هذايا سانتا بلو سانتا بتاعهم واحنا مشاركين فيه نتبناوه، وعنا أنشطة معناتها متبادلة معاهم. كما قلت لك مش هذا أول نشاط ولا بش يكون آخر نشاط، لا احنا نتبادلوا معاهم الأنشطة هذه، خطر بلو سانتا راهي سي انترناسيونال معناتها.
1: نعم.
2: حاجة انترناسيونال انت تقوم بها دولة اليابان في عديد من البلدان على مستوى عالمي معناتها، فهمت؟
1: نعم.
2: والميدياتيزاسيون بتاعها
1: ألو ألو سي حمودة، معنا السيد حمودة الإمام المدير الجهوي بوزارة البيئة للساحل الشمالي، نحكي على التظاهرة من اليابان إلى المرسى حين تتحول المبادرات البيئية إلى احتفال بحلولنا الأزمة لأزمة التلوث البحري. حكينا وقدمنا التظاهرة هذه ونحكي توا على سبب ربما انخراط في المبادرة اليابانية هذه، وربما هنا تسألنا مع سي حمودة عن ربما شنو الإضافات اللي قدمتها اليابان مقارنة ولا اللي قدمتها هذه التظاهرة ولا الانخراط في هذه التظاهرة لتونس المحافظة في إطار المحافظة على البيئة وخاصة الشريط الساحلي مقارنة بالحملات المحلية. ألو
2: تسمع معك؟
1: نعم.
2: قلت لك التظاهرة هذه هي على شكل انترناسيونال يعني.
1: نعم. عالمية وفي عديد البلدان. نعم.
2: اليابان تخصنا احنا بالمشاركة هذه وتتبنى تونس كبلد من البلدان اللي تقوم بالتظاهرة هذه، مش قلت لك مش تونس بركة، في
1: نعم عديد الدول. نعم نعم،
2: في العديد من الدول. دونك الميدياتيزاسيون سورا على شكل انترناسيونال، احنا نحاولوا نستنفعوا بهذه من بالتجربة اليابانية والدعم نتاعهم المعنوي والمادي وتجربتهم سورتو في مجال النظافة معروف عليهم الشيء هذا، ونخدموا الناشئة بتاعنا وبار لا ميم اوكازيون زادا نسوقوا صورة جميلة لبلادنا على خاطر الميدياتيزاسيون نتاعها على شكل انترناسيونال زادا.
1: نعم.
2: وتونس كبلد ما انخرطت في التظاهرة التحسيسية هذية عندها اون امبورتونس معناتها، حتى
1: أكيد.
2: من المصلحة الوطنية العليا كسياحة
1: الترويج للسياحة. نعم والترويج نعم الترويج للسياحة
2: فوالا
1: نعم.
2: انتراتر معناتها الترويج لتونس انها تكون
1: وجهة سياحية
2: معناتها وجهة، وتكون معناتها بلاد تستاهل ان واحد يجي يزورها ويشوفها من جملة البلدان اللي تكون كلاسية، خاطر اليوم الانسان بطبيعته على وجه الارض
1: نعم
2: سيزوريجين يحب بلاد نظيفة، يحب بلاد فيها سلام، يحب بلاد فيها جمالية مزيانة.
1: نعم.
2: بلاد دونك هذوما الكل احنا بالتعامل مع الجانب الياباني وما شاء الله عليهم يحضروا كلهم راهو ايزون اون سبونتانيتي انورم.
1: نعم.
2: بالتعامل معاهم احنا بدنا ناخذوا خبرة ونكسبوا خبرة وبوركوا با يوليوا عندنا دي زيفينمون ناسيونو بتاعنا خاص
1: مهم جدا. نعم.
2: ويكونوا سنويا وبشوية بشوية نقدموا ودونز اون ديزان داني يكونوا عندنا دي زيفينمون معروفين حتى على شكل انترناسيونال، وهما يوليوا العباد يطلبوا باش يشاركوا معنا من بلايص اخرين.
1: نعم. لهنا فما
2: لوبجيكتيف.
1: نعم.
2: لوبجيكتيف هو الجينيراسيون فيتور تاعنا، نحبوا
1: جيل المستقبل. جيل المستقبل. نعم.
2: فوالا نحبوا
1: نخدموا عليه.
2: لي ميساج اوتون كو بوسيبل.
1: نعم. شنو الحاجة اللي استفدتها ربما لهنا سي حمودة من هذا التعاون مع السفارة اليابانية على المستويين التقني والمعرفي، خاصة وانت قلت هذه معناها ولات لنا عادة يعني تراديسيون، ولات لنا هذا التعاون في هذا المجال؟
2: هي الـ الـ الـ الـ الـ الإفادة راهي من قبل ورانا من قبل، قلت لك احنا ديجا عمناول استفدنا منهم في تظاهرة أخرى مش ما نخرجوش على الموضوع.
1: نعم.
2: عنا عمناول تظاهرة اسمها سبوغومي، والسناء عملنا هذه بلو سانتا وكي نقولوا احنا نخدموا على مشروع كامل، مشروع بيئي كامل يكون معناتها متكامل.
1: نعم.
2: خاص انه نحقوا الاهداف بتاعنا اللي حشنا بها، من جملتهم انه حتى في التعاون المشترك من بعد راهو تنفعنا حتى مع الجانب الياباني المعاملات هذيا، فهمت؟
1: نعم. يوم البحر اختي،
2: خاطر كي تلقى الجانب الياباني كي يلقاك انت متعاون معاه في الدومين بتاع التحسيس وبتاع كذا، يولي بعد حتى يدعمك في المشاريع اللي انت
1: أكيد.
2: ما تنجمش تمولهم وتلقى تمويلات من عندهم باش انت تخدم مشاريع بيئيه في تونس، فهمت؟
1: نعم نعم. اختيار التوقيت هذا يوم البحر قبل موسم، وإحنا على أبواب موسم الاصطياف والشاطئ، ونعرفوا لي إحنا اليوم الإقبال هي الوجهة الأولى تقريبا للتونسي، هي الشواطئ التونسية من الشمال تقريبا كلها معناها، هل هي مقصودة لهنا سي حمودة؟ وهو ربما رسالة للتوعية.
2: هي كما قلت لك هذه التظاهرة تتعمل على شكل انترناسيونالي نظمها اليابان في العديد من المدن.
1: نعم.
2: وراهي ماهيش مش معناتها تبدا لو 13 جوان
1: وتتواصل
2: جوسكو 31 جويي، يعني المتواصلة. واحنا باش نكملوا فيها معناتها غدوة ان شاء الله الصباح باش نكونوا في المرسى، ومن بعد اون فا بروغرامي دوتر انترفونسيون دون دوتر بلاج تابعينا احنا، وتكون هذه كانطلاقة الحملات بتاع تحسيس
1: وتوعية. نعم.
2: احنا نخدموا اون باراليل في برامج تحسيسية اخرى معناتها مع المدارس، نخدموا في برامج تحسيسية مع الكشافة مع في برشا مجالات، اما التوقيت هذايا داخلين على موسم صيفي دونك باش نخدموا اوتوماتيكمون البحورات والشواطئ بتاعنا وكل شيء
1: والتحسيس
2: مع رونتري. ولا ديجا احنا عنا توا مع ختم السنة الدراسية عنا بروغرام اخر في تحسيس وتوعية للصغيرات في البصمة البيئية باش نختتموه، وي انكور اون فارو بروندر افيك لاني سكولير الجاي
1: ان شاء الله. نعم.
2: الدورة الثالثة تاع البصمة البيئية المسابقة عدد ثلاثة كل عام نعملوا فيها هذيا، معناتها رانا عنا برامج مختلفة، البرامج بيان سور تكون متماشية مع الوقت والفترة معناتها والأولوية. احنا توا أولوية للشتوت بتاعنا دونك اوتوماتيكمون داخلين على موسم صيفي.
1: نعم.
2: الاولويه القصوى هي
1: للشواطئ
2: باش الشواطئ بتاعنا تكون نظيفه وباش اللي يجي يعمل كيف ويخلي الشط نظيف.
1: نعم هذا مهم جدا. نعم حلوه برشا يعمل كيف ويخلي الشط نظيف، وهذا المطلوب خاصه يخلي الشط نظيف لهنا. سي حموده بصفتكم المدير الجهوي بالبيئه للساحل الشمالي، ما هي اخطر الانواع او مصادر التلوث اللي تهدد خاصه شاطئ المرسى؟
2: الكل مثلا ما ثماش، احنا ما عندناش مواد خطيره ولا مواد غير خطيره. احنا التلوث كي نقولوا نحبوا نعملوا تحسيس ونحبوا نتفاداو التلوث، راهو التلوث مش مربوط بالماده شنيه، حتى الوسخ اللي ما يضرش تلوث بصري عندي انا.
1: نعم.
2: في قناعاتي الدنيا حتى بابي مطيش ولا اي حكايه معناتها زيد تسمى تلوث بالنسبه لنا احنا جميع
1: الانتصاب زاد الانتصاب
2: تسمى تلوث.
1: نعم حتى الانتصاب معناه انتصاب بعض المحلات على الشواطئ ايضا، وخاصه استغلال بصفه غير قانونيه ايضا، هذا نوع من انواع التلوث.
2: اختي الغاليه هذه ماهيش من من,
1: نعم.
2: من من صلاحياتي باش نقول لك.
1: نعم لكن احنا بما اننا نحكيه على مصادر التلوث. نعم
2: اثناء نحب نقوله لك اثناء انه احنا عندنا مؤسسه تابعه وزاره البيئه للافال راهي كل عام تعمل مجهودات إضافية باش تحسن من جودة خاطر فهذوما الانتصاب الفوضوي حاجة، أما أنك توفر الخدمة معناتها في أقرب ما يمكن للناس اللي تجي باش تعوم وباش تتفرهد ما ينجموش يجيبوا معهم كل شيء، دونك فما خدمات نوفروهم ما قعدش يكركوا في باراسول.
1: احنا قلنا تكون الخارجة عن القانون، ما نحكيوش تكون مقنعة بتبيع ذي، أنا معك فيها
2: في إطار القانون.
1: نعم بتبيع.
2: في إطار
1: نعم
2: القانون في إطار القانون نحاولوا احنا باش نوفروا خدمات للمواطن على الشواطئ بتاعنا، وهذا اليوم اللي تخدم فيه لابال بالتنسيق بيصير مع البلديات ومع السلطات المحلية المعنية في كل شاطئ، فهمت؟ اما
1: نعم.
2: المهم اللي نحب نقوله لك انه قاعد نسعى عام بعد عام جور ابري جور انه نحسنوا في جودة التدخلات والخدمات ونحاولوا نخدموا اكثر ما يمكن مع مباشرة مع المواطن pour l'impliquer باش يكون هو عنصر فعال في الـ في الـ في الـ معناتها في الـ في الـ في النشاط بتاعنا الكل
1: وفي المحافظه على الشواطئ حمايه الشواطئ
2: من اجل بيئه نظيفه ومستدامه.
1: نعم لهنا متى ننتقل سي حموده من العمل التطوعي الى الردع القانوني وهل العقوبات الحاليه يعني اللي تراها على رمي اللي بتتعلق برمي النفايات في الشواطئ كافيه ورادعه؟
2: أختي ننتقلوا للردع وقت اللي يوليوا 90% من المواطنين، هذا رأي شخصي، وقت اللي تولي أغلبية الناس المواطنين عندهم التحسيس هذايا وعندهم الوعي في ثقافتهم البيئية وكل شيء، وقتها اللي بشغلتوا يتم ردعهم صدقني من المواطنين أنفسهم مش حتى من الدولة.
1: نعم.
2: أما اليوم احنا نحاولوا باش نوفروا، نحاولوا احنا منه نوعي وساعة أكثر ما يمكن، نحاولوا بالامكانيات المحدوده لدولتنا وان شاء الله ربي قدرنا نوفر
1: ان شاء الله
2: باش نحطوا مثلا الحاويات اللازمه في كل بقعه ونحاولوا نوعيوا الناس ونحاولوا كيشاركوا 80-90% من المجتمع في ويكونوا هما في مخاخهم وفي تفكيرهم وفي حياتهم اليوميه نظاف وقتها واعيين معناتها وقتها ان الاقليه اللي باش تقعد معناتها مخالفه هذوكم وقتها توجي وقتهم بالحق وحتى النصوص التشريعيه اللي تخص الردع تو تخرج في وقتها فهمت مليون.
1: نعم.
2: اليوم احنا عندنا قناعه انه المواطن التونسي يلزمه يكون واعي بالدرجه الكافيه ويلزم نوعيه ويلزم نحسوه ويلزم نتشاركوا معاه ونوصلوا له المعلومه وراو المواطن التونسي اللي نحكيوا عليه راو كي يخرج ويسافر لبرا راو يولي عبد اخر
1: اكيد هذا
2: ما يطيش ينضبط خاطر ما عندوش الحق
1: ينضبط
2: اما باش نقول لك معناتها على لسان العديد من المواطنين يقول لك انا نلقى دنيا نظيفه
1: خليها نظيفه
2: باش نطيش اما كي الدنيا بطبيعتها دونك كل واحد ولا يشخص انه يلقي
1: اللوم
2: على غيره.
1: نعم.
2: كي توصل بلادنا بصفة نسبة كبيرة برشا نظيفة المواطن وحده تو يولي واعي وتو يوصل درجة طواعي معينة ويولي معناتها ما عادش يطيش.
1: نعم لهنا يشكك البعض سي حمودة في جدوى الحملات الظرفية كيفاش ترد عليهم المشككين؟
2: والله أول حاجة أنا نعمل حملة يمكن ما نعملش باقي نخلطش نمس حتى 10% de la population
1: تتسمى نجحت
2: ننجح هذا التفكير أنا تفكيري إيجابي نعمل une intervention mieux que ما نعملش اليوم خلطت باش نوعي 10 غدوة نوعي 5 أخرين بعد غدوة العملية هذه راهي مسترسلة
1: متواصلة
2: ما هيش واقفة على منظمات ما شاء الله عليهم يخدموا في المجال هذايا بصفة دورية وبصفة مسترسلة ان شاء الله والعمليه هذه راهي ماهيش جوجور لوندما تتطلب وقت كبير برشا وتتطلب مجهودات متضافره من الناس الكل وتتطلب يعني امكانيات زاده اما اللي نحب ناكده لك انه اللي يحب يشكك انسان سلبي عندي انا
1: نعم
2: شككت قلت ما نجمو قلت سان سيغ ريان انا نقول لك ميو كو ريان بور كومونسي أما راني متفائل بارشا حكم اللي أنا زاد راني بخلاف كمسؤولي مسؤوليتي الإدارية أنا راني قائد كشاف قديم بارشا ومن صغري نعملوا الحملات ومش الكشافة معناتها كاستثناء من المنظمات الأخرين بارشا منظمات يخدموا في التطوع وفي المجال البيئي وفي بارشا مجالات أخرى أما مثلا الكشافة تعمل في الحملات سانزاري ومن أول الدنيا وما هيش باش تقف وعنا قلت لك الان جي بي تخدم عنا اسوسياسيون انفون بور لا تير زاد يخدموا ما شاء الله عليهم فما برشا جمعيات ما نحبش نقعد نذكر فيهم
1: اكيد
2: ما نحبش ما ننسى حد اما راهو قاعدين نخدموا المجتمع المدني صحيح ماهوش ما عندوش لامبلور الكبيره اللي يتخوله باش ينجم يبلغ ويوصل وما عندوش حتى الامكانيات هذا باش يبلغ ويوصل المعلومات هذية ولا يقوم بالتظاهرات هذية. مي راهو افيك لو طون انا ناكد لك
1: نعم.
2: كمواطن تونسي ناكد لك انه افيك لو طون انا غيفغا ان شاء الله
1: ان شاء الله
2: نخدم قلتلك في البصمة البيئية لي زيكول بريمير ولي كوليج ومسابقات وكل شيء اللي يحب عندي يحب يطلع عليها ولا كان يحب في مناسبة أخرى
1: إن شاء الله
2: نشوف نعم. زميلي سيد المدير العام المكلف بالتنمية المستدامة يعمل لكم فيها معناتها مداخلة
1: أكيد وإلا يعمل نعم.
2: برزنتاسيون تفهم اللي احنا قاعدين نخدمه على لي جينيراسيون فيتور قاعدين نخدمه على الناشئة زادة وإن شاء الله
1: إن شاء الله
2: شو أصعب حاجة هي إنك تبدأ اما اون فوا بديت وتحطيت على
1: السيت ومسيت حتى بورسنتاج صغير
2: نعم. انا غيبغى ان جور انه بالحق نستاهلوا كلمه بلاد عندها 3000 سنه حضاره ونستاهلوا انه نكونوا راهو الشعوب المتقدمه راهي ماهيش متقدمه هكاك ناس فهمت
1: واعيه
2: رانا احنا 12 مليون راهو الصين مليار و400 مليون راهو وما عندهمش عندك يتحوس في الصين في بكين في بلايس معينة كي تمشي تحوس في طوكيو في في في بلايس ما تلقاش وسخ في الشارع ما تلقاش دونك سي اون مونتاليتي ماهيش
1: عقلية حكاية عقلية نعم عقليات
2: عقلية نعم. تربية بيئية
1: ووعي
2: وراو قلت لك كان عباد وصلت باللي في اكتفاء ذاك ونجحت مش احنا 12 مليون
1: نعم.
2: ورانا عايشين في الخير ما شاء الله
1: نعم
2: بلادنا راهي مزيانه برشا
1: اكيد
2: وما ينجم يقول لك الكلام هذا كان انسان شاف وسافر والا شاف حتى اترافير دي دوكيومونتير البلدان الاخرين شنو هي شنو هي كيفاش عايشين انا عندي اعتقاد تاع لي بي افريكان كلهم عندي عليهم فكره عندي فكرة شوية على الصين عندي فكرة شوية على اليابان
1: نعم
2: والأوروب زادا كالكو بي هذو ما ناس كي تشوفهم بالبوبولاسيون بتاعهم الكل وخلطوا باش يكونوا بلادهم نظيفة علاش قلت لك راهو سي با افيك لي مويان دو ليتا انه البلاد باش تقعد نظيفة
1: افيك لا مونتاليتي نعم
2: ابسط الاشياء البلدية كي يخرج كاميون البلدية ويهز ويبدا يهز في الفضلات من بورت ا بورت والا من الحاويات اللي محطوطه سان با سونس البوبيلا فارغه تتعدى البلديه اللي محطوطه للشطر نقولوا شطر الناس احترمت الوقت يعرفوا الكاميون البلديه وقتاش يتعدى معروفه
1: الشطر الاخر ما يحترمش نعم
2: الكاميون يتعدى وتعاود وتخرج الطيش
1: سان با سونس نعم هذيك علاش احنا حكينا على حكايه العقليات نعم حكينا على العقليه نعم
2: شوفوا احنا كي نشوفوا احنا لي بوتي بلاستيك نطيشوهم في وسط البوبيل انا باتونس على خاطر راهم فلوس
1: يلزم على الفرز
2: فيهم.
1: نعم نعم
2: سون دي فوليوم ما عندكش فكره الكاميون الكبير اللي يخرج من سونتر دو كوليكت سونتر دو ترانسفير للديشارج قداش يتكلف على 8 كاميونات عندنا كاميون ماشي فلوس حرام هكاك هواء هزين فوليوم هزين فيد معناتها وذا يتكلف كاربيرون يتكلف
1: يلزم التوعية لهنا ويلزم الحملات التحسيسية ويلزم العقليات تتبدل لهنا سي حمودة قبل ما نختم معك عندي زوز أسئلة شنو هو أكثر مشهد ربما أثر فيك على شواطئ الساحل الشمالي وخليك تؤمن بأن المعركة هذه ضد التلوث البحري اليوم أصبحت مصيرية
2: انت مصر على سواحل تونس معناتها على سواحل الشماليه ولا على سواحل تونس الكل
1: برا نقولوا تونس الكل
2: تونس الكل كي باش نقولوا جزيره قوريا اللي هي تابعه ولايه المستير
1: نعم.
2: هي اكثر محميه للسلحفات اللي هي تنحي لنا الحريقه اكثر حاجه تنحي لنا الحريقه
1: هي السلحفات البحريه نعم
2: واكثر حاجه نعانيوا منها في الصيف هي
1: الحريقه
2: وعلاش كثرت على خاطر فما تلوث
1: خاطر فما البلاستيك
2: وسلحفات البحريه
1: تاكل في التلف نعم
2: قاعده تنقص مالوريزمون علاش تنقص على خاطر فما شباك تحل فيه فما بلاستيك
1: فما البلاستيك خاصه لهنا سي حمود
2: فما برشا حاجات تحل فيهم السلحفات ومالوريزمون هذايا يؤدي افيك لو طون انه قاعده تنقص من البحر وكي تنقص من البحر تكثر عندنا الحريقه دونك خاسرين من جميع الجهات اللي جاست بسيط انك ما تطيش البلاستيك في البحر، الحريقة تمنع ومن بعد تمنعك من آلاف الحريقة
1: وتخليك تستمتع وتتمتع بالبحر في الصيف. خاطر احنا توا ولينا نخافوا.
2: جستمو احنا ما خلطناش باش نتمتعوا توا، ولينا خايفين.
1: ولينا خايفين.
2: أبار هذاك فما زادة والله إيش نقول لك، حتى احنا والله أنا في وقت من الأوقات ما نحبش نسمي، في وقت من الأوقات مشيت لشط معين لقيته مسخ برشا هكاك وحدي، جيت خيل إنيسياتيف عبط الكاسكيت شوية باش ما نتعقلش، وشتريت مدي ساشي كبير وبديت نلم في الوسخ. والله ما عندكش فكرة العباد اللي قامت في جورتي وحتى توريست من اللي بانكيت افتاحهم قاموا ونظفناه البحر في لحظة معناتها. وبحكم اللي عندي علاقات بار معناتها مهنية، كلمت المكلفين البلدية لدي المعين معناها جغرافيا، كلمتهم قلت لهم يجيبوا تراكتور ويجيوا عبيوا السكان اللي لميناه، معناتها بحر كامل نظفناه بديته وحدي
1: معناتها. نعم،
2: وبكل تلقائية معنا ما
1: انت بكل تلقائية، وحتى اللي قام معاك لهنا يا سي حمودة قام بكل تلقائية، وهنا نحكيو على الوعي. خاطر
2: الكلام هذايا سمحني حتى كان
1: تفضل
2: نكمل. علاش قلت لك الكلام هذايا؟ قلت لك راهو اذا واحد يعمل جيست خايب في البحر يطيش، الناس كل باش يطيش. اذا واحد يقوم ويلم وينظف راي الناس كل تنظف، وقت اللي الناس كل تنظف وواحد قاعد بين العباد الكل ما عادش يتجرأ باش يطيش.
1: نعم،
2: هذا المساج اللي انا نحب نوصله لك، وافيك لطون راهو نتصلحوا.
1: اكيد اكيد نتصلحوا،
2: راهو المدرسه
1: تغيير شويه في العقليات والوعي ونتصلحوا
2: والمجتمع يا ربي.
1: نعم،
2: وما فما حتى حد يحب الحاجه الخايبه معناها.
1: اكيد اكيد. بعد 14 جوان 2026 شنو هو التغيير الملموس اللي يمكن يحسه المواطن في المرسى؟
2: ان شاء الله بعد 14 جوان 2026 يتعدى 3 شهور تاع الصيف الكل وحتى اكثر، وشط المرسى نظيف. اما الـ الاشكال جوست باش نقول لك باش تبدا الامور واضحه، راهو شط المرسى ما شاء الله مثلا نحكيوا على شط المرسى اما بصفة عامة شتوت راهو ماهمش نفس الاشخاص الرواد للشاطئ هذايا، دونك سيغتان ما باش نلقاو ناس اخرين ما جاوش اليوم وما جاوش غدوه وما سمعوش بالحمله ومشي يلوثوا البحر، وان شاء الله او باراليل نلقاو معاهم ناس اخرين حضروا اليوم وحضروا غدوه. راهو شوف
1: ويعديوا لهم الميساج،
2: يعديوا لهم الميساج، هما يلوثوا واحنا ننصفوا وما يسيرش ما يسيرش لين في الاخر راهو تاكد انه الخير هو اللي يغلب.
1: نعم اكيد اكيد،
2: قناعات شخصيه، راهو الحاجه الباهيه ديما تغلب الحاجه الخايبه.
1: نعم
2: امبوسيبل معناتها باش تكون حاجه الخايب ما يدومش،
1: اكيد
2: الباهي هو اللي يدوم.
1: اكيد اكيد،
2: ان شاء الله نكونوا نلقاو تفاعل احنا مع المواطنين،
1: ان شاء الله
2: يكونوا حاضرين غدوه
1: ان شاء الله
2: مناسبه ان شاء الله على معناتها على طريق لي ميديا، وانتم ما شاء الله مواكبين الحدث ان شاء الله، حتى دبوشة وري حتى الحاضر يعلم الغايب انه يشاركوا اكثر ما يمكن من الناس هذوما، ومن بعد حتى الميدياتيزاسيون تصير باش حتى اللي ما هوش حاضر كيشوف فيديو على لي روزي سوسيو وعلى على القنوات بتاعنا الاذاعيه والتلفزيه، وموا كيجي للمرسى باش يعوم يعرف العباد راهي غادي ناس ما تحبش الوسخ وماذا بيه ما يوسخ لهمش الشط اللي ما هو ملك حتى حد، هو ملك ربي. اما انك حر وتعيش في البحر هذاك وتعوم وين تحب، حريتك توفى وقت اللي تبدا
1: حريه غيرك.
2: فوالا
1: سي
2: دون سو سونس، وان شاء الله ربي يهدينا على بعضنا
1: ان شاء الله.
2: شوف كي تحب بلادك، كي تحب بلادك
1: نعم.
2: تولي ما عادش تحسب وتولي اوتوماتيكمون تتصرف بكل تلقائيه فيغ لو ديما فيغ لو بون سونس.
1: نعم نعم، كل الدعم وكل الشكر لك سيد حمودة الإمام المدير الجهوي بوزارة البيئة للساحل الشمالي، شكرا لك، إن شاء الله ديما موفق وإن شاء الله تكون لنا إطلالة قادمة إن شاء الله على موجات إذاعة تونس الثقافية، وإحنا ديما داعمينكم في هذا المجال، موفق إن شاء الله. أمسية سعيدة وإلى اللقاء.
2: يعيشك ربي يبارك لك وربي يفضلك.
1: يعيشك، إلى اللقاء.
2: إلى اللقاء.

من جديد نرحب بكل من اختار متابعة هذا المواد مع صالون الثقافي. لقاءنا المباشر على موجات إذاعة تونس الثقافية 7:03 على موجاتنا. لقاءنا مازال متواصل إلى حدود 8 مساء. وفي ورقاتنا الثقافية ورقة تحملنا إلى ولاية تطاوين، حيث نظم فرع تطاوين لمدينة العلوم مدرسة صيفية في الحساب الذهني من 30 جوان إلى 3 جويلية المقبل. ويأتي تنظيم هذا النشاط العلمي في إطار دور مدينة العلوم الرامي إلى نشر الثقافة العلمية وتنمية القدرات الذهنية لدى الناشئة. وتستهدف هذه الدورة تلاميذ السنوات 4 و5 و6 من التعليم الابتدائي، وتهدف هذه المدرسة إلى تنمية مهارات التفكير السريع والتركيز لدى المشاركين وتمكينهم من إنجاز العمليات الحسابية الأساسية ذهنيا كالجمع والطرح والضرب والقسمة بطرق مبسطة وممتعة. ويتضمن البرنامج ورشات تطبيقية وتمارين تفاعلية وأنشطة تربوية متنوعة تساعد على تطوير القدرات الذهنية وتعزيز الثقة بالنفس. كما يشار إلى أن مدينة العلوم بتونس العاصمة وفروعها مثل القصر وتطاوين قد دأبت خلال العطلة الصيفية على تنظيم نوادي وورشات ومدارس صيفية مخصصة للأطفال لاكتساب تقنيات فعالة وسريعة لإجراء العمليات الحسابية وتعزيز الثقة بالنفس والقدرة على حل المشكلات. دائما في ولاية تطاوين فرع تطاوين لمدينة العلوم لينظم أيضا مدرسة صيفية في الطباعة ثلاثية الأبعاد من 21 إلى 24 جويلية القادم لفائدة الفئة العمرية من 12 إلى 15 سنة. وتندرج هذه المبادرة ضمن الأنشطة الصيفية التي ينظمها فرع تطاوين لمدينة العلوم لتشجيع الناشئة على الاهتمام بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار واستكشاف التقنيات الحديثة. وتعد هذه المدرسة فرصة هامة للمشاركين لتحويل أفكارهم إلى مجسمات رقمية ثم تباعتها باستعمال مطبعة ثلاثية الأبعاد، بما يساعدهم على تنمية روح الإبداع والتفكير العملي والتعرف على مبادئ التصميم. أيضا تعرف على مبادئ التصميم والتصنيع الرقمي. وتهدف هذه الدورة إلى تعريف المشاركين بأساسيات الطباعة ثلاثية الأبعاد ومجالات استخدامها، إلى جانب تمكينهم من اكتساب مهارات أولية في تصميم النماذج الرقمية باستخدام برمجيات مبسطة ومناسبة لأعمارهم. ويتضمن البرنامج ورشات تطبيقية تفاعلية حول عالم الطباعة والتصميم ثلاثي الأبعاد وكيفية إعداد التصاميم وضبط الإعدادات الأساسية وإنجاز مشروع الإبداع والابتكار. ويشار إلى أن فرع تطاوين لمدينة العلوم هو قرية علمية تعمل وتهدف إلى تقريب الثقافة العلمية والتكنولوجية لسكان الجنوب الشرقي وخاصة الأطفال والتلاميذ والشباب والتشجيع الابتكار لديهم. كما يوجد هذا الفرع في فضاء المركب الجامعي بتطاوين الجديدة، ويضم معدات علمية تفاعلية حديثة، ويحتوي على معارض مميزة وقبة فلكية، وينظم دورات متنوعة وأمسيات مفتوحة لرصد القمر والكواكب باستخدام التلسكوبات. ويحتضن الفرع نوادي الحساب الذهني والإيقاظ العلمي ومسابقات في المسرح العلمي للمؤسسات التربوية. نغم آخر في هذا اللقاء مع صالون الثقافي.

واطلع لراس الجبل لا يا زماني لا لا واطلب لا تشتي وعشق المجوز حلو لو كان عاستي اني نطلع لراس الجبل لا يا زماني لا لا وانده يا ربي تعين عشق المجوز حلو لو كان عشرين لا لا لا لا لا شو هيدا

0: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العالمي.
0: موسيقى وحوارات
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب ندوات ومراوحات.
5: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع شيراز الشوالي. مع شيراز الشوالي.
6: وأجمل تحية تصلكم من منصف المراحي من أمام الأجهزة التقنية، وشيراز شوالي من أمام ميكروفون استوديو 6. لقاءنا وصالوننا الثقافي مازال متواصل إلى حدود 8 مساء في إطار مواكبتنا لندوة تنقل الأشخاص والأفكار والبضائع في منطقة البحر الأبيض المتوسط. لليوم تختتم هذه الندوة. حاضر معنا عبر الهاتف الدكتور العيد غزالة باش يعطينا فكرة عن أهم ما جاء في هذه الندوة لتقريبا 3 أيام اللي تلقت يوم 11 وتواصلت إلى غاية اليوم. ألو، مرحبا بك دكتور.
7: على السلامة ومرحبا بك ومرحبا بالمستمعين كل إذاعة ثقافية.
6: مرحبا بك، كنت معنا في الأسبوع الفارت تحدثنا عن هذه الندوة وقلنا أن هي باش تكون كانت في إحدى النزل بالحمامات، ندوة تنقل الأشخاص والأفكار والبضائع في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وشارك فيها عديد المختصين. هي ندوة دولية من تونس وخارج تونس.
7: هي دولية لأن الموضوع حي برشا وبرشا أفكار ونجم يطرح فيه العديد من المناسبات. كانت الفكرة هو تقسيم العمل إلى 3 أقسام.
6: نعم.
7: أبعاد الحركية، ماذا ينقل في المتوسط مثل الأفكار والعلوم والقيم، السلع والنباتات العابرة للقارات، حركية البشر والأعراق. تعرضنا فيها إلى وسائط التأثير والتغيير. الرحلة كعامل نقل حضاري.
6: نعم.
7: دور أدب الرحلة في نقل صورة المجتمعات وتشكل الوعي بين ضفتي المتوسط.
6: نعم.
7: العمارة وتنظيم الفضاء، انتقال تقنية بناء القصور والمساجد العثمانية وتأثيرها على الخصوصية المحلية. الوسائط الثقافية والإبعاد القصري، دور اللغة والترجمة في الوسائط وتأثير التهجير القصري على تشكيل جغرافية جديدة. التوزيع الزمني للموضوعات الجلسات، الفترة القديمة، المتوسط كقلب للعالم القديم وتفاعل الثقافات البونية والرومانية، العصر الوسيط والحديث، انتقال العلوم، النبات، القبائل وأدب الحديث، وفي العصر المعاصر الحركة الاجتماعي والديني، الهجرة والوعي زمن الاستعمار. هي كانت على 3 أيام.
6: نعم.
7: ثم قرابة 8 جلسات. كانت معناها عميقة جدا في بحثها. تعرضنا في الجلسة الأولى واختصاص الفترة القديمة حول المتوسط قلب العالم القديم. ثم تناولنا فيه العديد من المداخلات، من خيرة مثلا في الجامعات التونسية والجامعات الأجنبية والجامعات الشقيقة. يوم الجمعة تطرقنا إلى جلسة من المشرق إلى المغرب، انتقال القيم والمعمار والأفكار. جلسة أخرى، انتقال البضائع والعلوم والنبات. الرحلة عامل نقل وانتقال، وحركية القبائل والأعراق.
6: نعم.
7: في اليوم الأخير وهو اليوم اهتممنا ما بين الانتماء والسفر، الوجهة، الفكر والتحول. شفنا في أحد الجلسات انتقال تقنيات العمارة وتنظيم الفضاءات، وهناك جلسة أخرى حول الوساطة الثقافية والهجرة القصرية والأبعاد، وكان وانتهينا بالحراك الاجتماعي والديني والفلسفي بين الضفتين. المخرجات وهو جمع هذه ليزارتيكل وكل جمعهم هذه المقالات
6: نعم
7: مقالات ونشرها بعد بعد التحكيم، وكانت فيها منفع برشا للناس الكل اللي قدموا تبادل أفكار تبادل آراء إصلاحات وجهات نظر أخرى وكانت الاستفادة موجودة أخرى. ربما في ظرف عام يخرج هذا الكتاب وتكون وتكون فكرة عامة عند الناس الكل والمنفعة للجميع.
6: نعم شكرا لك دكتور العيد غزال، إن شاء الله ديما موافقين كنت معنا في هذا اللقاء من الصالون الثقافي للحديث عن اختتام الندوة الدولية اللي تحمل عنوان تنقل الأشخاص والأفكار والبضائع في منطقة البحر الأبيض المتوسط، واللي دامت على 3 أيام من 11 إلى غاية اليوم 13 جوان 2026 بإحدى النزول بالحمامات. شكرا لك، إن شاء الله ديما موافقين، إلى اللقاء. لحظات يكون معنا نستمتع بنغم آخر في هذا الصالون الثقافي، ثم بشكون حاضر معنا الحكواتي هشام درويش لي مفاجأة نخليها لكم بعد قليل.

0: بسمة المنور ومحمد الجبالي، ايش السر اللي فيك؟ كذا نغمي وصلنا للسبعة ونص على موجات إذاعة تونس الثقافية، أمسيتنا وصالونا ولقاءنا مازال متواصل إلى حدود الثامنة مساء. سعداء في هذا اللقاء باستضافة الحكواتي هشام درويش. ألو، مرحبا بك، أهلا وسهلا بك سي هشام.
1: أهلا وسهلا بك شيراز، وتحية لكل من يسمع فينا على إذاعة تونس الثقافية، وتحية لك أنت على اختيارك أغنية محمد الجبالي، ريمو من أحسن الأغاني اللي تعجبني لصديقنا المطرب التونسي محمد الجبالي، يعطيه الصحة.
0: وتحية أيضا للتقني اللي رافقني منصف المرايحي اللي اختار معايا هذا النغم، نوجه له تحية.
1: صديقنا يعطيك الصحة يا منصف، ديما اختياراتك
0: موفقة.
1: موفقة.
0: سي هشام، لمسة وفاة لفقيدة الساحة الفنية الفنانة الراحلة اللي غادرتنا مؤخرا، لمسة وفاة، حكاية جديدة يقترحها لنا سيد هشام درويش.
1: حكاية الممثلة الراحلة مليكة
0: الحبلاني.
1: الحبلاني،
0: نعم.
1: هي مازال ترابها أخضر ومازال كغادرتنا فقيدة المسرح والدراما التونسية،
0: نعم.
1: الراحلة مؤخرا مليكة الحبلاني أبدعت في صمت ورحلت في صمت، وإن لله
0: وإن إليه راجعون.
1: إليه راجعون. هي من مواليد سنة 1962 في العاصمة، لكن مسيرتها وحياتها كانت في جوار الساحل سوسة، هذاك علاش نلقاو بداياتها كانت في المسرح بالخص في مجال الهواية مع فرقة الاتحاد المسرحي بسوسة مع الفنان المرحوم عبد الغني بن طارة، قبل انخراطها رسميا في الفرقة المسرحية القارة بسوسة، وين شاركت في عديد الأعمال المسرحية. كما يعرفوا الناس الكل، ينجم الممثل تكون عنده مسيرة مسرحية مهمة وثرية وكبيرة، لكن ما نجم يتعرف كانت يدخل للديار المتفرجين من خلال
0: دراما عجب. نعم، التلفزة.
1: التلفزة هك علاش عرفها جمهور الدراما التونسية بعد ما انطلقت في مشاركات تلفزية، ويمكن كانت أولها مع المخرج المرحوم نور الدين شوشان. قدمت في مسيرتها الطويلة أدوار هامة ترسخت في ذاكرة المتفرج، بدأت بمشاركات صغيرة في أعمال مثل الحصاد في 1995، منامة عروسية في 2000، إخوة وزمان في 2003، حسابات وعقابات في 2004، عودة المنيار في 2005، الليل البيض في 2007، وبين الثنية في 2008، ومسلسل من أجل عيون كاترين في 2012، وكان آخر ظهور لها في مشاركة شرفية في مسلسل خطيفة لسوسن الجملي في الحوار التونسي رمضان اللي فات.
0: نعم.
1: يعتبر المخرج القدير لحبيب المسلماني أول مكتشف فعلي لموهبة مليكة الحبلاني، وهو من أعطاها فرصة إبراز وقت حس اللي في داخلها ثم طاقة تمثيلية تجمع بين المهارة والصدق والأداء. ظهر هذا بالفعل بدور زكية اللي أسنده لها المسلماني في مسلسل الليالي البيض، أم نادر اللي قام بتمثيله الفنان الصديق معاذ التوني. وحسب النقاط والمتابعين للمسلسل كلهم أجمعوا على إتقان مليكة لدور الأم زكية بشكل لفت. دور الأم اللي رغم أنها ترى في ولدها مثال للجشاع والطمع والانتهازية، إلا أنها بعاطفة الأم الكونية تضطر تسير بقلبها ليسبقها. رغم أعمال الشنيعة، هي ثنائية مركبة بين الحب واللوم الملطف على ولدها المتمادي في إهانة زوجته درصف اللي مثلت الدور
0: بشرى السلطاني، نعم،
1: واستغلالها ماديا وعاطفيا. الفنانة والممثلة الراحلة مش كان في دور زكية أم نادر تألقت، وإنما كل دور تقوم به تجسد الشخصية باقتدار كبير، وخاصة مشيت برشا ونجحت في دور الأم التونسية البسيطة، وكانت تجمع بين العفوية والصدق، وديما تتمكن باش تنقل للمشاهد إحساس الشخصية بطريقة بسيطة في ظاهرها لكن عميقة ومؤثرة دون تكلف ولا تصنع. الممثلة مليكة الحبلاني تمثل الجانب الأصيل من ذاكرة التلفزة التونسية، واحدة من الفنانات اللي عرفوا ينقلوا إحساس الشخص والشخصية للمشاهد التونسي، كيف قامت بأدوار المرأة الريفية الحنينة الحريصة على تربية أولادها على القيم والمبادئ الصحيحة، والنتيجة اللي يتفرج فيها يحس بالحق هي أمه. في العوام الأخيرة تعبها المرض، الشيء اللي خلاها تبعد على الأضواء وعلى المشهد الإعلامي. في يوم السبت 30 مايو 2026 وبعد صراع طويل مع المرض أسلمت الروح للخالق الرحمن فهمتني النجم وكانت رحمه عليها.
0: نعم ربي يرحمها وينعمها. نعم
1: ونحب نقول في الأخر اللي الفنان عمره ما يموت تقعد ديما هي رايدة رايت بساطة في التمثيل والصدق في الأداء.
0: نعم
1: هي الحكاية حبيت نعطي كل حق حقه. المصدر كان مقال لقيته في موقع بوابة تونس للصحفي صابر بن عامر ألف تحية ليه، والمقالة ذي تعمل قبل ما تتوفى وكان يوجه النقد لآفة النسيان. وقت اللي بعدت على الأضواء عمل مقال أنا عجبني برشا ولقيت فيه الضالة متاعي واللي اقتبسته منها الحكاية هذه. يعني مهم أن نتفكروا الفنان في حياته شيراز
0: ونكرموه.
1: تعرف التجربة السابقة في الفقرة هذه بتاع شخصية وحكاية كيفاش مرة حكينا على فنانين في حياتهم وبعد غادرونا. وسمك الفيدباك اللي يصير مع الفنان المكرم بعد ما يسمع الحكاية قدش يحس بالتكريم في حياته يحس أنه الناس مهتم الإعلام مهتم به
0: منساهش
1: كما قال الفنان المرحوم في وقت من الأوقات في إحدى حلقات المراد كروت الله يرحمه وينعمه في حياته قال النسيان بمعنى الموت. وألد أعداء الفنان هو النسيان. فياريت برشا فنانين طوى منسيين وحتى كي يتوفيوا شيراز يقول يا أخي ذي مازال حي. يعني الموت مزدوج موت بين النسيان والموت الفعلي ولكن ديما الفنان ما يموتش وأي إنسان ما يموتش يخلي صدقة جارية يخلي أثر يخلي كتاب يخلي عمل صالح ما يموتش الإنسان معناها الحيوان برك يموت ولكن الإنسان كيموت يموت وعنده أثر يخلي أولاده يجيبوا له الرحمة يخلي فنان يخلي أثار يخلي أعمال كما أعمال الفنانة الراحلة مليكة الحبلاني اللي لسه كل أثرت
0: برحيلها
1: بوفاتها برحيلها ما نجمه كانت رحمه عليها والأعمال اللي قاعدة تتعاد طوعا الوطنية اثنين يخلي الفنان حتى ولو توفى ديما موجود وديما ثم كما يقولوا احنا مجد جديد يجي للفنان بهالإعادات هذية اللي متنجم كان الجيل الجديد يعرف الفنانين اللي عملوا الفارق وكانوا محطات فارقة في الدراما التونسية.
0: نعم
1: هذا هو شيراز حبيناها لمسة
0: وفاء
1: للفنانة الراحلة مالكة الحبلاني. شكرا استضافة.
0: شكرا لك سيد هشام درويش الحكواتي هشام درويش ديما منورنا على موجات إذاعة تونس الثقافية. إلى اللقاء.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع شيراز الشوالي. مع شيراز الشوالي.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام من جديد في متابعة ربع ساعة الأخيرة من لقائنا الصالون الثقافي، هذا اللقاء المباشر اللي كان ينطلق في حدود 5 مساء على موجات إذاعة تونس الثقافية في ورقة ثقافية أخرى ينظم المرصد الوطني للشباب بالتعاون مع الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب يومي 17 و 18 جوان 2026 بالعاصمة المنتدى الوطني حول الشباب والتحول الرقمي، استراتيجيات استباقية لمواجهة التهديدات السيبرنية والتطرف العنيف، وذلك تحت شعار نحو وعي وطني مشترك. ويأتي تنظيم هذه التظاهرة في إطار المساهمة في بلورة رؤية وطنية استشرافية متعددة الأبعاد لحماية الشباب من التهديدات في الفضاء السيبرني بمشاركة مختلف الأطراف المتدخلة ودعم لتنفيذ عدد من الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بالشباب والأمن السيبرني ومكافحة التطرف العنيف. ويهدف المنتدى إلى تعزيز التنسيق بين المؤسسات الوطنية المعنية وتطوير المقاربات الوقائية والاستباقية الكفيلة بحماية الشباب من المخاطر الرقمية والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر، إلى جانب دعم المجتمع الوعي المجتمعي بالتحديات الناجمة عن التحول الرقمي. ويتضمن برنامج اليوم الأول تنظيم تمارين سيبرنية تمتد على مدى 17 ساعة متواصلة لفائدة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 سنة، بهدف صقل مهاراتهم في مجال الأمن السيبرني وتنمية قدراتهم على مواجهة التهديدات الرقمية. ومن المنتظر أن تفضي أشغال المنتدى إلى جملة من التوصيات والمقترحات الرامية إلى تعزيز مناعة الشباب التونسي وترسيخ ثقافة السلامة الرقمية بما يساهم في بناء وعي وطني مشترك تجاه المخاطر والتهديدات المستجدة في الفضاء السيبرني. نغم آخر في هذا اللقاء من الصالون الثقافي، هو آخر لقاء آخر نغم في لقاءنا جينا بصوت ورد الجزائرية.

0: صوت ورد الجزائرية بتونس بيك وصلنا للثمانية على موجات إذاعة تونس الثقافية، وهكا نوصلوا مستمعينا الكرام لنهاية هذا الموعد مع صالون الثقافي. ختاما لكم أجمل تحيات منصف المراحي اللي كان معايا منذ الخامسة مساء في تأمين هذا الموعد تقنين، وكانت معكم من أمام ميكروفون استوديو 6 شيراز شوالي. تصبحون على خير وإلى اللقاء.
1: إذاعة تونس الثقافية، مسرح،
2: فرقة الإذاعة التونسية،
3: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون،
2: تأليف ابن الحكيم،
1: سينما،
4: هي فرحة الحياة الفيلسوف العالم،
1: موسيقى وحوارات.
5: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
1: علوم وآداب، ندوات ومراوحات.
6: راديو Exterior de España.
7: Emisión en árabe.
6: البث العربي من إذاعة إسبانيا الخارجية.
8: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام يقدمان هذه السلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.
9: حين توفي الدكتور حسن حنفي في 21 من أكتوبر تشرين الأول من عام 2021 كتبت عنه المستعربة الإسبانية المعروفة لوث غوميث مقالة في جريدة البايس، وهي واحدة من كبريات الصحف الإسبانية، كان عنوانها توفي حسن حنفي فيلسوف الإسلام الثوري والعالمي، وكان عنوانها الفرعي واجه المفكر المصري الطبقة الدينية التقليدية وتحيزات المركزية العرقية الغربية. ولعل الدكتور لوث غوميث تشير هنا إلى مشروعيه الكبيرين، مشروع التراث والتجديد ومشروع علم الاستغراب. كانت الفلسفة لدى الدكتور حسن حنفي عملا مترابطا في الحياة، معرفة تسعى إلى مساءلة الواقع وإصلاحه. وكما يقول الدكتور حسن حنفي، فإنه لا يفرق بين هموم الفكر وهموم الوطن، ولا بين العالم والمواطن، فعصره وجيله وزمنه هو المادة العلمية التي يعمل عليها، ويكتشف التراث أيضا مخزونا نفسيا موروثا فيه. فلنستمع إلى جزء من إحدى محاضرات الدكتور حسن حنفي.
10: اسمحوا لي أن أعرض الموضوع في فلسفة الدين، ربما أنا أضيف في فلسفة الدين بين تعدد الحضارات أو بين حضارتين، فلكل حضارة فلسفة الدين. لا توجد فلسفة الدين واحدة نمطية لكل الحضارات، وهو ما أشعر به أحيانا عندما نتحدث عن فلسفة الدين في الحضارة الغربية. مثلا في الصين الكونفوشيوسية، هذا دين أم فلسفة؟ لا تعرف اللغة الصينية كلمة دين، لكنها تعرف كلمة أخلاق، وتعاليم كونفوشيوس لا تتعرض للغيبيات كما نفعل نحن، إنما تتعرض كيف يكون الإنسان كاملا، كيف يعامل أسرته، كيف يعامل مجتمعه، كيف يعامل الدولة، أي هي أخلاق عملية. فكيف تقيم فلسفة الدين بالمعنى الذي نعرفه نحن عند هيجل في الصين وكذلك الهند البوذية، هل هذه فلسفة أم دين؟ نفس الشيء في الصين، البوذية هي كيف يستطيع الإنسان أن يسيطر على انفعالاته بحضور قيمة كبرى في العالم، وبالتالي لا يوجد فكر نظري يسمى فلسفة الدين. وكذلك المانوية، الصراع بين الخير والشر، هذا صراع أبدي. وحتى عند اليونان الذين عادة ما نؤرخ بهم، لا توجد كلمة للفظ الدين في اليونانية، في فلسفة، فيلوزوفيا. الدين كلمة لاتينية ريليجيو، نظرا لدخول المسيحية في الحضارة الرومانية، لكن اليونان لا يعرفون ماذا يعني الله، يعرفون العلة الأولى، يعرفون قدم العالم، يعرفون فناء الأجساد، وهي الأشياء التي أرعبت الفلاسفة والمتكلمين.

0: ولد الدكتور حسن حنفي بالقاهرة في 23 من فبراير شباط من عام 1935، وتخرج في كلية الأداب قسم الفلسفة جامعة القاهرة عام 1956. سافر إلى فرنسا في العام نفسه لمتابعة دراسته، حيث حصل على الماجستير ثم درجة الدكتوراه من جامعة السوربون عام 1966. وابتداء من عام 1967 عمل مدرسا بكلية الأداب جامعة القاهرة في الفترة من عام 71 إلى عام 1975. عمل في جامعة تيمبل بالولايات المتحدة، ثم عاد لجامعة القاهرة في الفترة من عام 76 إلى عام 1981، وانضم خلالها إلى حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي، وهو الحزب اليساري المعروف. في سبتمبر عام 1981 فصل من الجامعة مع من فصلوا من أساتذة الجامعات الذين عارضوا معاهدة السلام مع إسرائيل، ولكنه عاد إلى الجامعة في إبريل من عام 1982. وعمل حسن حنفي بجامعة محمد ابن عبد الله بفاس لمدة عامين بين عامي 1982 و1984، ثم بعدها انتقل للعمل بجامعة طوكيو باليابان في الفترة بين عامي 1984 و1987، كما عمل مستشارا لبرامج البحث العلمي لجامعة الأمم المتحدة في طوكيو أيضا. عاد حنفي إلى القاهرة عام 1987، حيث أشرف مع آخرين على إعادة تأسيس الجمعية الفلسفية المصرية عام 89، وشغل منصب السكرتير العام للجمعية منذ هذا التاريخ كما ورد في موقع فلاسفة العرب. نستمع الآن إلى مداخلة الشاعر والكاتب والمترجم المصري المقيم في كندا الأستاذ ياسر عبد اللطيف.
1: تخرجت من قسم الفلسفة في جامعة القاهرة عام 1994. أستطيع أن أقول أني درست على الدكتور حسن حنفي لمدة تقارب 10 سنوات متصلة ما بين سنوات الليسانس والسنة للدراسات العليا، ثم وصلت بعد ذلك حضور سيمناره المفتوح في مكتب القسم بالكلية لبضعة أعوام، حتى توقف السيمنار بما يشبه القرار الأمني من الأمن، إذ استصدرت الجامعة قرارا بمنع منصب الأستاذ غير المتفرغ. توقف ذهاب الدكتور حسن حنفي إلى مكتب القسم في الكلية، وصار يشرف فقط على الرسائل من بيته. وبالكلام عن الدكتور حسن حنفي، فلا بد أن نفرق بين 3 أنماط من دارسي الفلسفة ومدرسيها في الجامعات. فهناك المدرس العادي الذي لا يضيف شيئا إلى البحث في مجاله، وهناك الأستاذ الذي يؤسس مدرسة ويترك خلفه تلاميذ ويترك فيهم أثرا، وهناك في ما يخص الفلسفة بالذات هناك الفيلسوف وهو أعلى درجات التأليف الفكري. ونحن في مصر نتواضع قليلا، فلا نطلق لقب فيلسوف على أي مدرس في قسم الفلسفة كما هو الحال في الجامعات الإسبانية، فأي دارس للفلسفة هو فيلسوف عندكم، ولكن عندنا فنحن نفرق بين المدرس وهو المدرس العادي الذي لا يضيف كما قلنا، والأستاذ. وكلمة فيلسوف قد لا يصح أن نطلقها إلا على واحد أو اثنين من المفكرين العرب المعاصرين، وقد يكون من ضمنهم الدكتور حسن حنفي. الدكتور حسن حنفي كان مثالا للأستاذ الجامعي الفذ الحقيقة، وهو كأستاذ من وجهة نظري أهم من كونه مفكرا أو كاتبا في مجال الفلسفة. في فترة دراسته في القسم كان الدكتور حسن حنفي هو رئيس القسم، وكان قد شكل المنهج في القسم بترتيب معين بحيث يتولى هو تدريس مادة أساسية في مشروعه الفكري في كل سنة من سنوات الليسانس. فمثلا في السنة الأولى كان يدرس الفكر الشرقي القديم، وفي السنة الثانية كان يدرس الفلسفة الإسلامية وعلم الكلام، في السنة الثالثة كان يدرس الفلسفة الأوروبية الحديثة، وفي السنة الرابعة كان يدرس الفكر العربي المعاصر. وبهذا فهو في السنة الأولى بتدريس الفكر الشرقي القديم وبالارتكاز على الفكر الصيني والفكر الهندي والفكر العبراني كما في الكتاب المقدس، كان يربط الماضي بالحاضر. فبينما هو يتحدث عن الطاو وعن كونفوشيوس في الفكر الصيني كان يربط هذا بماو تسي دونغ، وبينما هو يتحدث عن البوذا كريشنا كان يتحدث عن غاندي. وفي علم الكلام كان يرتكز بالأساس على الفكر الاعتزالي، وهو ما يعتبر التيار العقلاني في علم الكلام، وعلم الكلام هو أول درجات التفلسف بالنسبة للعقل العربي المسلم. ثم في السنة الثالثة كان يدرس لنا الفلسفة الغربية الحديثة اعتبارا من ديكارت في القرن السابع عشر، وانتهاءا بالهيجليين الشباب برونو باور وماكس شيرنر وفيلسوفه الأثير فويرباخ، وبالطبع كارل ماركس. الدكتور حسن حنفي تأثر كثيرا بفكر فويرباخ، وهو يربطه بتيار في علم الكلام الاعتزالي يخرج من لدى متكلم يعرف باسم ابن الأيادي. وجد الدكتور حسن حنفي لدى ابن الأيادي ما يشبه فكرة الاغتراب الديني عند فويرباخ.
0: وتقول الدكتورة يمنى الطريف الخولي عن أستاذها الدكتور حسن حنفي لموقع الجزيرة نت: إنه يتميز عن كل أساتذة الفلسفة بتحقيقه لعالمية واسعة، وإنها دخلت جامعات في أكثر من 30 دولة، من جامعة كيوتو في أقصى الشرق إلى جامعة هاواي في أقصى الغرب، وصولا إلى جامعات نيجيريا وسواها في قلب أفريقيا، ومرورا بالعديد من الجامعات الأوروبية والعربية. وحيثما تحل وترتحل تجد فلسفة حنفي موضع تدريس وإجراء أبحاث ورسائل جامعية وندوات في القارات الخمس التي زارتها، حتى إن جامعة هاواي وهي من أكثر جامعات الولايات المتحدة اهتماما بالفلسفة الإسلامية القديمة أو الكلاسيكية والمعاصرة تنظم برنامجا للدراسات العليا يدور حول التراث والتجديد ونظائره في الفكر العربي والإسلامي. والآن لنستمع إلى مداخلة المفكر والكاتب والناقد المسرحي المصري الأستاذ عبد الناصر حنفي.
2: هتكلم عن العوامل المكونة لمشروع حسن حنفي واللي ممكن يعني نحاول نختزلهم في عاملين: مطلب قراءة التراث، وتيار التأويل الفينومينولوجي، واللي هم تلاقيهم هم الاثنين عند حسن حنفي أو مع حسن حنفي إدى تقريبا لمشروع شكله. أول حاجة مطلب قراءة التراث أو موضوع قراءة التراث، يعني بداية من القرن 19 مع صدمة الحداثة إحنا كثقافة بقى عندنا مطلب رئيسي، وهو الخروج من العالم القديم إلى هذا العالم الجديد. وفي اللحظة دي اللي هو اصطلح على تسميتها بعصر النهضة العربية، كان محاولات استكشاف العالم الجديد متساوقة أو متوازية مع إعادة كشف أو إعادة انكشاف تاريخنا الأقدم، بحيث كان الهدف هو تعزيز محاور التوافق ما بينهم. لكن الوضع ده اتبدل بطريقة درامية جدا بعد مرحلة هزيمة 67، وبقى في نظرة لمطلب التوافق بين العالم القديم وعالم الحداثة ده باعتباره مجرد انتقائية أو تلفيق غير مجدي، ما قلناش إن هو كارثة في حد ذاته. وبالتالي بقى في تصور إن عالمنا القديم بعد ما تم اختزاله يعني بشكل تعسفي داخل مصطلح التراث، قام على تكريس إجابات خاطئة وأسئلة خاطئة تجاه العالم. وبالتالي فإحنا علينا إن إحنا نعيد معالجة أو تصحيح الإجابات والأسئلة دي تمهيدا للخروج التام من العالم القديم ده والدخول في عالم الحدث. التصور ده يعني اتشكل حواليه حاجة ممكن نسميها برزخ مؤقت، يعني احنا بقينا في منطقة ما بين عالمين، نحن تماما في العالم القديم ونحن تماما في العالم الجديد. ده اللي خلى مشاريع قراية التراث اتحولت في فترة السبعينات والثمانينات لرهان مركزي جدا ورئيسي ومحووس بنفسه باعتباره ان هو اللي هيعمل النقلة التاريخية او الحضارية دي. ودي الفترة نفسها اللي حسن حنفي اعاد تقديم نفسه فيها باعتباره واحد من اهم قراء التراث ده. المنطقة التانية التكوينية بالنسبة للمشروع هو المجال الفريمنولوجي. فترة نهاية الخمسينات اللي حنفي سافر فيها فرنسا عشان يعمل الدكتوراه بتاعته واللي تلقى فيها تدريبه الأساسي باعتباره محلل فينومولوجي، الفترة دي كانت بتشهد حالة من النكوص أو على الأقل فتور الرهان الهوسيلي، رهان هوسيل يعني، اتجاه مهمة استكشاف وتشغيل اللي أنا بسميه حقيبة البديهات اللي هي ليها طابع ديكارت شوية، اللي ممكن تدينا القدرة على إن إحنا نقدم وصف شامل ومتماسك للعالم بطريقة تخلي الفلسفة أو الفيلولوجيا تحديدا علم دقيق وصارم. وده على فكرة أحد عناوين كتب هوسيل. ويمكن النكوص ده أو الفتور ده تجلى بشكل عنيف مع المانيفستو الهيتجر الشهير حوالين نهاية الفلسفة ومهمة التفكير، واللي كرس لتحول الفيمولوجيا من منهج وصفي خالص ومنضبط إلى جعبة من الأدوات والتقنيات اللي ممكن استخدامها بأريحية لصالح ألعاب إعادة القراءة والتأويل. ويمكن المناورة دي مفيدة في وقتها، أو كانت مفيدة في وقتها أو في سياقها، اللي بيحاول منازعة أو اللي كان بيحاول منازعة الوجه القاسي والبغيض اللي أسفر عنه عالم ما بعد الحرب العالمية التانية، باعتبار ان تكسير او يعني تعديد القراءات والتأويلات ده ممكن ان هو يكون شيء واعد بانكشاف ما لم ينكشف بعد في العالم، او شيء بيوعد بانكشاف ما لم ينكشف بعد في العالم. ويمكن برضك نراهن على انه ممكن يستجلب بعض القدرة او الجرأة على اقتحام المناطق النائية والمعتمة والمتناهية الصغر اللي موجودة في العالم واللي ممكن انكشافها يغير طريقة نظريتنا للعالم. بس من المؤكد ان الرهانات دي هتفقد كتير من زخمها اذا ما تم استخدامها او اذا تم اقحامها على مطلب زي المطلب بتاعنا بتاع برزخ التراث دوت، اللي هو مفروض ان هو يعمل جسر نظري صلد نطلع عن طريقه من عالم العالم.
0: من بين أعمال الفيلسوف الكبير الدكتور حسن حنفي نجد التراث والتجديد، ومن العقيدة إلى الثورة في 5 أجزاء، ومن النقل إلى الإبداع في 9 أجزاء، ومن النص إلى الواقع في 2، ومن الفناء إلى البقاء، ومن النقل إلى العقل ويقع في 3 أجزاء. لنستمع الآن إلى مداخلة المفكر والباحث في الفلسفة الإسلامية الأستاذ أحمد سعد زايد.
1: دكتور حسن حنفي الله يرحمه كان من أهم دكاترة الفلسفة في القرن 20 وأوائل القرن 21. أنا عرفته أول مرة لما كنت طالب في جامعة الإسكندرية وبقوم بنشاط في اتحاد الطلاب، وقام الدكتور بعمل محاضرة في أواخر الثمانينات أوائل التسعينات، لا أذكر إمتى بالضبط، وكانت في نادي أعضاء هيئة التدريس، وكان الدكتور بيقول أفكار تختلف مع المعهود في الأوساط الدينية التقليدية، يعني في سواء في الأزهر أو في غيره، وطبعا تتناقض تماما مع الفكر الإسلامي الأصولي المتمثل في التيارات السلفية وحتى نوعا ما التيارات الإخوانية. وكان ينظر إلى الدكتور حسن حنفي في ذلك الوقت إن هو يعني شبه فارق فودة في توجهاته من الحالة الدينية. لكن طبعا هو كان الدكتور حسن حنفي له مشروع كبير جدا وضخم جدا في تأويل التراث وكتبه الكثيرة حوالين من العقيدة للثورة وقراءة يعني ماركسية للإسلام وقراءة إسلامية للماركسية. وهو يعني طبعا الروافد بتاعت حسن حنفي نشأ يعني قريب من التيارات الإسلام السياسي، خصوصا جماعة الإخوان المسلمين ورموزها، وكمان كان قريب جدا من تيارات اليسار، وكان من أساتذته وأصدقائه اللي اعتز بيهم الدكتور محمود أمين العالم. وكان يعني يقال على الدكتور حسن حنفي انه يعني كنوع من السخرية انه هو يشبه البطيخة، اخضر من بره واحمر من جوه، شبهه بذلك بعض الكتاب الاسلاميين وحتى اليساريين باعتبار انه هو بيحاول يعني زي ما بنقول كده يؤسلم اليسار ويجعل اليسار وقيم اليسار وأفكار اليسار حول العدالة الاجتماعية، حول التفاوت الطبقي ومشكلاته، يكسوها بكساء من التراث الإسلامي. وطبعا ده يعني كان نتيجته إن لفظه النقيضان، يعني سواء كانت التيارات اليسارية أو التيارات الإسلامية، فلم يكن الدكتور حسن حنفي مقبولا من كليهما. وكان هو أيضا صاحب فكرة اللي هي اتنشرت عنها مقالات في عدة مجلات، منها حتى بعض المجلات الإسلامية ذات الطبيعة التقدمية في السبعينات، حول فكرة اليسار الإسلامي، وإن لا بد من تثوير الإسلام اللي هي الثورة التي تؤدي إلى العدالة الاجتماعية، مش القضية الإسلامية التي كان يدعو إليها الإخوان وعلى رأسهم سيد قطب في الستينات بقضية الحاكمية. يعني حسن حنفي كان شايف قضية الحاكمية قضية تافهة وقضية غير ذات جدوى، وإن احنا لابد إن احنا نهتم ب قضايا المجتمع الحقيقية، ولا بد من تثوير التراث لتحقيق ذلك. حسن حنفي يعني ممكن تتفق أو تختلف معه، لكن قدم مشروع فكري مهم أثر في كثيرين، لعل من أبرز اللي تأثروا به كان الدكتور نصر حامد أبو زيد وآخرين. هذه المدرسة اللي نشأت من أفكار حسن حنفي، واللي هو استقاها من تيارات موجودة اوريدي في الغرب التي تحاول، هي مسألة التوفيق بين التراث وبين الدين وبين الفكر العقلاني، خصوصا أستاذ الدكتور حسن حنفي الشهير بول ريكور. وممكن نقول إن حسن حنفي كان إيمانه الديني العقل فيه يسبق النص.
0: ونختتم حلقتنا بمداخلة الكاتب والروائي المصري الأستاذ حمدي الجزار.
3: لا شك أن الأستاذ الدكتور حسن حنفي مفكر كبير وترك أثر عظيم في الفكر العربي المعاصر من خلال مشروعه الفكري الكبير التراث والتجديد. في هذا المشروع هناك 3 جبهات رئيسية. الجبهة الأولى هي التراث، أي كل ما ورثناه عن الأسلاف من فكر ومعتقدات وسلوك، وهو يسميه التراث الحي، المخزون النفسي للجماهير. هو يبحث فيه عن أسباب التخلف الحاضر، مدفوعا بالسؤال القديم المتجدد: لماذا تخلفنا وتقدم الآخرون؟ فيضع هذا التراث موضع البحث والتحليل والمراجعة. هذه هي الجبهة الأولى. الجبهة الثانية التي ركز عليها وأنتج من خلالها كتابه الكبير مقدمة في علم الاستغراب هو الغرب. فكما أن الغرب وضعنا، وضع الشرق والحضارة العربية والإسلامية موضع البحث والدراسة، هو أيضا يضع الغرب موضع البحث والدراسة والتحليل، باحثا فيه عن مصادر القوة والتي يمكن أن نستفيد منها. هاتان الجبهتان لهما ثمرة في النهاية، وهي الواقع المباشر الذي تحياه الأمة العربية والإسلامية. هذا هو السؤال الكبير عند حسن حنفي، سؤال التقدم والتخلف. ومن خلال مسيرة حياته ومسيرته الفكرية، هذه الجبهات الثلاث الحقيقة موجودة في سيرته، في حياته. هو طبعا حصل على رسالة الدكتوراه بتاعته من فرنسا، من السوربون، ودرس في الجامعات المصرية والعربية وأيضا في الشرق، في اليابان مثلا. فمن خلال سيرته نستطيع أن نرى هذه الجبهات الثلاث أيضا. وفي مؤلفاته هناك 3 جبهات أيضا. هو عنده 3 أصناف من الأعمال: أعمال يسميها أعمال للقارئ العام أو موجهة للقارئ العام، زي دراسات فلسفية، زي دراسات في الفلسفة المعاصرة وغيرها، أعمال للخاصة زي مشروع التراث والتجديد، وأعمال يسميها لخاصة الخاصة. الحقيقة هو كان لديه أيضا مأزق الذي واجه نخبة المفكرين العرب خلال القرن 20 كله، هو الجمهور المحدود. يعني هو كان يقول مثلا أنه يريد أن يكون له جمهور الشيخ محمد متولي الشعراوي، ولذلك كان يكتب في الصحف والمجلات، وكان يدخل في المساجلات آملا أن يصل إلى جمهور يكون مؤثرا في الواقع. ولكن التأثير الأكبر بالطبع كان في الباحثين والدارسين للفلسفة، وأنا أعد نفسي واحدا من تلاميذي، تتلمست على يديه خلال دراستي للفلسفة بقسم الفلسفة بكلية الآداب جامعة القاهرة، والحقيقة كانت من أروع ومن أجمل سنوات حياتي. الدكتور حسن حنفي فيه جانب الحقيقة عظيم، يمتلك كاريزما خاصة جدا كمحاضر، وأنا أتخيله الآن خلف منصة التدريس وأمامه 3 كتب مفتوحة بالعربية والإنجليزية والفرنسية. محاضرة الدكتور حسن حنفي ليست محاضرة عادية، بل هي عرض مسرحي، فيلم يمتلك قدرة على الإلقاء، يمتلك قدرة على تجسيد الأفكار الفلسفية بشكل مسرحي، كأنك تشاهد فيلما أو مسرحية أو شيئا من هذا القبيل.
0: قدمنا لكم من إذاعة إسبانيا الخارجية هذه الحلقة من سلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون، عن الفيلسوف المصري الكبير الراحل الدكتور حسن حنفي، بالتعاون مع أسبو وكوبيام. من إعداد وتقديم أحمد يماني، ومن الهندسة الإذاعية خوان موريو.
4: إذاعة تونس الثقافية، مؤانسة وإمتاع.

0: إذاعة تونس الثقافية، مؤانسة وإمتاع.
1: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
2: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
3: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
2: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
4: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
2: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم

قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: إذاعة تونس الثقافية، مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون،
1: تأليف من الحكيم،
0: سينما
3: هي فرحة الحياة.

0: موسيقى وحوارات،
1: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب، ندوات ومراوحات.
2: على أجنحة الليل،
3: على أجنحة الليل.

على أجنحة الليل. ها هنا نلتقي على ربوة السهر نفترش الشعر ونناجي القمر. على أجنحة الليل نتأمل النجوم ونراقص القمر.

0: على أجنحة الليل تسافرون الليلة مع نزيها الزارعي.
1: مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا مستمعاتنا، وسعداء أنه نقتسم وإياكم هذه الليلة الطربية على أجنحة الليل في موعد يتواصل حتى حدود منتصف الليل بإمضاء منصف المراحي في الهندسة التقنية ونزيها زرعي من أمام ميكروفون ستوديو 6. باش نسمعوا فنانة تعرفت في المسلسلات وكذلك تعرفت في كممثلة ومغنية، تولدت عام 1925 وتوفت عام 2006 عن سن يناهز 80 سنة. من بين أزواجها حسن عبد السلام، فؤاد الجزائر لي وفريد شوقي.

هي الشقيقة الثانية بعد هند علام للممثل والمطرب والملحن محمد فوزي اللي كان يقف وراء إنتاج العديد من أفلام السينما المصرية إلى جانب تلحين المئات من الأغاني اللي قام بتأدية العشرات منها هو نفسه. هي من عائلة إقطاعية من مدينة طنطا بمصر، استطاع شقيقها الأكبر أن يفرض رأيه على والده المحافظ ليعمل في الفن، والذي لم يعترف بابنه حتى حقق نجاح فني كبير، وهذا شكل دعم قوي لشقيقته الأولى والثانية لدخول عالم الفن بدعم منها مع بعض التحفظ. وهذا مهد لانطلاقة هدى سلطان لتعلن ولادتها الفنية عام 1950 مع فيلم ست الحسن، ولكنها دفعت ثمن هذا النجاح عندما طلقها أول أزواجها محمد نجيب بسبب الغيرة إثر اشتهارها في عالم الفن، بعد أن أنجبت ابنته كبرى بناتها نبيلة، ثم تزوجت المنتج والموزع السينمائي فؤاد الجزائري، وبعده تزوجت فؤاد الأطرش ثم فريد الأطرش اللي أنجبت منه ابنتيها ناهد ومها، وعاشت معه 15 سنة. وقدمت مع فريد شوقي خلال فترة زواجهم أكثر من 20 فيلم، حيث شكل ثنائي متميز في السينما المصرية وجذب جمهور كبير من عامة الشعب، وهي الشعبية التي دفعت النقاد والجمهور لإطلاق لقب ملكة ترسو على الراحل فريد شوقي. ومن أهم الأفلام اللي قدمتها الفنانة الراحلة امرأة في الطريق اللي نالت على دورها في الكثير من الجوائز، اللي إلى جانب أفلام نساء محرمات ومثلت في الاختيار ووداعا بونابرت وعودة الابن الضال، أدت العديد من الأدوار في الدراما التلفزيونية من أهمها زينب والعرش وقبل الضياع وأرابيسك والليل وأخر والوتد وليالي الحلمية وللثروة حسابات أخرى، وكان آخر مسلسلاتها سلالة عابد المنشاوي. وعلى خشبة المسرح قدمت الفنانة هدى سلطان الكثير من المسرحيات، كان من أبرزها وداد الغازية والحرفيش والملاك الأزرق. سنستمع إلى هدى سلطان في أول أغنية رجع الهوى ثانية.

شكرا لك خونا محمد اللي اشرت اللي من علمك هو هي النور الهدي. احنا برمجنا النور الهدي ان شاء الله نسمعوها زادة بعد شوية. كنا نسمع فيه هدي سلطان لقانا يتواصل على موجات إذاعة تونس الثقافية. باش نسمع فنان ومطرب سوري يعد من أبرز أعمدة الأغنية الفراتية واللون الشعبي في سوريا، لقب بمطرب المسلسلات واشتهر بمشاركته الغنائية والتمثيلية في أعمال الثنائي دريد لحام ونهاد قلعي، وقدم أغاني خلدت في الذاكرة العربية منها يا بردين وعلماية. تميز بأسلوب جبلي فريد وقدرة عالية على أداء الأغاني التراثية بلمسة عصرية مما ساهم في نشر الفولكلور السوري. هو الفنان ذياب مشهور، مش نسمعوه في مجموعة من الأغاني.

كان هذا الفنان السوري ذياب مشهور، احنا لقانا مازال متواصل فيه على أجنحة الليل. مش اسمه الفنانة وممثلة لبنانية لقبت بمارلين مونرو الشرق، وكذلك لقبت بأم كلثوم لبنان، هي ألكسندرا نيكولا بدران. ولدت بهذا الاسم، ولدت في مرسين بتركيا، وقدم لها والدها الكثير وساهم في نجاحها، فقد اكتشفت صوتها الجميل وكانت تغني في المدرسة وفي الحفلات الخاصة، وأطلقوا عليها اسم أم كلثوم لبنان. وجاءت فرصة ذهبية عندما كان يوسف وهبي في جولة فنية في ربوع الشام عام 1942، واستمع إليها وأعجب بصوتها وطلب منها المجيء للمصر، وبالفعل حضرت وأسند إليها بطولة فيلم جوهرة، وتعاملت مع عدد كبير من الفنانين مثل فريد الأطرش، محمد عبد الوهاب، محمد فوزي، وتعرفت على الملك فاروق وعلى النحاس باشا، وغنت للملك فاروق في حفل بالسفارة السورية بالقاهرة. وفي الخمسينيات اعتزلت الفن وعادت إلى بلادها، ولكنها كانت حريصة على حضور اللقاءات الخاصة معها حتى تحكي عن فنها وتاريخها الفني. ونذكر أن نور الهدى هو الاسم اللي أسماها به يوسف وهبي. تميزت بصوت طربي قوي وقدرة تمثيلية عالية، وإحنا كنا قدمناها في حصص سابقة. نذكروا شاركت في أفلام من أبرزها جوهرة، برلنتي، مجد ودموع، وعايزة تجوز، وقدمت أغاني طربية خالدة، وتعاونت مع كبار الملحنين مثل رياض الصنباتي ومحمد عبد الوهاب. إحنا باش نسمعوها في نغم أول لي حبيب، ثم باش نسمعوها هي محمد فوزي فهمتي حاجة، ثم حبيبي وحشتني، هذوما إذن نور الهدى.

نور الهدى حبيبي يا نور العين، وحشني من أول يوم. كلمات مأمون الشناوي، لحن محمد فوزي، وطبعا غناء نور الهدى. لقنا مازال متواصل على موجات إذاعة تونس الثقافية في على أجنحة الليل مع طلال مداح. طلال مداح تحدثنا عليه برشا مرات، طبعا هو الفنان اللي كان ساهم في تطوير الأغنية السعودية ونشرها خارج حدود الخليج، ويعتبر أحد أهم رموز الموسيقى العربية والسعودية في العصر الحديث، ولقب بصوت الأرض وقيثارة الشرق. باش نسمعوه في نغمين، النغم الأول مرت والنغم الثاني جتني تقول.

لقناة وصل على موجات إذاعة تونس الثقافية على موجات طبعا صوت إرادة الحياة. كنا نسمع في طلال مداح، توا باش نسمعوا ميادة الحناوي وقت اللي تقول كل واحد منا عنده ذكريات يفتكر ساعات وينساها ساعات، أما لو تسألوني لو قلت مش هتصدقوني هي أحلى ذكريات. مقطع من ساعة زمن من كلمات الشاعر حسين السيد ولحن الموسيقار رياض الصنباتي. ساعة زمن مع ميادة الحناوي.

هي ساعة زمن النغم قبل الأخير في على أجنحة الليل، نوصل ختام هذا المشوار. أجمل تحيات منصف المرايحي ونزيها الزارعي، تصبحون على خير.

على أجنحة الليل. ها هنا نلتقي على ربوة السهر، نفترش الشعر ونناجي القمر. على أجنحة الليل نتأمل النجوم ونراقص القمر.

0: على أجنحة الليل تسافرون الليلة مع نزيها الزارعي.
1: الحياة ينبوع أفكار والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
2: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.

0: لغة العالم. لغة العالم مع شادي القرفي.
1: أصدقائنا المستمعين، طاب أوقاتكم. ولد ألكسندر غلازونوف في سان بيترسبورغ في 10 أوت 1865، واكتشفت عائلته موهبته مبكرا، فأوكلوا مهمة تعليمه لأستاذ بيانو الذي لقنه مبادئ العزف الأولى وعرفه على أعمال باخ وموزار وشوبان. في سن 11 تنبأ له المؤلف الموسيقي ريمسكي كورساكوف أن ستكون له مكان عظيم في الموسيقى، ويعتبر بحق المعلم الذي ترك عليه تأثير كبير. فقد لاحظ كورساكوف أن غلازونوف يعزف على البيانو بطريقة تفوق التقنيات التي حصل عليها، لذلك عندما التحق غلازونوف لديه في الكونسرفاتوار لم يضطر أن يعيد معه المبادئ الموسيقية الأولى. يأتي عام 1882 ويرتقي بالموسيقار بالاكريف الذي ساعده على تقديم سمفونيته الأولى التي استقبلت بترحاب كبير، وبعدها بعام انضم إلى كونسرفاتوار سان بيترسبورغ كطالب، وأثناء دراساته

تعلم على الثري المعروف بلابياف المحب للموسيقى، والذي قدم له منحة للذهاب إلى أوروبا للاطلاع على أساليب التأليف الحديثة. فغادر روسيا عام 1884 وتوقف في فيمار والتقى فرانس ليست وتلقى منه نصائح وعرض عليه سمفونيته الأولى فأعجب بها. نستمع إلى الحركة الأولى من السمفونية الأولى لجلازونوف أداء الأوركستر سمفوني لوزارة الثقافة بالاتحاد السوفيتي تحت قيادة جينادي.

لما وصل غلازونوف إلى باريس قدم سمفونيته الثانية هناك ولاقت إعجاب الجمهور الباريسي بعد نجاح الأولى التي عرضها ليست. ولدى عودته إلى موتيني في سان بطرسبور كان يحمل معه نجاحا غير متوقع لأعماله الأولى، لذلك لم يجد صعوبة في أن يجد مكانا بين معاصريه الكبار تشايكوفسكي وبلاكرييف وبرودين. نحن دائما على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم، ونستمع للحركة الثانية من السمفونية الثانية لغلازونوف.

انتخب في عام 1899 أستاذا في كونسرفاتوار سان بيترسبورغ، ولكنه استقال بعد 6 سنوات احتجاجا على إقالة أستاذه ريمسكي كورساكوف، ولم يعد إليه إلا بعد تنحي بعض الأساتذة الذي اعترض على وجودهم، واستلم إدارة المعهد حتى عام 1927 بعد أن درس لديه العديد من التلاميذ الذين أصبحوا في المستقبل مؤلفي الجيل الأول في روسيا مثل شوستاكوفيتش، إلا أن علاقته ساءت مع الدولة والحزب بعد عام 1925، فاضطر لمغادرة الاتحاد السوفيتي نهائيا عام 1928 واستقر في باريس، وقام بعدة جولات في أوروبا والولايات المتحدة، قدم فيه أعماله حتى توفي في العاصمة الفرنسية عام 1936.

كنا في الاستماع لرابسودي أوريونتال دائما على موجة إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم. كونسرتو الكمان لجلازونوف كتبه عام 1904 للعازف الماهر ليوبيك أوير الذي أصبح زميله بعد ذلك في كونسرفاتوار سان بيترسبورغ. هذه المقطوعة رومانسية على غرار مندلسون أو تشايكوفسكي، لكنه يضم مادة لحنية الكمان تتصل أكثر مع خلفيتها الأوركسترالية. في هذا الكونسرتو يوجد قسمين، وهناك قسم الكادونس الذي يستعرض فيه العازف مهاراته. إذن القسمين، القسم الأول يسوده لحن غنائي مع لمحة من الحزن السلافي، الثاني ينذر به جزءا يسمى موتيف يشبه صوت النفير في الترومبيت، حيث يطوره العازف المنفرد في استعراض رائع للمهارة الفنية. هذا العمل لجلازونوف رسخ مكانته كعمل خارج روسيا، أقل شيء لمناصرة تلميذ أوير اللامع ياشا هايفيتس. نستمع إلى هذا الكونسيرتو في عزف منفرد لهيلاري هان بمرافقة الأوركستر السيمفوني لراديو كولونيا الألماني بقيادة سيمون بشيكوف.

نأتي لنهاية حصة اليوم من برنامج لغة العالم، أجمل الأوقات وأمتع على موجات إذاعة تونس الثقافية، أين يعلو صوت الموسيقى دائماً.

شجرة لشجرة طيب ام حشوش ومن راس التوت الخضرة شو نقبوش ومن راس طفلي وما عمره عشرة تحمل منكوش طفلي إلا يا سمرة مشي مشوار خضرة يا بلادي.

0: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
2: أحباء الحكمة في أسئلة الوجود والإنسان.
3: أحباء الحكمة.
2: أحباء الحكمة مع الدكتور حمادي بن جبلة وسفيان العرفاوي.
4: أهلا وسهلا بكم إلى الإذاعة الثقافية، إلى هذه الحصة الجديدة من برنامج أحباء الحكمة لمعدها أستاذنا الجليل الدكتور حمادي بن جبلة. من خلال هذه الحصة يحاول سي حمادي في كل مرة أن نذهب بعيدا في مسألة الحداثة والعقلانية. نذكر بأنه مع الأستاذ حمادي بن جبلة في حصص سابقة استوفينا على ما نأمل بيان مشروعية القول بحقيقة التواصل الفكري بين قدماء العراقيين وقدماء المصريين ثم قدماء اليونانيين حتى مشارف العصر الحديث، مرورا بالعرب في بغداد وفي الأندلسي خاصة، والأوروبيين اللاتينيين المسيحيين في إيطاليا وفرنسا بالخصوص. وكان لزاما علينا ليستقيم لنا ما ذهبنا إليه من تواصل ثقافي عامة وعلمي خاصة غطت كافة المنطقة الكائنة بين بحر العرب والمحيط الهندي شرقا حتى المحيط الأطلسي غربا مرورا بحوض البحر الأبيض المتوسط. كان لزاما علينا أن نبين الأسس الإبستيمولوجية التي تقوم عليها مجمل هذه الثقافة في جميع أبعادها الغالبة. ورجع سي حمادي بن جبلة بتلك الأسس الإبستيمولوجية إلى المنهج الخبري الذي انتهجه الإنسان وهو يحاول فهم عالمه، إذ أن التجربة المعيشة تدفعه تلقائيا إلى التمييز بين الثقيل والخفي وإلى ملاحظة خصائص حركة هذا وذاك طبيعيا على الاستقامة ومن فوق إلى تحت